إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال تلاواتكم وتلاواتكم العطرة. مرحبا بكم، نأخذ متصل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام، مرحبا بك.
1: عايشك.
0: شكون معنا؟ شكون يكلم فينا؟
1: هي من بنعروف.
0: أهلا بك أختنا، مرحبا، مرحبا بك، مفتخرانة إن شاء الله.
1: ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: بالعدل، ظهر القلق، لا بالعدل
0: بالعدل،
1: هكاك.
0: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.
1: ربنا من الباء، مش يب يب يب، الباء مرقة، ولا اسمعني، ولا يبخس، مش يبخس، يب
0: ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو
1: لا شوف كيف نخفوا على هو وتسك علينا نفس نعمله، أو لا يستطيع أن يمل هو، نخف على هو، فهمتني؟ من بعد نرجع، مش هو، ما نخفوش على هو،
0: أو لا يستطيع أن يمل هو.
1: أما مع الغنى أن يمل هو،
0: أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

0: فظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
1: نقرأ وشوف هذيك انت تقرأ برواية قالون هكا ولا ايه؟
0: أي
1: ولا يأبى الشهداء إذا أوي. الهمزة
0: إذا
1: الثانية، الهمزة الثانية ما عادش همزة، تولي واو، ابدالها واو القاعدة هنا. وإذا وإذا
0: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،
1: هكاك هكا.
0: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ذلك

0: عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا
1: لا، ما غير مد،
0: تشهد
1: المد عليش المد برشا، هذاك مد طبيعي.
0: وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا
1: شوف،
0: شهيد.
1: نزيدوا المد ونظهروا الشدة متاع الراء. ولا يضار كاتب ولا شهيد.
0: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة، يعطيك
0: عشت.
1: الصحة. التلاوة هذيا فقط كما قلنا ننتبه شوية للغنن، وهنا عندنا كما ولا يضار، تعرضنا نثبت زاد في الشدة، يضار لازم نبينوا كالشدة، كما نقرأ ولا الضالين كل يوم نقرأ فيها ولا الضالين، نبينوا كيف كيف الشدة متاعنا. وشنو هو آخر قلنا نحن؟ وذيك وإذا ردبنا من الهمستين، يدعو همستين وإذا ما دعوا، واضحة؟ الله يبارك لك، يعطيك الصحة. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم، مع السلامة.
2: مرحبا.
1: شكون معنا؟
2: أم ريحة.
1: تفضل أم ريحة، مرحبا بك. نمشي تقرأ إن شاء الله.
2: إن شاء الله ما تيسر من سورة آل عمران.
1: آل عمران، تفضلي تفضل.

0: الرحيم.
1: فقط تدبرك من الراء، الراء شوف الراء ما خليهوش عايمة كيكة في الفم، فهمتني؟ هي مخرجها ضيق. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، مش الرحمن لا، بسم الله الرحمن الرحيم. فهك التكرير شوية ذيك تتعاود، بيصيرش مرة مش برشة، أما مش بتكونش عايمة. الرحمن الرحيم، واضحة؟ تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: قيوم.
1: عودي لما أخبر الله ولا
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى
1: مين من قبله؟ عودي من
0: للناس
1: قبله؟ من قبله؟
0: وأنزل
1: عودي
0: الفرقان.
1: من قبله هدى؟
0: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

0: ولا في السماء
1: والذي
0: نبين الهمزة في الأخر،
1: يصوره.
0: ولا
1: نعم
0: في الأخر في السماء نبين الهمزة، ولا في السماء،
1: ولا في السماء
0: هكاك.
1: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
0: يصوي رو رافخ معنى مضمومة
1: يصور.

0: الحكيم.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة.
0: بارك الرحمن معلم.
1: عيشك. فقدت رد بالك من الراء كما قلت لك، حاول ندربوا عليها الراء، ما زالت
0: إن شاء
1: الراء
0: الله
1: ناقصة شوي.
0: إن شاء
1: الراء
0: الله
1: كما قلت
0: ربي
1: لك خاطر
0: بيدي.
1: عيشك. الراء ديما من ظهر اللسان، فهمت؟ من ظهر اللسان ومخرجها ضيق، يعني انت لازم تقول الراء هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأر مش في الأر أر لا أر لا مسيبك هكا المخرج، أر في الأرحام، في فاتك التكرير هذيك ما نكروش برشا، ما نقولوش في الأر لا في الأرحام كيف يشاء، فهمتني؟ الله يبارك
0: الله
1: لك، يعطيك الصحة، موافقة إن شاء الله.
0: تعالى ربي يخليك.
1: الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام، مرحبا بك.
2: عايشك
1: عايش، شكون معنا؟ شكون منين تكلم فينا؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: أهلا بك أختنا سعاد، مرحبا بك، وأهلا بك وجميع أهلنا في نابل، مرحبا.
2: عايشك عايشك.
1: شنو باش تقرا لنا إن شاء الله؟
2: باش نقرا لكم سورة النساء بقدرة الله.
1: إي تفضل، سورة النساء تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
1: ارجع وخلق منها، ارجع وخلق منها
2: وخلق منهما زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
1: واتقوا الله
2: واتقوا الله الذي
1: زيدوا فخموا أكثر واتقوا الله الله واتقوا الله الذي
2: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
1: خبيثة مش خبيثة
2: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
1: بين القلق لا ألا تقسطوا
2: ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
1: فكلوه وابدأ هنيئا مريئا. عود وآتوا النساء
2: تكلوه هنيئا مريئا.
1: ربي يبارك لك ويعطيك الصحة.
2: عايش
1: طلعتك ما شاء الله طيبة. فين مدرسة تقرأ؟
2: نقرأ في شعاع النور.
1: شعاع النور أي بيت. أي الله يبارك لك. ما شاء الله تيرتك طيبة وتيرتك بيت. يعطيك الصحة.
2: عايش.
1: ربي يبارك لك. واصل.
2: ربي يجزيك كل خير. عايش.
1: بارك الله فيك. عايش. السلام عليكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة
1: الله. مرحبا.
3: معك وفاء من ولاية.
1: ما سامحني ما سمعتكش بالكدا.
3: وفاء من ولاية توزر.
1: أهلا بك أهلا بك أهلا جميع أهلنا في توزر. مرحبا أخت وفاء. مرحبا. من يوم تقرأ إن شاء الله؟
3: أتيسر من سورة البقرة.
1: أيه تفضل تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله.
1: عاود ما سمعتكش بالكدا وعاودها لي من ومن الناس.
3: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
1: تيك صحة ربي بارك أختو في عدد تلاوة تيك صحة تلاوتك باهية ما شاء الله. وين تقرأ أختو؟ وين تقرأ؟ تقرأ في مدرسة غادي في توزر؟
3: لا في الدار من اليوتيوب.
1: آه باهي والله باهي ليه تلاوتك طيبة ما شاء الله. علي ثماش مدارس معاد عليك مدارس؟
3: والله موجود موجود أما التزامات عائلية الله غالب ما تجوز.
1: فهمتك هما ديما حاول تلقى فرصة حاول حتى في الصيف خاطر القرآن لازم مشافة لازم على شيخة ولا شيخ فهمتني
3: نحاول في الدار بقدر المستطاع.
1: ما شاء الله عليك قراتك باهية يعطيك الصحة
3: عليك وربي يبارك لكم ويجازيكم إن شاء الله
1: ويجازيك كل خير بارك الله فيك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عسلام مرحبا. شكون يكلم فينا اليوم؟ شكون؟
4: هدى من جم شيخنا.
1: اهلا بك اختنا هدى مرحبا بك. يفتقرنا اختنا هدى ان شاء الله.
4: اواخر سوره الدخان.
1: سوره الدخان اي تفضلي.
4: قبل كل شيء اريد سؤال شيخنا.
1: تفضل.
4: باختصار انا مستمع في ذات الزيتونه وكل اسبوع الحمد لله. تاني رد قالوا يا اخي انت ديما تقرا هذايا مش ولي نوع من الرياء. نحن نسمعوك انت في الجم نسمعوك الناس الكل. انا قلت لي الحمد لله تقدمت ما كنتش هيك في القراءه الحمد حكم اني الحمد لله شيخنا الجمعيه اللي نقرا فيه اني بعيده عليا برشا من جمش كل يوم بارك في الاسبوع نمشي والحمد لله على الفضل عود ربي لكم انتم ربي يبارك لكم ان شاء الله. الحمد لله قدمت برشا الحمد لله. لا مش بالضروره اطي بديل مثلا لازم هيك حد يقريك معناها
1: فهمت. شوف عريه شوف اي واحد يقول لك اسمعني اي واحد يقول لك عريه راهو حتى
4: شيخنا واني راني بنيتي معناها
1: اي باش نجاوبك انا باش نجاوبك انا شوف اي واحد يقول لك عريه ما نجمش يعرف راهو سبحان ربي برك يعرف الريه راهو حاجه في القلب فهمتني معناها الله هو اللي يطلع على السرائر هو اللي يعرف النية خاطر الريه في النيه واحد يعمل النيه نتاعو انت كي جيت باش تقرا هنا شنو نيتك انت باش تصلح التلاوه ولا باش تسمع العباد
4: لا لا بنيتي باش نصلح
1: فقط انت ما نجم حتى انت اسكت على نفسك كل
4: مادام شنو في قلبي
1: انا بالضبط مادام انت نيتك باش تصلح التلاوه ما تلتفت لحتى حد الرياره وحتى حد ما نجم يعرفه كان الخالق سبحانه
4: شكرا.
1: العباد ما نجموش يعرفوا كراهو الرياره ما نجموش يعرفوا الرياره العباد راهو خاطر كل واحد والعمل نتاعو نجم يعمل عمل ما يظهرش للعباد هو يظهر هو عامله خالص وجه ربي والعباد يقول لك عامله هكا معناها باش يشتهر ولا باش يظهر روحه
4: اي كلموني يقول لي هدى شنو كل اسبوع يا اخي تقرا نقول لهم اي الحمد لله لقيت اريحيتي انا خير نقعد اي نقرا قران ونقعد في اللغو في النميمه
1: صحيح اي اي بطبيعه بطبيعه الحمد لله هذا وهذا اي طبعا ربي يبارك اي تفضل مرحبا بك تفضل
4: شكرا شيخنا. متى يسر من اواخر سوره الدخان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: عاودي مره اخرى.
4: أعوذ بالله من الشيطان.
1: ما تعيطش مش بالله لا بالله من بالله من
4: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
1: برشا الموتة الأولى نقصوا شوية في المد ما الطبيعي ذاك
4: إن شاء الله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم
1: فارتقب
4: إن شاء الله فارتقب
1: والراء فخمة مش فر فارتقب إنهم مرتقبون
4: وفخموا الراء
1: فخم الراء والقلقل الباء
4: إن شاء الله فارتقب إنهم مرتقبون
1: تكسح أخت وداء
4: شكرا
1: بارك الله فيك تلاوة باهية
4: شكرا
1: جزيلا ربك ما عندك لاحظت عندك الراء ما زلت مش ركزة شوية ندربوا عليها الراء
4: إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحة
4: شكرا السلام عليكم
1: ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته ناخذ متصل آخر السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
5: أهلا سيدي مازن
1: أهلا بيك مرحبا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا
1: أي هكا كيفاش ما عقلكش لاباس بخير صحة بخير
5: الحمد لله عايش
1: خويا الله الحمد لله
5: ونشكر لي عندي تحية لأختي كريمة
1: أختي
5: شوشم وسيدي أحمد سيدي البشير وسيدي طارق وزعت الزيتون
1: وكل هاي تحية اليوم كل الله يبارك لهم
5: وعندي تحية أخرى لك أنت خاص
1: بارك الله فيك الله
5: يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يصلح رأيك
1: بارك الله فيك
5: طول عمرك
1: الله يحفظك
5: والله حطيتني على السكة بالضبط حتى في الجامعة يقولوا لي أنت تلميذ الشيخ معز بن زين
1: مرحبا بك هكا الله يبارك لك عايش هاي منين اشتقرنا اليوم إن شاء الله
5: إن شاء الله الآية 186 من سورة آل عمران الحزب السابع وإذخر الله
1: أي تفضل
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذخر الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا
1: واشتروا به ثمنا قليلا
5: ثمنا قليلا فبأس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعلون فلا
1: يحمدوا ويحبون أي شوف هي أركز معي هي أن يحمدوا
5: ويحبون أن يفعلوا
1: يحبون
5: أن يحمدوا بما لا يفعلون
1: بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا
5: فلم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض
1: لا ولله عود لي ولله
5: ولله ملك السماوات والأرض
1: علاش برشا كيكا برشا
5: أي مو مد سنين
1: ما الطبيعي
5: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
1: الله يبارك لك شيخ احمد يعطيك الصحه
5: ربي طول عمر
1: هاي تبعنا بروك ديش نصلحوا كل اخطاء دي ما عاد نصلحوا حاجه
5: هي باهي هكا ولا
1: باهي باهي مازال لازم ثم برشا اخطاء لازم نصلحوا معنا نعطي ما نخلوا لك احنا
5: ما قلت لك عاد عند الحكايه كلك تنسينا بك
1: هاي بقات الدنيا سخونه
5: سيدي مواد في الحفظ الحمد لله والله ما عندي شويه اكمل الاشتراك في الاكل.
1: اي ليه ما شاء الله عليك باي ليه ما عندك اشتراك ما شاء الله عليك الله يحفظك وسلم على اهالينا وسلم على اهالينا في قروان.
5: سلم عليهم ولا اقول لهم
1: الله يحفظك الله يبارك لك حبك الله الله يبارك لك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أهلا بك أخت كريم. عرفنا عليك
6: أكثر. نجاة من سيدي بوزي.
1: أهلا بك أخت نجاة وأهلا بجميع أهلينا سيدي بوزي. مرحبا.
6: ربي يجازيك كل خير إن شاء الله.
1: مين مفتقرنا إن شاء الله أخت نجاة؟
6: إن شاء الله ما تيسر من سورة الكهف.
1: سورة الكهف أي تفضل تفضل.
6: بس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن
1: قيما
6: قيما لينذر.
1: قيما عادي هذاك ادغام حكينا عليه بغير غنه مع ننطقه ننطقه عادي. قيما قيما
6: لينذر. نعم
1: قيما لينذر
6: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
1: كيف كبرت كلمة
6: تخرج من أفواههم إن يقولون
1: إدغام إدغام بغنة مش بغير غنة مش كما قيما هنا بغنة برخشم إن يقولون إلا كذبا عملت صحيح أما نزل الغنة من الفم مش من الخشم. حاول ما تنزلش برشا على فمك باش تجي الغنة من الخشم. شوف فرق بين شوف هذا من الفم والأخرى من الخشم.
6: نحاول إن شاء الله. يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
1: ربي يبارك لك أخت نجاة.
6: اللهم آمين.
1: تستحق تلاوة باهية والله أسعدتني هذه التلاوة فقط يعني يرد بالك من الغنن. أنت تعرف الأحكام إن شاء الله قارئ الأحكام فقط ترد بالك من الغنن الضام بغنة والإخفاء نعطيه كل غنة حقها باهي.
7: ان شاء الله هنتابع مع جمعيه في على الانترنت حق ما مشيت الجمعيه مباشره ان شاء الله تحسنت بالقداو نحبك انت تلاحظ لي كنت ملاحظه
1: طبعا ربي يوفقك ان شاء الله
7: امين اجمعين واياكم
1: ربي مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم سعدنا بسماع تلاواتكم العطرة بارك الله فيكم وفي لقاء آخر إن شاء الله.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن كنا نسمع إلى قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردافين. وكما قلت لكم راهي قراءتان صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح احنا من الصغيرات حفظناها مردفين، لكن هناك ايضا قراءه اخرى صحيحه وثابته ايضا، ما تقولوش اللي هي غلطه ابدا، ولا ايضا لا حفص جابها من راسه ولا البصري جابها من راسه ابدا، كلهم سمعوها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه سمعها من سيدنا جبريل اللي أوحاها الله تعالى إليه عن طريق ملك الوحي. إذن فهي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، والكلام كلامه، وقد أنزل القرآن على 7 أحرف كما قال لنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تشرح حال المسلمين وهم يستعدون إلى ملاقاة العدو ولأول مرة. رينا احنا في بيعة العقبة أنهم وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن يقفوا معه في الشدائد، فكانت هذه أول شدة سيجتمعون فيها، وما خرجوا وهم يريدون قتالا أبدا، ما همش حاطين في اعتبارهم مطلقا، راهم حتى الآلات القتال لاخذوا معهم لا أفراس ولا إبل ولا سلاح، فقط ما يحمل المسافر العادي، ما هو تعاك قاعدتهم الشعب مسلح بكله التسليح العادي اللي يمشيوا به الناس الكل. فإذا بهم فجأة يواجهون عدوا أكبر منهم ب3 مرات من حيث العدد، هما 300 والأخرين قرابة 1000، وثم هؤلاء خرجوا. والله وخياني مش نقول لكم، لو كان ترجعوا للشيء اللي خرجوا به، ربي سبحانه وتعالى سماهم بطرا وريان بالرسمي، جماعة ناويين قاتلين المسلمين ومبيديهم على آخرهم. هي قريش، وحكيت لكم من المرة الماضية كيف أن الذي حصل أنهم عملوا خبر زائف وقالوا لقد اعترض محمد قافلتكم ونهبها، وحكيت لكم على كراج الذي قطع أنف بعيره، شوف معناها يعذب في الحيوان باش ويرتكب هالجريمة هذه باش يكذب على الناس ويهيجهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هكذا أرادوا أن يخرجوا وأن يفعلوا فعلتهم هذه. فرغم أن أبا سفيان بعث لهم وقال لهم لا سيئني راني نجوت بالقافلة، مع ذلك قالوا لا احنا خارجين. وثم لاحظوا معي أيضا لما خرج هؤلاء المشركون كانوا يريدون شيئا ما، قالوا نحن نريد أن نكسر شوكة المسلمين إلى الأبد، ولهذا أخذوا معهم أكل قيان، معناها كنسالي تغني، وأخذوا معهم الخمور، وأخذوا معهم طبولهم وأدوات الترفيه اللي نجموا يهزوها الكل، معناها عملوها عبارة على كرنفال المشين، وفي بالهم العرب الكل اسمع يلي تسمع نحن قريش ولا يقف أحد في وجهنا، وهذا الذي أرادوه. لكن شو سبحان الله هذا لم يحصل أبدا. وشكون زميم اللي دور لهم فكرهم وقالهم لا لابد باش نخرجوا؟ هو أبو جهل، ورغم أن حكماء قريش عارضوه قالوا له لا لو حلينا راه بما أن نجونا لا داعي إلى كل هذا، وخصوصا وأنه وصل لهم تهديد من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في وقت من الأوقات راه سيقضي على هك الزعماء الكبار اللي قاعدين مغطرسين ويمنعون غيرهم من أن يدخلوا في الإسلام. ولهذا أخياني لما حصل ما حصل ومش تكون المواجهة كان لابد من الصبر، ورب سبحانه وتعالى أنزل سكينة على عباده المؤمنين وطمأنهم. وهشوف فما حاجة باهية قالها الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في التفسير هذايا على التعليق على كلمة الألف وألفين وثلاث ألاف، يعني على مسألة الإمداد بالملائكة. فالآية هذه اللي كنا نسمع فيها قال لهم ربي أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هكا ولا باهي؟ اي لكن عنا في التعداد اللي تحدث عليها ربي سبحانه وتعالى ذكر 5000 وذكر أيضا 3000، يعني كيفاش نجمو نجمعوا بين الألف والألفين وبين 3000 وبين 5000؟ فيكون مجموعة ثم تجي وراها مجموعة أخرى وراها مجموعة أخرى، وهكذا كان القتال في ذلك الوقت. يعني هذه في استراتيجياتهم الحربية كانوا يخرجوا الجيش فيه عدد معين، ومن بعد باش يفجعوا العدو باش يرهبوه ويخذلوه وينشروا في داخله كل الهزيمة، يبعثوا مجموعة أخرى فجأة نجي، ومن بعد يكملوا مجموعة أخرى وهكذا. تبقى هذا مسألة الملائكة أراه وخياني هذه ثابتة بالنص القرآني، يعني القرآن الكريم لما تكلم أثبتها، ولذلك ما عادش لينا أحنا مجال باش نكذبوها وتقولي لا السيرة النبوية أنا ما عندي فيها شك. ما أنت حر أن تشك أو لا تشك، لا شك في أن من حقك أن تشك، لكن إذا جينا للقرآن الكريم ورب سبحانه وتعالى يحدثك ويقول لك أراني بعثت ملائكة، وتنشوفوها مبعضنا الملائكة وش قال لهم رب سبحانه وتعالى لما أرسلهم، ولا مجال بعدها إلى أن نبدأ مترددين زعم بالحق وإلا زعم لا. هؤلاء المؤمنين هم يستغيثون، معنى شو معنى يستغيثون؟ يعني يطلبون الغوث، يطلبون الإعانة باش رب سبحانه وتعالى يبعد عليهم المشقة وينحي عليهم هالشدة. راهو البأس، راهو هذه القوة، هذه هي الحرب. فما كتب ألفت بعنوان هذه هي الحرب، وفعلا يعني ربما البعض منا يتصور أنه أراه جالس في سيارته إلا في داره إلا شيخ أنه يسمع في الحكاية، بينما القضية ليست بهذه السهولة أبدا. هؤلاء سيجابهون الموت، راهو متصور معناها سيف حديد ماضي ينزل عليك، الله أعلم ومش يهبط في الراس يشق في زوز ولا في الرقبة ولا في اليد ولا في الأنف ولا في أي مكان في البطن في أي مكان من الأماكن. رأي هذه هي الحرب، قاتل أو مقتول، للأسف هذه هي الحرب. لكن شوفوا سبحان الله، ألهمهم ربهم ورشدهم وجعلهم يدعون ربهم. راهي وخياني ما أحسنش من الدعاء، إذا ضاق بك الحال قول يا رب، والله لا تندم أبدا، قول يا رب، ورب سبحانه وتعالى يبعث عليك نوع متاع سكينة ومتاع طمأنينة ما كنتش مقاري له حسابه مطلقا. قولها من قلبك، أكي الحاجة الوحيدة، قولها من قلبك ثم انظر إلى النتيجة. المسلمون في كل لحظات هكية التجأوا إلى الله، رفعوا أيديهم إلى الله. شوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، ووعده الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد أبدا. ما علاش يدعي؟ يدعي لأن قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الدعاء بده هو عبادة، بل الدعاء هو مخ العبادة ولا بد منه. صحيح وحده غير كاف لفتح الحصون، يعني إذا كان مش عنا حرب لا يكفي أننا ندعو فإذا بنا ننتصر. ولذلك قال رب سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا ضروري، لكن في نفس الوقت القوة وحدها غير كافية، لابد من قوة داخلية، يعني قوة السلاح غير كافية، لابد من قوة داخلية، قوة الإيمان والعزيمة اللي هي مش تكون وراء أكل يد اللي شاد السلاح، وإما أن تكون قوية ثابتة تؤدي إلى النصر، وإلا تكون مخذولة منهزمة لا تؤدي إلا إلى الهزيمة. إذن رب سبحانه وتعالى وعدهم بنوع بإمداد نقول من الملائكة، وأردف وراءهم أيضا يعني ألحقهم، هذا إيش معنى مردفين، يعني ألحق وراءهم عددا آخر من الملائكة الواش. شوفوا الآية ما أروعها: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لاحظوا معايا، كان اللي منكم حافظ القرآن في سورة آل عمران، مش رب سبحانه وتعالى قال إلا بشرى لكم؟ هنا في سورة الأنفال ما استعملش كلمة لكم، حذف لكم. علاش؟ خطر سبقت كلمة لكم في قوله تعالى فاستجاب لكم، وإذن مباشرة سيعرف السامع أنها راهي لكم، مش لازم إذن نعودوها، والبلاغة تقتضي ذلك. بينما آية آل عمران هي سيقت في مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر، والمسلمين قلة، ولذلك ركز على كلمة لكم كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وأما في آية الأنفال، لا، آية الأنفال هذه مسوقة مساق العتاب. علاش العتاب؟ على المسلمين الذين كرهوا الخروج إلى بدر، ولذلك استعمل هذه الكلمة من هذه الناحية ولم يستعمل كلمة لكم من جهة أخرى. ثم في سورة آل عمران العزيز الحكيم، وهنا إن الله عزيز حكيم، يعني صيغة الأسماء الحسنى هنا جعلت في صيغة الخبر المؤكد، بينما في صيغة في سورة آل عمران هي صيغة مساق التنبيه، وأنهم كيفاش ما ينتبهوش إلى هذا الأمر. على كل حال ما زلنا وخياني الوقت، تعرفوا دي ما يداهم فينا والله المستعان، لكن نرجع إلى هذا بعد الفاصل إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا سبحان الله تويك استعمل الله من جديد كلمة إذ يغشيكم النعاس. إذ يغشيكم النعاس، مو هذوما قراءتان رهم ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تبين لنا قصة بدر وما حصل فيها، وثم تصور لنا حتى النفسية اللي كان عليها المؤمنون في ذلك الوقت. وخياني يقولوا لي شكون اللي نجم يرقد؟ مش اللي مطمئن ينجم واحد هو خايف وحال تحليله يجيه النوم هو؟ لا، رب سبحانه وتعالى قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أيوة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شوف الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، هو بيدو أبدع وقت يقول لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى أخرى من دلائل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فقرنها في قرن زمانها وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى بواسطة إذ الزمانية، وهذا من أبدع التخلص وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسبه. رحم الله الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، من كان تبعته الكلام اللي قاعد يقول فيه، هو يحدثنا عن التصرف القرآني، سواء وهو يحدثنا عن تلك القصة أو وهو يحدثنا عن الوقائع الداخلية والتفصيلية التي حصلت هناك هنا وهناك. إذن قال إذ يغشيكم النعاس، نقرأ وإحنا كيغشيكم النعاس بضم التحتانية والسكون الغين خفيفة، يعني الشين ما نقولوش يغشيكم، لكن مش معناها لو تسمعوا واحد في ختمة من القرآن يقرأها بالشكل هذا ومش تقولوا له لا أراك أنت غلط في قرايتك، لا، فهي قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، ما هيش مسألة قراءة في مصحف كما يدعي البعض من الجاهلين اللي ما عندوش حتى إلمام بالقراءات ولو حافظ قرآن ويتلطى على حاجة ما هيش متاعه. قالك شنو اختلاف القراءات هذه؟ على خاطر كل واحد كيفاش كان يقرأ الكتيبة اللي هي ما كانتش لا منقوطة ولا مشكولة، انه يخيجا فيها الخلاف، مش صحيح هذا تخلويذ متاع ابتدائي ما يستعملوهاش، مش حتى أصحاب شهادات عليا، وربي يهدينا ويصلحنا. إذن قال أمنة، أمنة هذا جاي من كلمة الأمن. علاش النعاس هو أمن لهم؟ لأن زال أثر الخوف، انتهى، ما عادش خايفين حتى أي شيء. ربي وعدهم بالنصر، مو شو قداش الإيمان قوي في نفوسهم، مو ربي سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر؟ إذن لابد أن يأتي النصر. أي برا أرقد مطمئن ولم شوية طاقة ولم شوية نشاط وحيوية، ثم وقت اللي تقوم إن شاء الله جدد نشاطك وخذ سلاحك بقوة، وبإذن الله ستكون من المنتصرين، وهذا هو الذي يحصل. ثم قال أيضا من عند ربي سبحانه وتعالى أنه زيد أيضا أنزل عليهم غيثا نافعا، سبحان الله، فيك الليلة هكية ولو ما سمهاش ربي مطر. راهو عادة في القرآن الكريم كان تلقاو كلمة مطر يا جماعة راهي المقصود بها عذاب والعياذ بالله، وين تلقاو كلمة مطر؟ هك علاش ما استعملش مطر؟ قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وتصوروا أنتم، شوفوا سبحان الله، هذا احنا هذا في تونس، ومع ذلك كي تصب المطر شوفك الوجوه قداش تولي مشرقة ومستبشرة والناس فرحانين، وقبل ما تصب المطر تلقاهم متغشين ومكبين وكل والوجوه مكفهرة ولطف يا ربي، فما بالك بالجزيرة العربية وينزل فيها هاك الغيث النافع. سبحان الله تلمت عليهم من كل جهة، حسنة وراء حسنة ونعمة وراء نعمة ومنة وراء منة، حتى يواجهوا العدو ماهوش 300 مقابل 1000، وإنما بحول الله ماشي يكونوا 5000 مقابل الألف هكما اللي ما يتبدلوش، بل الألف يوليو كأف كما قال المعبر. ثم قال أيضا ومحاجة أخرى اللي هي ذكرتها هذه السورة، قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما هذه من أجل أن نعرف فضل الله سبحانه وتعالى وكيف أن المسلمين يتقبلونها، وما همش محتاجين باش لا تجيب لهم لقواميس الدنيا بكلهم باش تفسر لهم شو معناها رجس بالزاي وشو معناها رجس بالسين وهذا رجس الشيطاني وإلى رجس الشيطاني. بالنسبة لهم هون المعلومة وصلت، ما قريت عليهم الآية، الحمد لله الغاية قد بلغت وربط على قلوبهم والحمد لله، وشعروا بهذا الأمن وأصبحوا واثقين وهم متأكدون بأن النصر ثابت لا محالة بحول الله. ولا وش معناها نزل المطر وهما في صحراء، يعني يا قوم ما تخافوش، الحمد لله الماء اللي يفقدوه الناس هو ذا موجود والحمد عطاه لكم ربي سبحانه وتعالى. ثم من ناحية أخرى أيضا هكذا الإحساس الداخلي عندما يتجاوب وتتجاوب طبيعة الإنسان الداخلية مع الطبيعة الخارجية اللي يتصرف فيها كلها ربي سبحانه وتعالى. ثم قال إذ يوحي ربك، أو عودنا كلمة إذ من جديد هك الظرف، ظرف هكايا، قال إذ يوحي ربك، هذه معطوفة على فاستجاب لكم أني ممدكم، ها وقال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أيوة هذا مهم، هذا الوحي إلى الملائكة قد يكون والله أعلم ينجم يكون بإلقائه مباشرة أو بأي طريقة من الطرق، احنا ما يقلقناش الأمر هذا، المهم أن الملائكة سمعت كلام الله سبحانه وتعالى وهم ما عليهم إلا أن يطيعوا، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال ربي سبحانه وتعالى، لكن أمر الملائكة قال أني معكم. هل معية هذه حقيقتها مستحيلة، ولكن لابد احنا أن نفهم بالقدر الذي يمكن أن تفيده هذه الآية في لغتها العربية، لأن القرآن العربي لغة والأسلوب، وقال إن وهو معكم أينما كانوا، وهنا قال ثبتوا فثبتوا الذين آمنوا، إذن هو رب سبحانه وتعالى معهم، ينجم يكون هيأهم وقواهم وجعلهم في هيئة مستعدة لأن تواجه هؤلاء، ولذلك أظهر وربط بها كلمة الفاء وقت قال أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني باش يكون هذا مربوط بالآخر. قد يكون أمرا نفسيا كما يقول الشيخ محمد طه بن عاشور رحمه الله، يقول التثبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفسي أو النفساني مما ينشأ عن الخوف ومن عدم استقرار الرأي واطمئنانه. على كل حال هو يكون الأمر هذا أو ذاك، احنا حشتنا بروح القصة. علاش ناخذ روح القصة؟ لأن موضوعنا ماهوش تفسير القرآن الكريم وخياني، باش ما يقوليش القائل أكما فسرت لنا شيء، لا لا، احنا حشتنا بالقصة وما فيها، لأن درسنا ماهوش هذا، حصتنا ماهيش حصة تفسير القرآن وإنما عن القصة في القرآن. ولذلك أنا حتى كان تلاحظوا ما ندخلش في المتاهات العقائدية متاع هاو الفرقة الفلانية شتقول هاو الفرقة الفلانية شتقول، وإنما حشتنا بروح الآية وين ماشية، وهكذا فهمها الصحابة رضي الله عنهم بما أنهم فهموها بهالطريقة هذه. علاش أنا مضطر باش نجيب الفلسفة شتقول والمنطق شيقول والمنطق الأرسطي وأنه هذا يراه مقدمة الفلسفة ولا مش مقدمة؟ يا أخي منا مش مطالب بهذا، عنا قرآن كريم قدامنا يوجهنا ويقول لنا هاو القصة كيف وقعت، هاو القصة كيف وقعت. يا مسلمين أنتم اللي ما عشتوش وما خلطتوش على عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هاني نذكركم سيدي هاكم تقرأوا سورة الأنفال وتعرفون ما حصل فيها يوم بدر، من باب فذكر إن نفعت الذكرى. رب وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 27 إلى الآية 40 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا، ومرحبا بالريحانة الأولى فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ريحانتنا الثانية كذلك فاطمة الزهراء العيار.
4: عليكم.
2: وعليكم السلام. والريحانة الثالثة فاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي آيات سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: بارك الله فيكنا. إذن نستمع الآن إلى التلاوة الفردية ونبدأ مع فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل.

0: إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك وفتح عليك. نمر الآن إلى الاستماع إلى فاطمة زهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك وفتح عليك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق.

0: عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي وجزاك الله خيرا. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين.

يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إذن على بركة الله نكرر هذا المقطع بسم

0: عظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي الحبيبات، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الصافات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: أذكار الصباح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

يا فالق الإصباح، إلهي عم نورك يا صاحب النور، وتنفس الصبح وأصبح الملك لك يا صاحب الملك. سبحانك تباركت وتعاليت، إلهي سرى في الكائنات ضياك، وليس إله في الوجود سواك. وللخلق في التوحيد أكبر حجة، لإقناع من لم ينتظمه هداك. ففينا وفي عمق الفضاء وسره شواهد صدق ترتقي لعلاك. إلهي رب البرايا، عرفناك في خفق القلوب، كأننا بأبصارنا رغم الظلام نراك. رسمت لكل السائرين طريقهم إليك، فأحرى من أحب رضاك.

اللهم املأ صدورنا إيمانا وتصديقا وقناعة، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واجعل لنا سندا ومخرجا كلما ضاقت بنا السبل واشتدت بنا الكروب. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا، اللهم متعنا بمداركنا وصحتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. ربنا منا الدعاء ومن كرمك الإجابة يا أرحم الراحمين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعكم الله بالصحة والعافية، وبارك لكم في أعماركم وأعمالكم. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن الذي يعنينا في عبارة عنده قوت يومه هو مدلولها الضمني لا الحرفي. فالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى الناس عن الادخار المشروع، كلا، بل هو يدعوهم أن يتخذوا من غناهم لفقرهم. وإنما تعني هذه العبارة مثلاً يضرب للقناعة التي يجب أن يتسربل بها الناس وهم يخوضون غمار الحياة. فالثراء الزائد عن الحاجة ليس سبيلاً إلى السعادة بقدر ما هو طريق إلى الشقاء. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار. وإن تحديد مطالبنا في الحياة وعدم التوسع فيها توسعاً يمليه الشره والطمع لخير طريق لكي نربح أنفسنا ونربح الحياة. وغنى النفس أبقى للتفاؤل وأصون للغبطة والسكينة من غنى المال. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وللشاعر قول:

قال أحد الصالحين لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك إياك، إياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس، فإنك لا تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. وتبقى القناعة الكنز الذي لا يفنى. وحقا إن الغني من استغنى بالله تعالى، والفقير من افتقر إلى الناس، ولا غنى إلا غنى النفس. وثمرة القناعة الراحة، وثمرة الحرص التعب. قيل لأحدهم: ما مالك يا هذا؟ قال: مالي مالاني، الغنى بما في يدي عن الناس، واليأس عما في أيدي الناس. وأقل الدنيا يكفي، وأكثرها لا يكفي. والنفس يا صاحبي، النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والحرص والطمع وطول الأمل، كل هذه قد طبع الإنسان وفطر عليها، فيشب ويشيب ومعه الحرص والأمل. ولكن يجب ألا يدفعه الحرص لأن يسلك طرق الشر ودروب الفساد، ولا طول الأمل لأن يعمل للخلود ويظن البقاء في هذه الحياة، فيكون ذا آمال عريضة وأمان واسعة وأحلام لا تقترب من الواقع والحقيقة. الله أحمد شاكرا، فبلاؤه حسن جميل، أصبحت مستورا معافا، ما بين أنعمه أجول، خلوا من الأحزان، خف الظهر، يقنعني القليل، حرا فلا من لمخلوق علي ولا سبيل، ونفيت باليأس المنى عني، فطاب لي المقيل. وما من شك في أن مقاومة الطمع وقطع آمال النفس مما يقرب الإنسان إلى أرض الواقع، فيرضى بما قسم له، ويحد من الشره والتكالب المحموم على الدنيا. وقد قالوا: أخرج الطمع من قلبك تحل القيد من رجليك. يا صاحبي، الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا. كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا، فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل. وإياك واللو، فإن اللو يفتح عمل الشيطان، أي أن تقول: لو فعلت كذا كان كذا. مستمع الحبيب، لما رأيت الناس قد أصبحوا وهمة الإنسان ما يجمع، قنعت بالقوت فنلت المنى، والفاضل العاقل من يقنع. ولم أنافس في طلاب الغنى، علما بأن الحرص لا ينفعُ.

في المؤمن ثلاث خلال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحا كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحببت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. وطالما أن كل شيء مقدر فيجب ألا يذل المرء نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. لا تزرعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك بالدين. واسترزق الله من خزائنه، فإنما هو بين الكاف والنون. وما دام المرء طامعا بما في أيدي الناس فهو مستعبد وذليل، فإذا ما قنع ترفع وعز. والحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع. ومن التفت إلى الدنيا فقد تأهب للذل والهوان. والعزة والكرامة لا يتحل بهما إلا أصحاب النفوس الكبيرة ولو كانوا فقراء، فإن لهم من الكرامة وعزة النفس ما يجعلهم يحتقرون كل ما من شأنه أن يخدش كرامتهم أو يذل نفوسهم. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، ولنا موعد جديد بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 93 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض يعظمه فطاب من طيبه نلقاه والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد ونجاح وفلاح منه سبحانه وتعالى، ولا هادي إلى الخير إلا هو، ولا معين على السؤدد إلا هو تبارك في علا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة نبوءة سيدنا طه العدنان صلى الله عليه وسلم. زدنا يا ربي فيه حبا وشوقا وأكثر من ذاك كله عملا بسنته إن شاء الله تعالى. جمعة طيبة إن شاء الله متقبلة للجميع، ربي وفقنا فيها وإياكم لما يحب ويرضى، كتبنا الله وإياكم فيها في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين، وربي يجعلنا وإياكم في هذا اليوم السعيد ممن يهرول إلى فعل الخيرات وممن تتسارع خطواته نحو المبرات إن شاء الله يا رب، وربي وفقنا حتى نلتمس تلكم السويعة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطوية مخبأة بين ثنايا هذا اليوم السعيد كما أخبر بذاك صلى الله عليه وسلم: ما وافقت تلك الساعة عبدا وباسطا يديه وأكف الضراعة داعيا إلى الله إلا وأكرم بنور الإجابة. إن شاء الله ربي يوفقنا حتى نلتمس هديها ونورها وبركتها وأنوارها، اللهم آمين كرما وأنت الكريم تباركت في علاك. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله تونس المحروسة وجعلها بعين الله وأمداد الله، وحفظها الله من كل سوء من أراد بها وبأهلها سوءا وغدرا، فجعل اللهم دوائر عليه وأهلنا فيه من عجائب القدرة ما تشفي به صدور قوم مؤمنين إلى حدود التاسع بإذن الله في هذه الرفقة التي أسأل الله أن تكون لوجهه خالصة. أعاننا الله وإياكم على ذلك والمقام البهيج وهو مقام الإخلاص، أوقفني الله وإياكم عند عتبات الإخلاص وجعلني الله وإياكم يا رب من المخلصين المخلصين أعمالهم لله العظيم الكريم المنان. يا من هندسة الصوت لهذه الصباح فؤاد اليعقوبي، شكر الله لكم، وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبابي، بارك الله فيكما وساق الله الخير يا رب على أيدينا وأيديكم، جعلني الله وإياكم مفاتيح لكل خير بجاه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفس الله الكرب عن إخواننا المرابطين في عموم غزة الحبيبة وفي فلسطين، اللهم اجمعنا بهم يا رب عن قريب بساحات وبحات الأقصى المبارك، مهللين ومكبرين وحامدين الله سبحانه وتعالى على ما أنعم وأولى أن جمعنا بإخواننا المقدسيين، حفظهم الله من كل سوء ورد الله بأس من بغى عليهم وأفسد وأربك في الفطرة، اللهم آمين. حفظ الله إخواننا المرابطين على تخوم الأقصى والحرائر المرابطات على تخوم الأقصى المبارك، لأنه سبحان الله الإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى حتى على نعمة ارتياد المساجد لأداء صلاة الجمعة، هي نعمة تستوجب منها الحمد لأنها تستوجب أمنا بالأوطان، والحمد لله الذي أمن تونس الحبيبة أمن الله. أسأل الله أن يؤمن جميع الأقطار العربية الإسلامية، يحفظ خيانا في اليمن الشقيق وفي لبنان وفي كل قطر إسلامي يرزق تحت ويلات الفتن والحروب. قلت من أبواب الشكر أن يشكر المرء الله سبحانه وتعالى على نعمة ارتياد المساجد لأداء الصلاة، لأنه خيانة في الأقصى المبارك لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وإحنا هك المراسلات على مدى السنوات بتوفيق من الله نقلنا الحالة هناك خصوصا يوم الجمعة، لكن بعد حرب 7 من أكتوبر انقطع الاتصال بأغلب الخيان هناك. نسأل الله يجمعنا بهم يا رب على خير وبركة بإذن الله، ومن كان منهم من الشهداء رحمة الله تعالى عليه في إذاعة القرآن الكريم في غزة أو في وزارة الأوقاف بغزة أو في الهلال الأحمر، في كل المؤسسات التي كنا نتصل بها بإخواننا المرابطين بغزة الحبيبة، من كان منهم كما قلت من الشهداء رحمة الله تعالى عليهم، ورفع الله مراتبهم إلى علياء ما بعدها علياء وهي علياء الشهادة، ومن كان منهم من المرضى والجرحى أسأل الله يا رب ببركة هذا اليوم السعيد شفاء عاجلا لإخواننا. آمين آمين. قلت عاد نرجع لنعمة المساجد، لأنه المسجد الأقصى يعني خصوصا مدينة الخليل والمحافظات القريبة من مدينة الخليل، المنطقة المركزية اللي هي العاصمة المقدسة اللي هي القدس الشريف، لا يستطيعون يعني وممنوعون من أداء صلاة الجمعة، تضييق شديد وتفتيش وغير ذلك وبوابات إلكترونية وحواجز إلكترونية وتضييقات على السن، أحيانا يظهر لهم في الأسبوع يقولوا ما فوق 50 سنة، أحيانا يقول لك ما فوق 55 سنة يسمح لهم بدخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. ذنبهم الوحيد أنهم يريدون أداء شعيرة صلاة الجمعة، ذنبهم الوحيد أنهم يريدون ارتياد المسجد الأقصى المبارك لأداء ركعتين، هذا هو الجرم وهذا هو الذنب، والعالم يشاهد بطبيعة الحال منافقا ساكتا. نسأل الله الحفظ لإخواننا، ولذلك هذه نعمة تستوجب الحمد من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة ارتياد المساجد، ما يتعاملش معها الإنسان بمقتضى العادة. كذلك كل الطاعات من الحكمة بمكان ألا نتعامل معها بمقتضى العادة حتى لا ننسى الشكر عليها. كيما بالضبط الإنسان ما يتعاملش مع نعمة العافية بمقتضى العادة، وما يتعاملش مع أعضاء الجسد متاعه بمقتضى العادة أيضا. نعمة البصر يعني نعم الجسد، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة السمع، نعمة التذوق، غير ذلك من نعم الله لا يتعامل معها الإنسان بمقتضى العادة، لأنه يجد نفسه منذ الولادة سالم وعافى فينسى الشكر على تلك النعم. ولكن إن فقدها نسأل الله الحفظ لنا ولكم فوقتها يعرف قيمتها، ولذلك نذكر أنفسنا وإياكم كل أسبوع بتلكم الدعوة البهية الندية، أسأل الله لي ولكم قطافها بالقلب لا باللسان فحسب، وهي الدعوة اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. إذن اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا يا رب نعمك بزوالها، وأنت الكريم المتعال. فالحمد لله على كل حال، أسأل الله يجعلنا يا رب ممن سيق على لسانه الذكر هذا اليوم وكل يوم، ممن سيق على لسانه الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وأن يكف ألسنتنا عن مقالة السوء عن الغيبة وغير ذلك من مساوئ وآفات اللسان، وأن يصرف أنفسنا للنظر في عيوبنا ابتداء حتى نصلح تلك العيوب، ثم نشرق على من حولنا من أحبابنا وأصدقائنا وأسرنا ومجتمعاتنا فنصلح فيها خيرا بإذنه تعالى. فالحمد لله على كل حال، ووفقنا الله وإياكم لتذوق بهاء ونور وأسرار سورة الكهف التي دعينا كرما من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نلزم عقالها وأن نرابط عند عتباتها هذا اليوم السعيد. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ببركة أنوار سورة الكهف. آمين آمين يا حي يا قيوم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بأي ذكر الحكيم، جعل الله لقلبي لقلوبكم ضياء شفاء ترياقا مبينا. آمين آمين يا حي يا قيوم. أجدد لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من التمس أبواب الرزق يطلبها بقلب متوكل على الله قبل أن تتوكل باقي الجوارح. أسأل الله لي وله السؤدد والمعونة والبركة في الرزق الحلال، أمين، لأنه سيد الجوارح هو القلب. وإن كان الإنسان يتخذ لقضاء حوائجه وللضرب في الأرض، للسعي في الأرض يعني هي الأسباب، إلا أن من وراء ذلكم ملكا مدبرا عظيما هو الله مسبب تلك الأسباب، فإن شاء جعل تلك الأسباب سارية المفعول، أو إن شاء أبطل مفعولها سبحانه وتعالى حكمة من الله تدبيرا لك يا عبد الله. فلا يضيق صدرك ولا تقنط ولا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. مأمورون شرعا بطبيعة الحال باتخاذ الأسباب في كل تفاصيل حياتنا الدنيا، إلا أن كما قلت من وراء تلكم الأسباب مدبرا ماسكا بزمام تلك الأسباب، إن شاء أنفذها وإن شاء أبطلها سبحانه وتعالى بحكمة وتدبير منه جل في علاه. فالله يرزق قلبي وإياكم يا رب التوكل على الله، اليقين على الله، والتسليم على الله، ومحبة نبي الله ومصطفاه ومجتباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذكره تطيب القلوب وتزدان المجالس وتحل عين البركات ببركة ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيا رب بحق محبة أهل تونس لنبي الله ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حفظت البلاد والعباد، وإلا تجليت علينا يا رب بأنوار البركات وعيون الأسرار منك حافظات كافيات لتونس الحبيبة المحروسة. وببركة ما يتلى من آي ذكر الحكيم يومنا هذا بمحراب جامع الزيتونة المعمور أدام الله شوارق عمرانه، وببركة ما يتلى بباقي مساجد تونس الغراء مشرقا ومغربا، وببركة ما يترنم به من صلاة وتسليم على سيد السادات، وببركة ما يتلى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حفظت الأوطان، إلا باركت يا رب في البلاد والعباد، ورسوت بها إلى مرساة الخير واليسر والبركات. آمين آمين. الله يعين وإياكم على كلمة الحق، والله يجعلنا وإياكم يا رب مفاتيح لكل خير، ويسر الله لي ولكم أبواب الخير حتى نطرقها، وأسأل الله لي ولكم حسن الختام، لأنه من أجل ما يطمح إليه المرء ويسعد به ويتمناه ويلهج صدره وقلبه بالدعاء له، أنه يكرم ربي سبحانه وتعالى بحسن الوفادة على الله، حسن الخاتمة. فمهما ظن الإنسان أن أعماله حسنة مستساغة مقبولة مشكورة من العباد، ولو أن الإنسان لا ينتظر شكرا ومديحا من العباد، لأن في ذلك يعني مضي على الوقت، وفي ذلك أيضا تهديد لمقام الإخلاص. الإنسان يرجو من العمل الإخلاص، ويرجو من العمل الشكر من الله، لأن من أسمائه الشكور أن يشكر له ذلك العمل. إذن أقصى ما يرنو إليه الإنسان ويطمح هو حسن الخاتمة، فمهما زكى أعماله يظل بين الخوف والرجاء داعيا ومبتهلا الله أن يكرمه بحسن الوفادة على الله، يعني الكل محيانا وممشانا وسعينا في الأرض طيلة مشوار العمر، يعني كله رهين وحبيس تلك اللحظة الأخيرة، وهي لحظة الخروج من الدنيا ومغادرتها على حسن ختام من الله. واللي كل واحد فينا سبحانك اللهم يرجو هذه المسألة، وكل واحد فينا شق طريقه في هذه الحياة، وما يعينه على كلمة التوحيد ونطقها عند الخروج من هذه الدنيا ما كنت عليه من أمر الطاعة، وما كنت عليه من أمر الاستقامة في الدنيا، في اللي عد حياته كاملة بإذن الله معافى من الذنوب قدر ما أمكن، وليعديها باستقامة، وليعديها سالم غانم من ظلم العباد، بعيدا عن الإسراف، بعيدا عن ظلم نفسه وعن ظلم الخلائق. بطبيعة الحال هك اللحظة الأخيرة، لحظة الخروج من الدنيا، يوفق فيها السعيد إلى نطق كلمة التوحيد، وإلى بإذن الله الخروج منها على حسن ختام. لكن يخاف اللي أموره بطبيعة الحال ما هي شيء، واللي فاكك متاع الناس، واللي غاصب متاع الناس، واللي ظالم الناس، ومن لم يطلب السماح، ويعني اللي أيضا ما يحبش يرد حقوق الناس، يعني وهو مدين ويحبش يعطي حقوق الناس، وغير ذلك من مساوئ الفعال وقبيح الأعمال، ذاك الذي يخشى على نفسه. فحالة التوفيق فاللحظات الأخيرة هي انعكاس لك 40 سنة 50 سنة 60 سنة اللي عديتها في مشاوير دنياك، وكأنها تلك اللحظة الأخيرة هي ترجمان وملخص ومحصلة حياتك وما أفنيت فيه حياتك. وقتها كأنه في اللاوعي تخرجك الكلمة، كلمة التشهد، وتكون حسن الخاتمة. ذكرت هذه الصبيحة يعني سبحان الله مشهد من حسن ختام عاينته سنة 2005 في جمهورية مصر العربية، ربي يحفظ الكنانة. كنت زمانها في مصر، عديت رمضان، شهر رمضان في مصر، عندهم الاعتكاف 10 الأواخر في المساجد، منطقة المعادي، مسجد الفتح، يعني يعتكفوا فيه المصلين 10 الأواخر من رمضان، والمفتك يقول غدوة يلا صبحية عيد، يعني ننوي كل واحد منا ينوي نهاية الاعتكاف متاعه. ف تدفع 50 جنيه لإطار المسجد، وهو مكلف يحضر لك وجبة الإفطار، وجبة السحور وغير ذلك، والمسجد بطبيعة الحال مهيئ وأدواش ما شاء الله. فأعتكف بجنبي، نرقد مع بعضنا في المسجد بطبيعة الحال، ونقوم لصلاة التهجد. أعتكف بجنبي رجل كبار يعني في حدود 90 سنة، لحية بيضة سبحان الله، جميل الخلقة، أزعر، فهمت، معروف بعمل الخير في منطقة المعادي، وعنده مدارس قرآنية في منطقة المعادي. فكانت صحبة ورفقة يعني جميلة جميلة بسم الله ما شاء الله، أولا في بيت الله لإطار رمضان ثم اعتكاف. فمكانه في الجامعة، هو ابن منطقة المعادي، وهي أمه مسجد الفتح، ديما سارية اليمنى مقابل المحراب، هذيك بلاصة الحاج محمد في كل صلاة، عند كل صلاة، يعني معدي ما شاء الله 50 سنة أو 60 سنة وأكثر من ذاك في ذلك المسجد. ليلة 26، نهار 26 ليلة القدر، وصادف يوم جمعة يومتها، فصلاة الجمعة كل جمعة يأتي عالم من علماء الأزهر حتى يؤمن صلاة الجمعة. عد أذن المؤذن في خلوة الأذان، وبعد قال في الميكروفون المصدح، قال يؤمنا اليوم لصلاة الجمعة فضيلة الشيخ كذا كذا من علماء الأزهر الشريف، موضوعه الخطوة هو زكاة الفطر. نترقب في صلاة الجمعة، والحاج محمد شدد مكانه كما قلت، السارية اليمنى قبالة المحراب. مفطنة كان صارت دوشة، يلا قام واحد، يلا اخوانا فيكم شي طبيب، قاموا ثلاثة ما شاء الله لابسين جلابية، ما تعرفوا هذيك حالهم من التواضع، يعني ما تفرزوش عامي من طبيب كذا. المهم دخلوه الحاج محمد لخلوة بيت الخلوة متاع المؤذن، خرجت العباد بعد إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، يعني على ما كان محياه كان مماته وساعة قبضه. شوف الخاتمة وما أجملها، رمضان وليلة القدر وهو صائم معتكف العشر الأواخر وفي بيت الله. عاد سبحانك اللهم الإمام من اللي كان بشعطي على العالم من علماء الأزهر، من اللي كان بشعطي الخطبة على زكاة الفطر، بدلها الخطبة وهو يبكي على المنبر على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. الحاج محمد ما شاء الله أعمال خير في منطقة المعادي كما قلت في مصر، وكفالة يتامى ومدارس قرآنية، ما كان عليه محياه كان عليه سويعات الأخيرة من خروجه من الدنيا. فروجه ابنه هذا مصطفى، خرجوا بعد صلاة الجمعة، قاموا بغسله بالغسل، وبعد رجعوا صلاة العصر، صلينا عليه العصر في المسجد، في مسجد الفتح الذي قبض فيه. سألنا وقت الإمام اللي مشرف على الاعتكاف متاعنا، هو من علماء الأزهر الخالد عبد المعطي خليف، ما شاء الله عالم من علماء الأزهر، جهبذ في السيرة النبوية، عدوا في دروسه موجودة تلقاوها على القنوات، على قناة الأزهر وغير ذلك. سألنا مواطن الاعتكاف، النجم بدلوا النية يعني من اعتكاف كلي إلى اعتكاف جزئي، ونقطع الاعتكاف ونمشي للتربة متاع الشيخ محمد ونحضروا الجنازة متاعه؟ قال يمكنكم. فافهم أنه المعتكفين أغلبهم اللي حضروا واللي معتكفين في مسجد الفتح، كلنا نسخنا النية وغيرنا النية أنه يصير الاعتكاف جزئيا بقطعه لشهود صلاة الجنازة للشيخ محمد، وخرجت ما شاء الله بالمئات للتربة متاعه حتى تشهد جنازته. هذا في باب الحديث عن حسن الخاتمة. أكرمني الله وإياكم بحسن الخواتيم، ما كان عليه إذن المرء في محياه يوفق فيه بإذن الله عند السويعات الأخيرة من خروجه من هذه الدنيا الغرور الفانية. لا علق الله قلبي وقلوبكم بها، أسأل الله أن تكون مطية يا رب لنعيم دار المقامة. آمين آمين، بجاه سيدنا وحبيبنا المصطفى البشير النذير صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله، سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: يرحم العبد بعد الله من أحد من يرحم العبد بعد الله من أحد هو الرحيم بنا سبحانه وتعالى. فاللهم رحماتك يا رحمن يا رحيم، رحماتك يا رحمن يا رحيم، وما أجل وما أبهى وما أندى اسميه، وهي أسماء من أسمائه الحسنى، الرحمن الرحيم، أسماء الجمال وأسماء الجلال لله سبحانه وتعالى. وهنيئا من رزق رحمة القلب، هنيئا لمن رزق رحمة القلب، لأنك لو اختزلت للقلب وظائف كثيرة، المحبة يعني سبحان الله، الشوق له وظائف كثيرة سبحانك اللهم، من وظائفه أيضا أنه يتعاطى الرحمة، وقلب منزوع من رحمات لا خير فيه، ولذلك أشرف القلوب وأرحمها هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يملك المرء والواحد منا خلف عظام الصدر قلبا ولكنه منزوع من الرحمات، فماذا يصنع بتلكم الجارحة إن كانت منزوعة من الرحمة؟ أودع الله قلبي وقلوبكم الرحمات، اللهم آمين. الإنسان يكون رحيم يعني سبحانك اللهم، حتى بالحيوان، حتى يشفق على زهرة يلقاها ناقصة ما يسقيها، فسبحانك اللهم تلك كما قلت من وظائف القلب التي يتعاطاها، وهي أشرف الوظائف وأبهاها وأسماها على الإطلاق، وهي وظيفة الرحمة. ولذلك ما هيش مرهونة في كثرة الكلام، في تنميق الكلام والعبارات، في الخطب العصماء، ما هيش مرهونة في الكشاط ولا في العمايم ولا أبدا، إنما مرهونة في الرحمة. ما تعرفيش عند شكون، ورب إنسان لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، ولكنه يصنع من أعمال البر والخير ما يعجز عنه المتصدرون، وما يعجز عنه الخطباء، وما يعجز عنه من يزعم الاستقامة مرأة على مرأة من الناس فقط. إنما حاله إن اختلف نفسه أن قلبه على قدر من القسوة، سلم الله قلبي وقلوبكم من القسوة. نعرف الكثير من الرخيان ما شاء الله، ومنهم من الأطباء، وربي إن شاء الله يسوق الخير على كل من قلد مسؤولية، ومن جملة المسؤوليات هي مسؤولية الطب، يعني الطبيب اللي هو أمين، واللي هي من الوظائف النبيلة لأنها تستوجب نبلا من صاحبها. عاد قلت نعرف من الخيان اللي سبحان الله يعني الخير على يديه عن يمين وعن شمال ولا يتقاضى الأجرة. عندي صديق وهو إمام متقدم نوعا ما في السن ومريض، فالطبيب هذا من خيرة أطبائنا في تونس، ولهذا هو الصحيح إنك تعمل تجعل بينك وبين الله خبيئة، محلها الكلمة خبيئة، يعني حاجة مخبأة بينك وبين الله، لا يطلع عليها أحد ولا تخبر بها حتى خاصة أهلك، من أهلك وذراريك، بينك وبين الله، ولذلك سميت خبيئة. احنا كل شيء نكتبوه على الفيسبوك وننتظر المدح على تلك الوساط، لا، خبيئة بينك وبين الله. ولذلك اللي من رزق الاختصاصات العلمية هذه، وعندي بعض النماذج المنيرة سبحان الله، ومن جملتها الأطباء كما قلت، تلقاه قليل الكلام ولكنه كثير الفعال، لا يعترف بفيسبوك ولا يكتب ولا ينتظر أبدا أبدا، على بطحاء العمل وعلى ميدان العمل وعلى مضمار العمل، ينفع الناس فوق الأرض، حتى أن وسد الثرى تحت الأرض بإذن الله كانت البشائر وكانت السعادة بإذن الله يوم الوفود على الله. فقلت عملي جدا، فصديقي الإمام هذا مريض ومبتلى، كشف الله البلوى والابتلاء عن الجميع، ورزقنا الله وإياكم عافية الأبدان مبرئين من الأسقام والهموم والأدران، آمين آمين. فالجراح هذا يعني سوى له كم من عمليات، أجر له كم من عملية، والله العظيم فوق 3 أو 4 عمليات جراحية، ولا يتقاضى فلسا، إنما يقول له شوف مع إدارة المصحة أعطي هكا زوز ملاليم للمصحة، ولكن أجرتي متنازل عنها تماما. عاد في كم من مرة نمشي نزور صديق ونسأله يجبد لي فلان الطبيب، قل لي نفس عني كربة من كرب الدنيا، أسأل الله ينفس عنه سي فلان الدكتور فلان الدكتور فلان، يذكره في كم من مرة في المجالس ويدعو له بالله، والآخر متحري الكتمان تماما، مش بليش بالقصة، ولكن عرضا ساقها بين يدي لما سألته على حاله. يعني وتلقى شوف رصيده يوم القيامة، لا يؤبه له، لا هو شخصية ولا هو يعني وجه مألوف، ولا هو يعني يتداول، يعني عنده فيديوهات على الوساطة المحمولة وعلى غير ذلك، أمره بينه وبين الله، ويجتهد قدر ما أمكن على إدخال سرور على قلب مبتلى. فسيد هذا المبتلى الإمام صديقي يشيعه في الغدو والأصال يعني بدعاء الخير. كيفاش تكون عقبته الطبيب هذا بإذن الله؟ ما تكون عقباه بإذن الله إلا عقبة خير، وإن تعثر فيستحيل أن يهوي وأن يسقط أرضا، لأن سبحان الله صنع المعروف كما تعلمون تقي مصارع السوء، لو يحطها ويخرج الإنسان بها من مجرد الاستدلال والاستشهاد بها على اللسان فقط، لا يخمن فيها شوية، الصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني لا تهوي أرضا ولا تسقط أرضا، وإن تعثرت حالك القيام والقيام سريعا بإذن الله. علاش؟ لأنك فرشت بالمعروف وسبقت بالمعروف الحمد لله، فما يكون أمرك إلا اليسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكثير من النماذج خلاف الأطباء هذوما، نعرف شخص أيضا من 2005 من خيرة جراحي تونس في جراحة الأذنين والحلق والحنجرة، طبيب استشفائي مبرز من خير ما أنجب هذا الوطن الحبيب على قلوبنا. يعني كيف كثير في كثير من المناسبات ولا يتقاضى فلسا. وكنت شاهد عيان الشيخ عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه في أحد الأعوام مع بداية العام اللي وقع تدشين فيه الإذاعة سنة 2007، ابتلي بمرض في الحنجرة، طلعت له ثلالة في الحنجرة، خاف ليكون مصدرها خبيث وغير ذلك، أجرى الفحوص في أحد المناسبات، قال لي نمشي للدكتور فلاني، مشينا مع بعضنا الطريق قضاها بالاستغفار، وقال لي يدعي لي. والله العظيم كي وصلنا للمكتب الطبيب يعني الصالة بسم الله ما شاء الله معروف جدا، فهو كيدخل يلقى الصالة معبية، شوف الحكمة، ما حبش يدخل الشيخ مباشرة يعني حتى لا يمتعض الحضور ويستهجن فعله، هو كيف سبقت فلان، عيت للسكرتيرة ودخل مريض واثنين، وبعد إذن حكمة منه دخل الشيخ عبد الرحمن. سبحانك اللهم بشروا بي المعافاة، وما ثمش مرض خبيث في الحنجرة، والعملية تقتضي رفع تلك الثلالة بالليزر، وقام بها سوال الجراحة في أحد المصحات، والله العظيم لم يتقاضى فلسا على تلك الجراحة، بل أكثر من ذلك احنا كي روحنا من العيادة من مكتب الطبيب الشيخ تحرج، قال لي تو شفت سيدي، والله حتى أجرة العيادة ما حبش ياخذ، وأكثر من ذلك أعطاني دواء مجانا من المكتب متاعه من العيادة متاعه. في مرة دور يا زمان بعد هالواقعة بثلاث سنوات تحديدا، يعني سبحان الله يوم 6 ديسمبر 2010، يعني يوم دفن الشيخ عبد الرحمن بمقبرة الزلاج رحمة الله تعالى عليه، قابلت الدكتور هذا يبكي، والله يبكي في المقبرة، قال لي راني ريت العجب فك الرجل، هو يمشي له الدكتور هذا الاختصاصي كما قلت لكم استشفائي مبرز في جراحة الحنجرة والأنف والحلق، يعني يمشي له كل يوم سبت المدرسة قرآنية في باردو ويهز ولده ويعرض ما تيسر، ولده يعرض ما تيسر. فعاد كي قابلته في الجنازة الله يحفظه الدكتور يبكي، قال لي رانيك الرجل ريت فيه من الأنوار ما لا يحصى ولا يعد، لا يزكيه على الله. قال لي كي كملت له الجراحة يعني يفاق من التخدير ما حبش يبات في المصحة، قال له نروح. قلت له سيدي كيفاش في السوق، ما تجيبش السوق توا خل نهزك نوصلك الحي التضامن. قال له لا سيدي. وقتها ابنه البكر ربي يحفظه يحفظه كل أبناء وعائلة عبد الرحمن، ابن البكر ما عندوش رخصة سياقة، حتى قال لي ابن البكر ما نمشيش سوق. قالوا لا سيدي مية مية بحول الله النجم نسوق، خرج ساعة متأخرة والله من الليل. قالوا لا بحول الله لا بس، والله العظيم ايش يقول لي الدكتور، يقول لي راني قعدت خايف عليه، المصحة هنا في العاصمة ودويرته في حي التضامن، قال لي قعدت خايف عليه كيفاش باش يسوق وهو غير قام التخدير فايق صحيح وكذا، لكن قعدت خايف عليه ايش يعمل الدكتور هذا. قال لي نمشي وراه وهو ما في بالوش، قال لي وراه بالسيارة من اللي خرج من المصحة بالله العلي العظيم حتى يعني منزله، معنى حتى وصل المنزل وهبط من سيارته وانا راقب فيه من بعيد، هبطته وولده. قال لي روحت على روحي ورجعت. شوف يعني نحكيه على صنائع المعروف تقي مصارع السوء، طبيب ورزق حب الله بطبيعة الحال الوجه الربحي شكون فينا ما يحبوش منفع منافع الدنيا والمال، ولكن المال ليس لصيقا ملتصقا بقلبه، محب لله لرسول الله لأحباب الله وخادم لأهل الله. وهو الله يرحمه سي عبد الرحمن كان من أهل الله رحمة الله تعالى عليه. هذا نموذج من النماذج التي تصنع الخير في الخفاء، وغيرها في الاختصاصات كلها كثير وكثير، يجعل بينه وبين الله خبيئة لا يطلع عليها أحد حتى إن اقتضى الأمر وآت الابتلاء صرف الله عني وعنكم كل الابتلاء. سبحان الله، وكبستك الأمور شوية وتعسرت يتوسل بذاك العمل الصالح، عطفا على القصة اللي تعرفوها أصحاب الكهف اللي كل واحد منهم لما نسد الكهف بتلكم الحجارة كل واحد منهم توسل بعمل صالح حتى ينفرج جزء من تلك الصخرة عن الكهف الذي علقوا فيه. وهذا يقال سادتنا أهل البر والوصال والعرفان من أئمتنا، قال المن الجائز على الله. ويجيش العابد يمن على رب يقول راني نصلي في الصبح يعني حاجة كبيرة ويعنقر كبوس ويركز عقيزه، هني نصلي في صلوات المفروضة ولا هني نحج ولا هني نعطي في صدقة ولا لا، لا يجوز المن الله لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولكن المن الجائز على الله. هالنوع هذا إنسان بينه وبين الله خبيئة يعملها لوجه الله، نهارت اللي كبست شوية يا رب أنت العليم وأنت المطلع قد صنعت في ذاك اليوم معروفا مع فلان أبتغي به مرضاتك يا رب، وأنت العليم بإخلاصي في ذاك العمل، فإن كان العمل ذاك خالصا يا رب لوجهك الكريم إلا نفست به عني هذه الكربة، إلا كشفت به عني يا رب ما أنا فيه. قال أهل الوداد كما قلت هو المن الجائز على الله. هذا هو الحكاية، مش حكاية حكاوي وحواتيت وخطب عصماء وغير ذلك، والقلب أجوف والعمل الفعلي على المضمار ما فيش. أسأل الله لي ولكم الفهم عن الله وعن رسوله ومجتباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين، وفيه مؤمنون ومؤمنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رزقنا الله وإياكم حب آي ذكر الحكيم، جعله الله يا رب قلبي ولقلوبكم بلسما شفاء ضياء نورا مبينا. آمين آمين. بجاه سيد المرسلين، سيدنا ومجتبانا ومصطفانا وحبيب الله رسول الله البشير النذير صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. رزقنا الله وإياكم حبه والشوق إليه، وإن شاء الله زورة عن قريب. اللهم آمين آمين. كتب الله وإياكم في ديوان من حج واعتمر هذا العام وكل عام. نقف عند حدود آية كريمة بهية إن شاء الله، نتحدث فيها عن زينة المساجد، نتحدث فيها عن عدم الإسراف وعن التقشف قدر الإمكان، شكرا لنعم الله بين أيدينا حتى لا نكتب من المسرفين، لأن الله لا يحب المسرفين. وهي 29 من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مرحبا مستهل هذه المقالة بحبيبنا والابن الباري لهذا الأثير دكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وأن ينور ذاتكم أخي ماهر. وكالعادة طبعا تحياتي موصولة إلى جميع العاملين بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم، مشائخ وإداريين، وطبعا التحية موصولة إلى كافة المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء.
1: الله يبارك لك دكتور أحمد، شكر الله لكم، بارك الله فيكم على قبول دعوة كريمي الاستجابة، وأنت لها أهل ورزقت الكرماء. أسأل الله لي ولكم أن تعلق هذه المهج فينا بالمرؤات، ومن جملة المرؤات الكرم. هكذا يا سيدي، وأنا في حلقة تحدثنا عن المرؤة كنت أذكر.
2: أيوة وكذلك. نعم نعم.
1: الله يفتح عليك شيخ أحمد، وكنذكرك العادة من اعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخفف جمعتنا هذه عن عموم المصلين رفعا للحرج بطبيعة الحال، وليس مزية، إنما هو اقتضاء ولزوم حكمة عليك أن تتحلى به يا من ارتقى منبر الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيش نحوكم سيدة؟
2: الحمد لله يا رب، لك الحمد على كل حال، نحمده سبحانه وتعالى،
1: رفع الله شأنك يا رب. نعم. وعانك على ثغر الدعوة، أشرف الثغور وأبهى ثغور، أي والله، وكف الله ألسنتنا عن كل سوء. احنا نتكلم كثير للأسف، نتكلم برشا برشا برشا، أغلب الكلام في العاطل وفي الباطل، ولا نصنع ولا نعمل إلا قليلا نزرا قليلا. فالله إن شاء الله يكف ألسنتنا عن الكلام في العاطل وفي الباطل، ويجعلنا إن شاء الله أمة عمل وفعل على مضمار وضحاء العمل حتى نكتب من السعداء. والله لأنه ما أحوج الأوطان إلى العمل لا إلى الأقوال فقط. سيدي، نعم. إذن الآية 29: صدرت بنداء وليس بنداء للمؤمنين أو للناس قاطبة، كأن يقول جل في علاه أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، إنما تصديرها هنا أتى بتصدير مخالف على ما اعتاد التالي لكتاب الله، وهو يا بني آدم، وكأن في الأمر يعني سبحان الله جنوحا أو تنصيصا على أن الفطرة هي الإسلام، وعلى أن الفطرة على الأرض هي المساجد، وما دون ذلك عرضي، لأن الله قضى في هذا الأمر إن الدين عند الله الإسلام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نأتي بيانها في الشق الأول دكتور أحمد، هل الدعوة إلى أخذ الزينة عند كل مسجد عند ظرف للمكان ها هنا، يعني وكأنه أراد أن يقول جل في علاه: محطة، كلما حططت رحلك يا عبد الله عند كل مسجد إلا وتزودت بالزينة. ما المقصود بالزينة؟ ثم نأتي لجانب الإسراف. تفضل سيدي.
2: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية الكريمة أخي ماهر من سورة الأعراف جاءت لإبطال كثير من العادات السيئة والسلوكات الشاذة التي أحدثها أهل الجاهلية، ومنهم طبعا قريش التي كانت تسمى قديما بالحمص، بالحمص طبعا بالسين، هذه تسمية وصفة لقريش، سموا أنفسهم بالحمص يعني بالمتشددين. الحمص طبعا هي مشتقة من الحماسة،
1: مشتقة من الحماسة.
2: نعم
1: أيوة، بالسين لا بالصاد، أنا أخوي لا إلي أنها بالصاد. طيب بالسين. نعم. ما هي سيدي؟
2: نعم.
1: من الحماسة توا فهمت.
2: نعم، قريش كانوا يرون طبعا لأنفسهم أحكاما خاصة، فطبعا ابتدعوا في دين الله تعالى أمورا وتقاليد وسلوكات ما أنزل الله بها من سلطان. كانوا يعني على سبيل الذكر للحصر، كانوا مثلا لا يقفون في عرفات، كانوا مثلا يقفون في مزدلفة، يقولون إن عرفات ليست من الحرم، نحن لا نقف في عرفات. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فمن بين أيضا سلوكات هؤلاء القريشيين كانوا يبيعون للناس ثيابا يطوفون بها، لأن كثيرا من العرب كانوا يقولون: نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فكانت قريش إذا تستغل هذا الموقف، تستغل هذا القول لإعطائهم ثياب خاصة يطوفون بها وتبيعهم هذه الثياب.
1: أو كبيع وشراو أو كميسرة.
2: نعم نعم، لأن يعني الدين عندهم عبادة أصنام وتجارة في نفس الوقت.
1: تجارة بالضبط.
2: نعم، ولكن إذا لم يجد القادم أخي ماهر ثوبا من الحمص أي من قريش، طاف عريانا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا أبو بكر الصديق في السنة التاسعة يعني للحج، بعثه أرسله برسالة لهؤلاء أن يخطب فيهم بأن لا يطوف بالبيت عريان،
1: بالبيت عريان.
2: نعم، ولا نعم. يدخل المسجد الحرام يعني مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كما كانت قريش يعني تحرم على نفسها بعض الأطعمة والأشربة في أيام الموسم، يعني في أيام موسم الحج يعني كاللحم والدسم إلى غير ذلك، ولا يأكلون من الطعام إلا قوتا. فنزلت هذه الآية تقرر مبدأ عظيما، وهو أن العبادة لا تقوم على الأهواء ولا على التشدد، وإنما على اتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أحله أو ما حرمه الله. وجاء الخطاب كما أشرت أخي مار هنا عاما لجميع الناس بصيغة يعني بصيغة يا بني آدم، وفي ذلك تذكير العباد بأصلهم الواحد وبفطرتهم وأنهم جميعا من آدم. وهذا النداء يعني الملاحظ أنه يتكرر في المواضع التي تتعلق بفتنة الشيطان.
1: أحسنت.
2: يعني في نفس السورة قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقوله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان أخي ماهر يدعو إلى كشف العورات، والله يأمر بالستر والزينة.
1: هاك زاد تأييدا. نعم. لكلامك، يدعو إلى كشف العورات والله يدعو إلى الستر.
2: نعم.
1: أو يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم.
2: نعم.
1: وريشا.
2: نعم.
1: ولباس التقوى ذلك خير. أيضا ورد التنصيص هنا: يا بني آدم. أقول يا سيدي.
2: نعم
1: أي
2: نعم.
1: من سيدي نكملها إن شاء الله ونتمها بعد هذا الفاصل بمعيتكم لو تسمح سيدي دكتور أحمد، ربي يبارك فيك. يلا سيدي. نعم. نتمها إن شاء الله تعالى.
2: نعم.
1: بعد هذا الفاصل بإذن الله. فؤاد نتمها إن شاء الله تعالى.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. نتم ما شرعنا فيه بمعية الدكتور أحمد السيلي في وقفة النادية هذه الصباحة مع الآية 29 من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دكتور أحمد.
2: نعم.
1: لازلنا وإياكم إذن نبذة تاريخية عما كان عليه صنيع أهل قريش في ما يتعلق بأداء المناسك ومنها شعيرة الحج وما كانوا يصنعون بهتانا ثم نهى عنه الإسلام بعد إذن. أين وصل سيدي؟
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن قوله تعالى فخذوا زينتكم، يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ارتدوا من الثياب ما يستر عوراتكم عند الصلاة والطواف، حسنوا هيئتكم عندما يعني تأتون للعبادة. ولهذا سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور: أخي ماهر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
1: تهيئا في إشارة إلى حسن التهيئ، لا أن يصنع مثلا البعض فينا ربي يرزق جميل وطيب تهافت الشباب نحو المساجد، ولكن خاصة في فصل الصيف ما يجيش الإنسان بمنظر غير لائق، مثلا نعم. يلبس هكا الملول خلع هذاك يقولوا له عذرا في المصطلح هكا الصموش هذاك، فأنت الإنسان ده يتعفف أنه يأتي به أماكن أخرى أو إدارات، فمن باب أولى أيضا لحسن التمظهر ألا تأتي به من المسجد. هكذا يا سيد أحمد. ثم إذا لبدأ تبدأ أنت متعدي وتبدأ في شارة يعني سبحان الله، وتبدأ تفتش تلقى شيء قميص وجبة في عند إطار المسجد وتقعد تفتش وما تلقاش، بعد كما يلقاش ويبدأ الشهر تقصير يبدأ يطيح فيه الشهر باش يوصل للركبة، ويطيح فيه باش يوصل للركبة وهو يتعرى من الفوق. إيش عملنا؟ عاد الأولى عاد السترة من الفوق، مش تقعد انت لا كل ما تسجد وتركع انك تهبط الشهر قلقلة باش نستر به العورة ما تحت الركبة. لا، يمشي جهة نعم. الإنسان حضر أمورك من البداية وكذا، صادف وانت عارضا ومتعدي لكن ما عندكش المسلاقة حتى ترتدي المسجد، فمن باب أولى ألا يكون مثل هذا العبث، وإن كان الأمر محمودا أنه الإنسان حريص على أداء الشعير. هذا في نعم. أخذ الزينة نعم. على السترة. سيد أحمد تفضل.
2: نعم، هو حتى الفقهاء سيدي ماهر يعني عندما تحدثوا في هذا الباب في باب الطهارة وباب الصلاة قالوا يعني أصحاب المهن اليومية قالوا يعني كل واحد منهم معناتها يخصص لنفسه ثوب خاص للصلاة. فإذا جاء للمسجد يعني ارتدى ذاك الثوب الخاص للصلاة، وتعظيم طبعا الصلاة التي هي من شعائر الله سبحانه وتعالى، والوقوف بين يدي الله، كل ذلك يقتضي منا أن نكون على هيئة حسنة جميلة، والله أحق أن نتزين له ونحن بين يديه. نعم، الله جميل ويحب الجمال. ولكن مع هذا أخي ماهر، يبقى لباس التقوى هو خير، ولباس التقوى ذلك خير. فقد يدخل شخص المسجد بثوب نظيف فاخر، ولكن قلبه مليء بالحسد والرياء والكره، فما فائدة هذه الزينة الظاهرية عندئذ؟ والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ننظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمع الاهتمام بزينة الظهر ونظافة الجسم والمحيط وإزالة الأذى وتنظيف المساجد والطرقات، مع ذلك أخي ما تبقى أعظم زينة هي زينة الباطن أي القلب. فإذا صلح القلب لبس صاحبه أجمل الثياب ولا شك في ذلك، وإن كانت مرقعة المهم أنها تكون نظيفة. فأخذ الزينة عند كل مسجد يعني جاء الأمر فيه للوجوب ظاهرا وباطنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين أو إن الإسلام نظيف فتنظف فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، خاطب فينا الفطرة والأصل، وأرجعنا إلى يعني أبوينا، إلى يعني آدم وحواء عليهما السلام.
1: لأجل هذا أتى التصدير يا بني آدم عند أول الآية. طيب، نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد.
2: نعم، إذا أردت يعني نواصل في قوله تعالى: وكلوا واشربوا.
1: أي بطبيعة الحال. نعم.
2: ثم قال تعالى بعد ذلك: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب، طبعا الأمر يعني هنا للإباحة وليس للوجوب. وقوله تعالى: ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد المتعارف في الشيء، فإن كل شيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. ففي الأكل والشرب لا ينبغي أن نتجاوز الحد، فينقلب هذا المباح بالإسراف فيه إلى ضرر وخطر على صحة الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم يقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلي على الأقل ثلث للنفس. ولهذا يعني فيما يروى أن في عهد هارون الرشيد يعني في الخلافة العباسية، كان هناك طبيب نصراني عند أمير المؤمنين، فقال لسيدنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، قال له: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. فأجابه يعني سيدنا علي بن الحسين قائلا: إن الله
1: هو حفيد سيدنا علي بن أبي طالب،
2: هو حفيد سيدنا علي بن طالب. نعم، زين العابدين الذي يكنى بزين العابدين بالسجاد، صفة أخرى لهذا يعني الرجل العظيم من سلالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من الطبيب النصراني قال له إن العلم علمان: علم أديان. نعم، وعلم أبدان. أي، وليس ثمة في كتابكم من تنصيص على علم الأبدان، هكذا ولا؟
2: نعم، وكأنه يقول له إن كتابكم يعني القرآن ليس فيه ما ينص على علم الأبدان. فقال له إذن، أجابه سيدنا علي بقوله: إن الله جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا قبل. فقال له: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال سيدنا علي: يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء.
1: وأعطي الله.
2: نعم،
1: أي المعدة بيت الداء، والحمية اللي هي
2: رأس الدواء،
1: والحمية هي بيت الدواء وعين الدواء، هكذا سيدي.
2: أي نعم، وأعطي كل جسد ما عودته.
1: وأعطي كل جسد ما عودته.
2: نعم. فقال النصراني وهو متعجب من هذا الكلام، قال ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيئا في الطب. يعني جالينوس طبعا طبيب يوناني مشهور، قالوا يعني قرآنكم ويعني سنة نبيكم ما ترك شيئا في الطب لجالينوس. إذن فإذا اجتمع الدواء مع الحمية للمريض يعني صح بحول الله وبرأ. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فإذا أكلنا فلا نشبع. وطبعا من العادات السيئة في مهر في هذا السياق في مسألة الإسراف في الأكل والشرب، من العادات السيئة هو إدخال الطعام على الطعام. معنى تلقى إنسان هو مع تلبس وكلاه ولو موجعا وكفي كل شيء ويزيد ياكل مرة أخرى، أن يدخل الطعام على الطعام. هذه طبعا أشار إلى ذلك الأطباء، قالوا من العادات السيئة في مسألة الأكل والشرب. ولهذا نجد أن الإسلام قد شرع الصيام الواجب وهو في شهر رمضان، ودعا إلى صيام النافلة، كل ذلك حفاظا على الأبدان وتخلصا من تلك ربما السموم الضارة التي تفتك بالأجساد وبالأجسام. زد على ذلك أخي ماهر أن الإسراف المشار إليه طبعا ليس فقط هو إسراف في الأكل والشرب، وإنما إسراف في كثير من الأشياء الأخرى التي قد يقع فيها المسلم، مثل الإسراف حتى في العبادة، الإسراف في الوضوء مثلا. ولهذا سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما مر على سعد وهو يتوضأ قال يا سعد ما هذا الإسراف؟ قال يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت تتوضأ على نهر جار. إذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع كثرة الماء الموجودة ينبغي أن يعني نأخذ من الماء ما نحتاجه في العبادة. وكذلك أيضا إضافة إلى ذلك إسراف في قضاء الساعات الطوال مع الهاتف الجوال، خاصة فيما لا ينفع، في القناة ساعات كثيرة وطويلة ويستعملون الهاتف الجوال طبعا دون كما نقولها استفادة. وكذلك الإسراف في الكهرباء وفي الطاقة وفي استعمال يعني الكهرباء، والإسراف حتى أخي ماهر حتى في كما قلنا في العبادة، إسراف حتى في المساجد في تزيينها
1: في الزخرف والمبالغة في الزينة
2: في زركشتها. نعم هذا يروا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أن تزركش المساجد وتزين وكذا.
1: أي تزين، ما فيش كلام تزين، لكن ثم ضوابط حتى لا يكون الأمر يسرفا كما قلت. أي والله من باب أولى إطعامه الجياع وطعام المساكين.
2: نعم لا. نعم سيدي. لا. نحن أصبحنا سيدي ماهر أصبحنا نهتم بالمساجد أكثر من اهتمامنا بالساجد الذي يأتي إلى المساجد.
1: ما يأتي المساجد.
2: نعم نعم. تلقى الساجد هذا الذي يأتي
1: إلى المساجد. يعني الشاشات متاع المواقيت متاع الصلاة، يعني تلقى جامع صغير مسجد يعني يحتاج إلى شاشة وحيدة، أي تلقى ثلاثة أو أربع شاشات أنت متاع أوقات الصلاة على باب الإسراف. أيضا رقعة المسجد تلقاها كيف 200 متر مربع وتحط فيها أنت 18 مكيفات حتى ليكون في الأمر حرج وبرود على الناس، أيضا إسراف وغير ذلك.
2: نعم
1: وغير
2: نعم.
1: ذلك نعم.
2: أو أن نأتي مثلا ونبني بين المسجد والمسجد مسجد أخ
1: عددية مو فيها فتاوى، وانت تعرف عاد
2: هو قال نعم
1: صحيته في الإمام مالك عنده فيها فتوى، لكن قال لا تهدى للعوام أنه كي يبدأ مسجدين لصيقين أفتى بهدم مسجد. علاش؟ حتى لا تشتت الجماعات، معناه باش تقعد جماعة واحدة. أي
2: فتلك مش الأموال إذن ربما يعني تصرف في أمور أخرى يعني اللي تنفع المسلمين ويستحقوها، كيف بناء المستشفيات
1: وبناء المدارس. نتمها إن شاء الله وهنيني كالعادة على المأمومين حتى لا نتجاوز
2: بحول الله إن شاء الله.
1: أيوة الله يفتح عليك رفعا للحرج وتحقيقا لليسر، وأنت رزقت عين الحكمة سيد أحمد.
2: اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا مفتونين في مال.
1: آمين. الله يفتح عليك، ودعاكم لنا ولعموم المستمعين عن ظهر الغيب. ربي يبارك لك سيدي.
2: الله يحفظك.
1: يلا في أمان الله، دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكرة إن شاء الله على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذنه تعالى، ولا يعلم الغيبة إلا الحق تبارك في علاه، مستأنسين بنور العلم والفهم، زادنا الله وإياكم علما. آمين آمين. المعهد الرصد الجوي مباشرة الأستاذة سعيدة بن صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: صباح النور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عايشك موفقة، جمعة طيبة ليك وزملائك، تفضل.
5: جمعة مباركة لكم الجميع إن شاء الله. فكرة اليوم على طقسنا، طقس استقرار عامة صافي لقليل السعاف بأغلب المناطق. اليوم الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في أقصى الجنوب، تتجوين تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم قليل الاضطراب، والحرارة القصوى تكون بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. امبارح كنا سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى، اليوم متوقع تقريبا في حدود 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد السبت، يتواصل طقس صافي في أغلب الجهات، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة تكون في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة ليوم الأحد ويوم الاثنين أيضا، يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، البحر هذا إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف وتدريجي في هذه الأيام. هذه فكرة يعني على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. مروا لأوقات الصلاة. بالنسبة اليوم الجمعة، بداية من الساعة منتصف النهار 33 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:15 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:29 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:09 دقائق، غروب الشمس اليوم إن شاء الله على الساعة 7:27 دقيقة، وشروقها اليوم الغد على الساعة 5:24 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد بداية من الساعة 3:43 دقيقة
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة من الله تعالى وبركات. لطف الله بنا وبكم في الذي أجره لنا من مقادير. آمين آمين. يا حي يا قيوم.
6: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
7: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير ما اختر لي ولا تخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء

أشهد. قل إنما هو إله واحد.

وهم ينهون عنه وينأون عنه.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا تحدثنا قبل قليل مع الدكتور أحمد السيلي عن تلكم الآية الندية في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتحدثنا عن زينة المساجد الضابط فيها تحديدا حتى لا يعد أيضا الأمر إسرافا، لأنه يعني ثم أولويات في شرعنا الحنيف تقتضي عدم الإسراف ولو كان الأمر في الطاعة بطبيعة الحال، لكن ثم مساجد على مساجد سبحانك اللهم يعني تقتضي ويستوجب الأمر عناية مخصوصة وميزانية مرصودة وغير ذلك. جامع الزيتونة الكلنا غيورين على جامع الزيتونة، هذا ما فيش كلام، ويتمنى الإنسان أن يكون أفضل على ما هو عليه مما هو عليه الآن من جهة الكسوة متاعه والأحصائر متاعه، من جهة أيضا الإطار المشرف اللباس المظهر وغير ذلك، وكل مظاهر ومباهج الحياة في ذلكم المسجد المبارك الذي تشد إليه رحال وقلوب ومهج جميع التونسيين، وهو جامع الزيتونة المعمور أدام الله عمرانه حتى يوم الدين. آمين آمين ببركة سيدنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم حتى فيما يتعلق بالزيارة وتنظيم الزيارة من قبل الزوار، ما يكونش في يعني على شكل اعتباطي، إنما يكون الأمر على رصد وتعداد، مش ما يجيكش الإنسان يعني زاير في منظر غير لائق أحيانا قبيل صلاة مفروضة بشورت أو لباس غير محترم. لا، كما عليه الأمر في إدارة الأزهر مثلا، تلقى إدارة كاملة مكلفة بهذا الأمر، ولو أنه إحنا أسبق منهم بطبيعة الحال فيها ترتيب وفيها تنظيم، ولكن مثالش كيف يتونا هما بشيء نقتبس منهم، وإن نحن سبقناهم بأمر ما هم أيضا يقتبسون منا. الأمر سواء ما يقتضيش يعني تعالي، إنما اللي وفق ربي لحويجة فيها خير لاخر يقتبس منه، هذا هو عين المرادي وعين السؤدد. ربي يرزقنا إن شاء الله الفهم عن الله وعن رسوله ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن الإنسان لما يتذكر بيت النبوة وبيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي على حاله كيف كان عليه الأمر. هو الكفاف، وسيدنا اختار الكفاف اختيارا منه صلى الله عليه وسلم. روت أمنا في هذا الباب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رزقنا الله وإياكم برها، لما قالت إن كنا آل محمد، يعني نحن آل محمد بيت سيدنا رسول الله، تتحدث عن نفسها، نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. هذا كلام أمنا سيدة عائشة، يعني نكتفي بالماء والتمر. وقال عتبة ابن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق السمر حتى تقرحت أشداقنا. هذا شوف أيضا كيف كان عليه أمر بيت رسول الله اختيارا منه لا اضطرارا صلى الله عليه وسلم، لأنه خير في ذلك. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول لعروة والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني كناية عن الشهر، الهلال هنا، ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال، يعني هذا يا عروة، قلت يا خالة، لأن السيدة عائشة كانت خالته، قلت يا خالة فما كان يعيشكم، كيفاش كنت عايشين؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، يعني كي تبدأ تكون عندهم اتوفى، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقناه، يعني نسقى من ألبان تلك الضيافات. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عن الإمامين. وكانت السيدة عائشة أيضا تقول لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. رواه الإمام مسلم. وقال أنس ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطا بعينه حتى لحق بالله. يعني كلام مهم ومهم جدا، رواه الإمام بخاري والحديث صحيح. أعيده على من سامعكم تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرزق القناعة وعدم التضجر. توا خيرات الحمد لله، ومكيفات ومأكل وملبس وغير ذلك، ولكن تجد كلمة السوء والتضجر وسوء الأدب بين يدي الله. إذا نعيد الحديث، أنثره على مسامعكم تيمنا بسنة البشير النذير. قال سيدنا أنس ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطا بعينه حتى لحق بالله، رواه الإمام البخاري. المرقق هنا يعني الملين، وهو الخالص الذي ينخل مرة بعد الأخرى، يعني الخبز الملين المرقق من خبز النخالة. أي نعم. والصميط هو شاة صميط، الصميط هو الذي أزيل شعره بالماء السخن وشوي بجلده، وهو من فعل المترفهين. الوقت ذاك هو من أعمال الرفاهة والبذخ، أنه يزيل شعر يعني الغنم ويشفونه، وهو من عمل المترفهين. لأن هنا أنس، سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلفظ أو يتلفظ بهذه الشهادة، وهو من خدمه سنوات وسنوات، فقال ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطا بعينه حتى لحق بالله. يعني وشوف أسيادنا وعلماءنا كم صبروا على ضيق العيش، وكم كان أمرهم يعني سبحان الله العسر أحيانا كثيرا، ولكن ما اشتكوا، ولكن ما تضجروا، صبروا على ما هم عليه، وكانوا سادة في التأسي وفي الأسوة. نعم، تأس بهم طلابهم وطلبتهم وتلاميذهم ومن أقرؤوهم، حتى لا يكون المرء جزوعا، وحتى لا ينطق بكلمة يسوع كما قلت فيسيء الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم يا رب الأدب بين يديه تبارك في علاه.

0: إلى القلب.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زدنا يا رب فيه حبا وهياما وشوقا لجنبه الشريف، وأكثر من ذاك عملا بالسنة. وإن فرطنا وحلنا التفريط والتقصير فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث، ونحن وقفنا وأخذتنا وقفة مع آية من كتاب الله: ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتحدثنا عن بيت آل النبوة، كيف كان حاله وعيشه صلى الله عليه وسلم وهو الكفاف. أختم إذن كما قلت تيمنا وتبركا بهذا الحديث، كيف كان حاله وحال صحبه رضي الله تعالى عنهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، يعني خرجنا التماسا لشيء نأكله لأنه أصابنا الجوع. يلقى شكون كيخرج سيدنا؟ يلقى سيدنا عمر ويلقى الصديق رضي الله تعالى عنهما. فاش قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وأنا كيف خرجت لأجل الجوع. صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، هكذا حاله اختيارا منه كما أكرر دوما. فأتى بهما رجلا من الأنصار، هزم سيدنا رسول الله لرجل من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته ما لقاهوش. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. يستعذب من اشتقاقات العذوب، العذب، يعني يجيب في الماء العذب، هذا هو المعنى. ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجاهد صاحب البيت الأنصاري، فنظر إلى رسول الله وصاحبيه فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. أو كان نكرمي شكون أفضل مني؟ مش نكرم رسول وصاحبيه. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر، هكا البسر تاعنا، وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكا الإناء هذاك الوعاء المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذاك العذق، كلاهما كل بسر هذاك والتمر، وشربوا. فلما شبعوا ورأوا، يعني تضلعوا من الري، يعني تملات بطونهم بذلك الطعام، وأيضا سقيا طيبة تضلعوا بها وامتلأت بها ضلوعهم. إذن فلما شبعوا ورأوا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يعني على شريبة ماء وكعبة مر وكعبة بسر، هذا سبحانك اللهم، لأنه باش تفهموا حال الصالحين. ربي يرزقنا إن شاء الله الأدب بين يدي الله وعدم الجزع إن شاء الله. إذن والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه الإمام مسلم. ربي يرزقنا الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة مباركة للجميع. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت بارك الله فيه. سيد أحمد الطبابي من أمن هندسة الفيديو شكر الله لكم. أترككم وأنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله. دمتم والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يعفو ويغفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا أوذي صبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به أعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطى الله لمن آمن به منازل عليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أسمع الله به آذانا صما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنطق الله به ألسنا بكما. آمين. واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية عدد واحد إلى تمام الآية 15 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم

0: والأرض وهو السميع العليم.
1: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأول.

0: بها أفهم يؤمنون
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة ما رواه إمام المحدثين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت، شوفوا السند معليه ومحليه فني الإمام مالك حدث عن شيخه هشام ابن عروة، شكون عروة؟ عروة بن الزبير بن العوام، هو تابعي وخوه عبد الله صحابي، زوز أخوة هما زوز ولاد سيدنا عبد الله بن الزبير، واحد تابعي هذا يا سيدنا عروة وبوه صحابي جليل، عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر معناتها مشيرتين أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس شنو يخشفما بين الناس كل تصلي فأشارت بيدها نحو السماء. سيد عائشة بلمت الإشارة لا تبطل الصلاة وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت النعم عمت الإشارة براس متي فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. هذا العلم اللي علمه ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. برشا يقول والله لو كان جاء سيدنا محمد حاضر معنا شنو الكلام هذا كلام قبيح ياسر. ربي علم ما كان وما يكون حتى يوم القيامة وراه له وراه الجنة وراه النار كل شيء سيد النبي صلى الله عليه وسلم عارف به. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة الدجال، فتنة في القبر وما ينجي منها كالقراءة سورة عظيمة في درج نجم تقراها هي سورة الملك، هذا من أصح الأحاديث اللي اتفقت عليه الأمة. توا قالوا ليه ما فماش في القبر فتنة، يكذب في الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه خليهم. قال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، يسألوه الملائكة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قولك فهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب

0: ديما شاكك، زعما فما في العذاب تشوفوا احنا ملائكه بتشوفوا ديما ما فماش. قالك لا اكاهو مات مات برا يا من عاش ليوم القيامه. هي فسر كيما تحب، جيب العلم من الرسل فكارن وتوكل على ربي. هذا شنو نسمعوا تو مازال باش تسمعوا اكثر. واما المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث اكتفى به الامام وان كان هو اطول في مضارب اخرى في حتى في الصحيح بيدو. وهذا دليل انه مش كل انسان يدخل في اشياء على قليلة انت ما تقول قول الله اعلم. اي مش لازم. اما باش تقود توقن وتزيد تفتن روحك وتفتن العباد باي شنو هي النتيجه اللي وصلت لها باش نتعذب ولا لا يعذبنا ان شاء الله. قال المؤمن باذن الله دائما ناجي بعيد من العذاب. اما ما تدخلش في شيء انت ما تعرفوش وما يعنيكش، يعنيك انك استوي روحك. جاء واحد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا مخي ما نشدش، اعطيني حويجه خفيفه كهو نشدها راني مما اعطيني. قال قل امنت بالله ثم استقم. قول امنت بالله واستقم مكهو. هذاك هي الدنيا كلها اذا عديتها كيكا صح عليك، راك في الاخره شيخ وفي الدنيا شيخ. واذا كان ما امنت بالله وشقلبتها التشقليب دبر راسك، واذا عاد ما فماش ايمان جمله ربي يحسن العاقبه. ننتقل على بركه الله الى القراءه الفرديه. تفضل سي محمد بلال.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.
0: جزاك الله كل خير. بالنسبة للسادة المستمعين نرد بالنا من الأحكام، احنا علم القراءات والروايات معناتها من أجمل ما يكون وأحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ديما نحافظوا على الأمور ما نسميوها في الرواية والدراية في علم التجويد. مثلا كي نقراو ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا، ديما مقدار الغنة معناتها نحافظ عليها. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا، معناتها دائما نركزوا شوية ما نقصوش معناتها في مقدار الغنة ولا في مقدار الألفات. ربي يجزيكم كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قال

0: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: جزاك الله ألف خير، تفضل سيدي علي.

0: هم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد.
2: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ سيدي إبراهيم المراغني، كان تذكروش تنبيه، هكا وصلنا معناتها كلمة تنبيه. قال إذا تحرك الساكن اللازم الذي يمد لأجله بحركة عارضة كحركة التخلص من التقاء الساكنين في ألف لام ميم الله، ريتو هي ميم، لأجل التقاء الساكنين شعمل فتحنا الميم مال الحركة هذه للتخلص من الساكنين. إيش نعملوا لهنا؟ لجميع القراء وفي نحو من النساء إن اتقيتن، ريتو هي من النساء إن اتقيتن. علاش إن اتقيتن؟ كسرة التخلص من الساكنين هذيك اللي تحت النون، أصلا ساكنة النون. على وجه البدل لي ورش زيادة كبشي من النساء إن اتقيتن، شو يعمل ورش؟ من يبدل الهمزة الثانية، شو تولي؟ من النساء إن اتقيتن. قلت منين نجيبوا المادة ذي؟ لأن أصل النون ساكنة ويجوز فيها القصر لأزل النون توا تحركت بحركة بحركة للتخلص من الساكنين. فلجميع القراء إذا في الحالة هذه، في الحالة إذا كانت تصير الحالة هذه كما أعطانا المثال الأولاني ينجم يجي لجميع القراء يجي، والثاني هو كان خصنا لسيدي ورش اللي هو ينقل، فيجوز معناتها فيه وجهان القصر والطويل. على وجه البدل لورش وحركة النقل لورش في ألف لام ميم حسب الناس، الأخرين شقراو ألف لام ميم أحسب الناس، وإذا باش نقراو معناتها سيدي خلف عنده وجه من الوجوه يسكت على الميم الساكنة دون تنفس. اليوم بعض يفلسف يقولوا الواش دون تنفس، يا ولدي إذا كنت تنفست ولا وقف، ولا يجوز الوقف إلا إذا كان فما وقف يستحسن بشي واحد يقول ما كانش يولي وقف يقف نجي ساعات يكون لا قدر الله الوقف كفر جملة إذا كان اعتقد ذلك. كما ذلك استغفر الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هو يجي يقف إن الله استغفر الله لا يستحي ويقصد ذلك، هذا كيفاش الأوقاف معناتها لابد باش يعرفها. ملا بين لنا هذه نقل بالنسبة لسيدي ورش إيه؟ وفي نحو على البغاء إن موريتوها زوز همزين إيه؟ إن أردنا بعد جي شقراه سيدي ورش في وجه البدل على البغائين ردن. تقول له كيفاش النون مفتوحة؟ لا يقول الفتحة مش بتاع النون، النون ساكنة، أما ذيك الفتحة جات للتخلص، إن أردنا أو نقل. بالنسبة لورش حركة الهمز إلى الساكن الصحيح قبلها. ما لا على وجه البدل لا يجوز لا له أيضا جاز وجهاني، شنو؟ المد الطويل والقصر. فالمد لعدم الاعتداد بالحركة، تعتبر ذاك قاعد ساكن، يجوز فيك الطويل. وإذا كان عدم المد شنو؟ معناتها عدم المد شنو معنى؟ هو اعتداد بالحركة العارضة اللي عرضت. قال أبو شامة: والأقيس عندهم المد، إذا كان تبع القياس الحرف اللي كان ساكن ونقلت إليه، أما حركة التخلص من الساكنين وإلا نقلت إليه حركة الهمزة القطعية التي بعده في بعض الروايات كما ورش، معناتها قالك الأقيس أن نقدم الأصل اللي هو الطويل وترك الاعتداد بالعارض. وقال ابن الباذش وهو القياس وعليه أكثر الشيوخ للجميع من القراء، والقصر للاعتداد بها، قصر الاعتدادنا ولا الحرف متحرك ولو مش حركته هو، هذا يشكون. قال الداني: وعلى هذا عامة من لقيناه من الشيوخ، أكثر مشايخ الدمادم اللي قرأ عليهم أبو عمرو الداني قابلهم هذا شي عملوا، معناتها يجوزوا القصر. والوجهاني، تو نرجعوا الكلام، شكون هذا اللي باش يتكلم؟ سيدي إبراهيم المرغني اش قال؟ والوجهاني جيدان منصوص عليهما ومقروء بهما وبهما قرأت على شيخنا، شكون شيخه؟ نسيبه اللي ما نتشرح الجزرية، سبحان الله، بالرغم سيدي إبراهيم قرأ على شيخه وعلى شيخ شيخه، لكن عمره ما ذكر، خاطر ما خاطر قرأ على الشيخ اللي قرأ شيخه قولوا أنا قلت على فلان فلان، لا لا لا يقول شيخي ديما ولو هو الصغير. ما لا مع تقديم الطويل، وكذلك أقرئ قدم الطويل بعد القصر. وللكلام إن شاء الله بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك التقى والعفاف والغنى، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أنت الذي قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، فلم تجعل أي شرط، قلت أدعوني أستجب لكم، وها أنت الذي وفقت للدعاء كرما منك يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رجاؤنا يا رب فيك أن إذا وقفنا بين يديك بشرتنا بالعفو والمغفرة والرضوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. 17 صفر 1448 للهجرة، 31 جويلية 2026، حصة جديدة متجددة لحصة تعهد القرآن مع أخيكم بلال بن محمود مباشرة من استديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحبة. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى دوما وأبدا المنة والفضل. يصحبني في هذه الحصة المباركة، حصة تعاهد القرآن، في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبيبي. تابعوا الحصة على صفحة الفيسبوك راديو إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. ثم نرحبوا ايضا، قلت له توا في الاوف عندي برشا ما شاء الله ما حضرش معانا. انا مش نقول هكا ديما الكنيه اللي نقولها له هي معروفه، فوفو ان شاء الله ربي يحفظه. سيدي فؤاد اليعقوبي في الاخراج التقني، ان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله مع بعضنا نعدوا حصه طيبه مباركه ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم في هذه الحصة المباركة لابد أن نحيي كل الإخوة والأخوات الطيبين والطيبات الذين يستمعون إلينا مباشرة عبر أثير إذاعتنا، اللي قاعدين في المدارس القرآنية يستمعون إلينا، واللي قاعدين في الطرقات يستمعون إلينا، وفي السيارات وفي المستشفيات وفي البيوت وفي كل بقعة يستمعون إلى حصة تعهد القرآن. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتين خف نضاف حلوين برشا، شو محلاه؟ أول كلمة يقولها يقول البخيل. يعني إذا كان هو قال أول كلمة البخيل، أنت يفهم روحك هل أنت من البخلاء أم لا. إش قال؟ قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أنا مش نطلب من السادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، نحبك توا قبل ما نبدأ بالاتصالات إن شاء الله، شنية الصيغة الأقرب إلى قلبك اللي أنت تحبها؟ اكتبها في التعليقات خلينا نشوفوها، ولا إذا كان أنت تسمع فينا وما تنجمش تدخل على صفحة الفيسبوك قولها ورددها بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يوصل لنا الأنوار متاحها. شنية الصيغة اللي أنت تحبها وديما تصلي وتسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش أنا قلت قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي؟ وتعرفوا نحن في حصة ذكر، في حصة يعني والله يغبطنا عليها أهل الدنيا، نعود نقول الحصة هذه يغبطنا عليها أهل الدنيا. أهل الدنيا شادين ومكبشين في الفاني، في الملذات اللي هي فانية في الحقيقة، لكن نحن نجتمع بأرواحنا ما شاء الله في تونسنا الطيبة المباركة، إن شاء الله ربي يحفظها وربي يبقى لنا ستر، وكذلك وخيانا اللي تابعوا فينا من بلدان أخرى. نحب نقول حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نحن من فضل ربي علينا سبحانه وتعالى بدينا الحصة متاعنا بكلام ربنا، وبدينا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصل رسالة سيدي شبيك ما قلتش لله؟ التحايا إلى أهلينا وخيانا وأخواتنا في سيارات الأجرة، إن شاء الله ربي يعاونكم، ربي يفتح عليكم، ربي يبارك لكم. ارفقوا بالناس في السخانة هذه، ربي يرفق بكم بإذنه سبحانه وتعالى. نحاول نتحبب مع بعضنا، نحاول نقرب لبعضنا برشا، نحاول وقدر الاستطاعة أنه نحو حظوظ النفس من أفعالنا ومن أقوالنا. والله الإنسان باش يعيش مرة واحدة في الحياة هذه. الإنسان أنا توا والله جايكم، يعني سبحان الله عندي صديق سبحان الله قبل أمس أنا وياه سبحان الله، اليوم يكلموني يقول لي راه توفي ما عنده حتى شيء. فسبحان الله والله ما عنده شيء. البارح هو عائلته لبس عليهم، لبس عليهم ما عنده ولا يعني نقول نحن أذى ولا مرض من حد شيء، إلا أن سبحان الله جاته المنية. هذا شنية هي في الحقيقة؟ رسالة للعبد الفقير قبل كل شيء، ورسالة لكل الناس. ربي سبحانه وتعالى قال لنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي قاعد تسمع فيه قديش خنت، قديش فرقت ما بين الناس، قديش ظلمت الناس، قديش قليت العرق متاع الخدمة متاعك، وقديش عيطت على أمك وأبوك، وقديش مشيت سحرت، وقديش عاونت ساحر، وقديش عاونت من مشرذم، وقديش فرقت ما بين أهل القرآن، وقديش يعني شهدت شهادة زور. إيه سمحني، إلى متى؟ ربي سبحانه وتعالى قال فمن تاب، شو محليه القرآن، هذا هو أصل وسر تعهد القرآن. الله يرحمك يا سيدي عبد الرحمن الحفيني، هو اللي أنشأ الحصة هذه المباركة، إن شاء الله في موازين حسناتك يا سيدي. شوش قول ربي سبحانه وتعالى على الإنسان اللي ظالم؟ ممكن أنا تسمع في كلامي توا قد تتأثر تقول نحب نتوب لكن ما لقيتش. شوف ربي سبحانه وتعالى شنو يقول، يقول فمن تاب من بعد ظلمه شو وأصلح، مش أني توبت وكهو، لا لا، توب وتصلح، لأنه ثم الذنوب ثم بينك وبين روحك، وثم الذنوب متعدية إلى الغير. إذا كان أنت مش تفرق ما بين زوجي، إذا كان أنت باش تستعين ب يعني مشعوذ وساحر وظلم وتفريق ويعني شهادة زور كما قلت ونفاق وغيبة ونميمة، يعني إيه لكن يزي توفقت، شنو نعمل سيدي الشيخ؟ ربي سبحانه وتعالى هو اللي يقول لنا في كتابه العزيز فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، شو شو شو شو رب العالمين، فإن الله يتوب عليه. الله أكبر، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فقد ربي سبحانه وتعالى يحب منا أن نستر رواحنا وما نعيروش غيرنا، ويحبنا باش نغيروا من رواحنا. إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يحفظنا وربي يثبتنا، وربي سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير والبركة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا الصحبة الصالحة اللي تعاوننا على الطاعة. هذيك هي راهو سرك في أكل الصحبة، لأنه الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. إن شاء الله ربي يعطينا الصحبة الصالحة التي تعيننا على الطاعة وتبعدنا عن المعاصي، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كانت تذكر الحصة الفارطة بديناها، قلنا نعود ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ريتا ربنا الآية اللي قلناها الحصة الفارطة يعني كان تذكروها في سورة الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، نحن رقم الهاتف 71-136-1000 71-136-1000 للتواصل معنا عبر أثير الإذاعة المباركة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذه القراءة وهل الأعمال اللي نعملوها إن شاء الله في موازين حسناتنا ويتقبل منا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا. نأخذ اتصال، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سكر الراديو باش نجمو نسمعوكم. لا مش نضطر نقصوا الهاتف، سكروا الراديو برشا خاطر الصوت قاعد يرجع لنا. السلام عليكم.
2: السلام
0: عليكم ورحمه
2: الله.
0: ايوه اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معاي؟
2: ريهام من ولايه
0: القيروان. نعم
2: ريهام من ولايه القيروان.
0: علي صوتك شويه عايش بنتي، وسكر الراديو عايش بنتي، اسمع الكلام خاطر اذا كان هكا راه باش يقص السيد المخرج التليفون. نعم، نمر إلى اتصال موالي إن شاء السميع العليم، ثم نعود إلى أختنا إذا كان ربي يهديها إن شاء الله وتسكروا الهاتف خاطر الصوت يرجع لنا برشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
3: فاطمة.
0: فاطمة من يتكلم فينا يا فاطمة؟
3: من ولاية توزر.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة توزر، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم وربي يبارك لكم إن شاء الله. أيوة منين باش تقرأنا؟
3: من متيسر من سورة آل عمران.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرأ يلا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم، بسم الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.
0: سمحني شنو الرواية تقرأ بها أنت؟
3: رواية
0: قالون. رواية نقولوا الإمام قالون، أمان ما عاش نقولوا قالون هكاك الإمام قالون. إذا كان أنا تقول لي سيدي وتقول لي يعني الإمام، واللي وصلونا الرواية هذه نقول له هكاك اسمه ساك. الله يفتح عليكم والله يجزيكم الخير من باب التأدب مع مشايخنا وعلمائنا، هذا هم أولئك الأعلام كما قال سيدي الإمام الشاطبي جزى الله بالخيرات عنا أئمة. ريت محلاها، لابد أن ندرب أرواحنا. فنقول الإمام قالون باهي، مدام تقرب رواية الإمام قالون كلمة مغفرات الرمو فخمة يزلنا بينوه التفخيم، فهمت؟ تعاودها لي.

0: الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
1: من
0: إلا الله.
1: فخ من الرب البهم ما تخافش.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: سامحني يا فاطمة، الله يجزيك الخير، تنجم توصلها كلمة الله ما غير ما تقف عليها؟ ترى هنشوفه كيفاش تقرأ.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: لا رد بالك، لا مش صحيح. ومن يغفر الذنوب إلا الله هو كيفاش نوصلوها، ردوا بالكم. وهذا ما يقع فيه كثير من طلبة القرآن العظيم، أنهم لما يحفظوا دوما وأبدا بالوقف، وهذا خطأ جسيم. الله يسر حالكم يا شباب، يا جماعة الخير، يا من تنكبون على حفظ كلام ربنا. أريد كي يعطيكم الشيخ أو الشيخ الصفحة ولا الثمن ولا الخروبة ولا سمي ما شئت، راه وقت اللي نحفظوه يلزم نحفظه كما يعني نحفظه بالوقف، وكذلك يلزم نحفظه بالوصل. أقل شيء قبل ما تعرض على الشيخ ولا الشيخ اللي تقري فيك، تقرأ المحفوظ متاعك بعد ما تحفظه بالوصل. يعني انت كي تجي مش تحفظ مثلا كما توا اختي فاطمه تقرا، ما هي حفظت مثلا تقول هكا: سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، وتبدا تعاود ولين تكمل الثمن كامل. بعد جيبك الصفحه هذيك او الثمن من الاول للاخر، ما غير ما تقف باش كي تقف على الكلمه تقف بالحركه باش تبين المساله. توريت اختي فاطمه توا كي قلت لها اوصل، قالت: ومن يغفر الذنوب الا الله وهذا خطأ خاطر هي هنا هكا مستثنى مش يكون مرفوع، يعني شو ها: ومن يغفر الذنوب إلا الله هو لم يصر. فهمت يا أختي الطيبة؟ عاودها لي، الله يستر حالك، عاودها. ومن يغفر
0: ولم يصر،
1: لا لا لا عاود، ومن يغفر عاود، ومن يغفر الذنوب عاد.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: الله يفتح عليك فتحا مبينا، بارك الله فيك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم
1: السلام. عليكم
2: وعليكم السلام.
1: سكروا الراديو والله يسر حالكم، رغم ما نجموش نسمعوكم هكذا.
2: وعليكم السلام.
1: نمر الاتصال الموالي كما يقول سيدي فؤاد، وبعدين بإذنه سبحانه وتعالى نعود إلى الجماعة اللي باش يتصل. نحن نعرفوا أنكم تحبوا تسمعوا روحكم إذا قرأ، لكن الصوت يولي يعني يرجع، ما عاش النجم ونسمعوكم الله يسر حالكم. اللي يحب بعد يسمع روحه ما شاء الله، توا سيدي أحمد الطبابي ربي يجزيه الخير يعني قاعد يبثلنا في الحصة عبر منصة التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، تدخلوا تطلق تسمع روحكم. أما أنه كي تقعدوا تحلوا الراديو وتبدوا تكلموا ما نجموش نسمعوكم، وربي سبحانه وتعالى يفتح لكم جميعا فتحا مبينا. النفس اللي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النفس الحاسدة. هذا اللي الكلام مش نقوله لكم، اكتبوه وخليها بين عويناتك وخليه في قلبك الله يستر حالك. النفس اللي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النفس الحاسدة. النفس الكريم تحزن على الخطأ، ونفس اللئيم تفرح وتفضح. هكا علاش ربي قرانا سبحانه وتعالى وعلمنا، قالنا اقراوا سوره الفلق. اش فيها سوره الفلق؟ ومن شر حاسد اذا حسد. عاود. النفس التي تفرح بخطا غيرها اكثر من حزنها والمها عليه هي النفس الحاسده. ونفس الكريم تحزن على الخطا، ونفس اللئيم تفرح وتفضح. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسترنا بستره الجميل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. ناخذ اتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم
1: ورحمة الله.
3: أهلا ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ورحمة
3: الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معي؟
3: هبة الله يعقوب.
1: أهلا وسهلا بنتي هبة الله، مين تكلم فينا يا هبة؟
3: من قفصة لكسر.
1: أهلا وسهلا بأهل هنا في مدينة قفصة وفي مدينة لكسر، إن شاء الله ربي يحفظكم. قديش عمر بنيتي هيبة؟
3: عمري 12 سنة.
1: بسم الله ما شاء الله، لنا قسم تعديت
3: سنة 7.
1: ما شاء الله، وقديش جبت معدل؟
3: جبت 18.5.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية. وقديش تحفظ من كلام الله يا هيبة؟
3: أنا قبل كل شيء هو أنا راني المدرسة مبتدئة وما فرقت حتى في جمعية.
1: والله يا بنيتي هيبة كلنا مبتدئون في كلام ربي. أما هكا نتفرق بشوي بشوي، لكن أنا حبيت نسأل بنيتي هيبة قديش تحفظ هي الكل في الكل من كلام الله؟
3: حزب
1: به. نحبك توعدني بالحق هيبة، نحبك توعدني تمشي بحذا بحذاكم معك ثم مدارس قرآنية، بوك وأمك يلزم كيما يخدموا للدنيا يلزم يخدموا حتى للآخرة، ونحبك تمشي توعدني تقول لي سيدي نمشي نلتحق بمدرسة قرآنية، ونحبك قبل البكالوريا تكون خاتمة للقرآن الكريم، توعدني ولا لا؟
3: موعدك إن شاء الله.
1: كلمة راه
3: أي
1: كلمة بإذنه سبحانه وتعالى. به أنت شنية السورة باش تقراها لنا توم؟
3: إن شاء الله سورة النازعات.
1: ما شاء الله. أنت يا هيبة تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: إيه
1: بالحق؟
3: والله.
1: شوف ثم أحد الأشياخ ربي يحفظ يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم له في القلب حب، فصلوا عليه كي يزيد الحب حب. أنت توا باش تصلي على سيدنا قبل ما تقرأ حتى يزداد الحب حب إن شاء الله. باهي؟ أي توكل.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ما شاء الله. نعم بسم الله، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: لا حرف الميم ما فيش قلق، لا ما نقولش فالمدبرات أمرا، لا فالمدبرات أمرا أمرا. عاو
3: فالمدبرات أمرا.
1: أحسنت.
3: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ.
1: لا تقول هنا النون نحيوها عش بنيتي كي نوصلوا. شو شو نقوله؟ ها قلوبي ما نقولش قلوبن، لا من الباء نمشوا للياء، ركز شوية وبعد نقوله هكا قلوبي يومئي ذوى مش ذنوى ذوى. ترعاود
3: قلوبي يومئي ذنوى جيفة.
1: نعم
3: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: ما يسألش به، هي صحيحة اللي قريتها، لكن نحن في تونسنا الطيبة في ربوع بلادنا الكبيرة كلها نقرأ برواية سيد الإمام قالون، وعليه يقرأها أئنا، يعني نمد الهمزة الأولى نحققوها وصوتها نمدوها يعني حركتين وبعد نسهل الهمزة الثانية. أسمعني أنا، ها أئنا. عاود
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: نعم
3: أئذا
1: لا كن... إذا نقرأها عادية. إذا كنا
3: عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة
1: لا كرة مشتن. عاود
3: كرة خاسرة.
1: أحسن، ربي يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله وربي يحفظكم. أنا بديت الحصة متاعي بقلت سبحان الله على الدنيا ثانية، وربي سبحانه وتعالى في مطلع خلينا نقول في وسط سورة البقرة يقول يا أيها الذين آمنوا. أسمعوا مليح، أسمعوا مليح باش تعرفوا الميزة اللي عطاها لنا ربي، باش تعرفوا أن نحن محظوظين، نحن من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا الشاهد اللي نحب نقوله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شنو قال بعدها؟ وبشر الصابرين. شكونهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا شنو قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أي الناس الكل اللي بحذايا واللي تسمع فيا واللي قاعدين يتابعوا فينا، قولها من داخل، من داخل بالرضا، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفوا علاش؟ سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى جي في الآية هذه فسر فيها في قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول سبحان الله لم يعط نبي هذه الكلمات قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. سبحان الله، فهذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عند المصيبة لم يعط نبي قبل سيدنا عليه الصلاة والسلام هاته القول إلا هو صلى الله عليه وسلم. فنحن لما نقولها إنا لله وإنا إليه راجعون، من أعظم الكلمات التي تعينك على الصبر، من أعظم الكلمات التي تجعلك في حرز من الله، من أعظم الكلمات التي تعينك على التقوى، من أعظم الكلمات التي تعينك على القرب من الله، حتى قال ربي سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معنا؟
4: عايدة من سيدي بوزيد.
1: أهلا وسهلا يا عايدة، سكر الراديو بحذاكم،
4: بعيد عليا.
1: إيه ولو بعيد قاعد الصوت يرجع.
4: به
1: أيوة
4: مريق الحكة.
1: نعم تو الصوت واضح بسم الله.
4: إن شاء الله.
1: من مش تقرأنا؟
4: ما تيسر من سورة التغابن.
1: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
4: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى المختار رحمة للعالمين.
1: ما نجموش لا ما نجموش هكا الحق، صوت ياسر يا اللي فهمت ناحية، وانت تتكلم بوتبارلير انت حاطة التليفون؟
4: لا
1: ما الصوت قاعد يتعود برشا. الله المستعان، سكروا الراديو بحذاك.
4: سكرت الراديو سبيلا.
1: تفضل بسم الله.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى المختار رحمة للعالمين.
1: السيد المخرج يقول لك حتى إيكوتير تسمع بها. قال لك ينحي الإيكوتير. الله يستر حالك، نحي السماعات باش ننزلوا نسمعوك.
4: نحول بلاصة زعنا مش عاملة إيكوتير. لا
1: نعم بسم الله تفضلي.
4: نبدأ نقرأ؟
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم.
1: يقف عليها. يوم يجمعكم ليوم الجمع. يقفهم.
4: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها

0: الفوز العظيم.
1: فتح الله عليك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك وربي يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. ربي سبحانه وتعالى أمرنا عبر سيدنا رسول الله عليه وسلم أن نقرأ سورة تبتدئ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، اللي هي سورة الكهف. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فلا تغفلوا عن هذه السورة المباركة، وحطوا في بالكم ربي سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب. سبحان الله، كلمتك الطيبة، قراءتك للقرآن، الذكر، الإصلاح بين الناس، أي حاجة باش تعملها كلمة خير، كلمتك الطيبة تصعد لربك ولو لم يقدرها الآخرون، لأنك مع الله تبارك وتعالى. وربي سبحانه وتعالى في آية قبل ما نأخذ الاتصال يقول: فافسحوا يفسح الله لكم. والله هذه الآية من أعظم الآيات التي تجدها في كلام ربي سبحانه وتعالى، والكل عظيم القرآن. الآية نزلت في الإفساح بالمجالس، ولكنها أعم من هذا المعنى وأجزل عطاء. شو؟ كل من وسع على من اشتدت به وسع الله عليه. أريد اللي تسمع فيها توا، إذا كان ربي حطك في طريق شكون كان في ضيق ووسعت عليه، أراه ربي سبحانه وتعالى باش يوسع عليك. من وسع على من اشتدت عليه وما اشتدت على من اشتدت به وسع الله عليه. وكل من جبر خاطرا جبر الله خاطره، وكل من أسعد قلبا أسعد الله قلبه، وكل من خفف وجعا خفف الله وجعه، وكل من مسح دمعة مسح الله دمعته. لا أحد أكرم ولا أوفى من الله تبارك وتعالى. وكما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا يا رب العالمين. أخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معاي؟
2: نوراني الأفراد من تبولبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بنتي الغالية. قداش عمر بنيتي؟
2: 8 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. وشنية السورة باش تقرأها لنا إن شاء الله؟
2: الجمعة.
1: سورة الجمعة. ربي يفتح على بنتي الغالية. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونبدأ نقرأ، يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

0: الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار
1: لا لا لا كي نخفوا عليها الرمو فخمة كمثل الحمار مش الحمار عاود
0: الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا
1: يا بنتي الغالية ترى عاودها لي وصلها كمثل الحمار مش الحمار وي عاود
0: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

0: فتمنوا الموت.
1: لا، فتمنوا الموت.
0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: الله يفتح عليك فتحا مبينا إن شاء الله يا رب العالمين، وربي سبحانه وتعالى يوفق لما يحبه ويرضاه. شو محلاها الآية اللي قرأتها بنتي الغالية، سورة الجمعة، وما أدراك ما سورة الجمعة. شو سبحان الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اش قال ربي سبحانه؟ مثل، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يا هذي ناخذوها في شنو؟ يلزمنا نقرأ القرآن وندبر كلام ربي سبحانه وتعالى ونفهم شنو طلب منا ربي سبحانه وتعالى. بالله يا سيدي فؤادك، تلك الكلمات اللي يقولها سيدي عبد الرحمن الحفيان وقت اللي هو يوصي فينا لا تحزن إن الله معنا، وقت اللي يحكي هو على سيدنا أبو بكر الصديق وهو في الغار، وقت اللي رتب على كتفه نعدوها تو الله يستر حالك إن شاء السميع العليم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لكن يقول لي سيدي فؤاد عندنا اتصال حاضر نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا سيدي؟
2: عمك حمادي، يا رب يبارك لك.
1: أهلا وسهلا، أهلا بسيدي حمادي، من كان فينا سيدي حمادي؟
2: من بلع عروس مرة، يعني عمري 16 سنة.
1: نعم
2: عمري 16 يقلب واحد.
1: ربي يفتح عليك وربي يكرمك ان شاء الله، ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله.
2: الله يسد في جلبك يا سيدي عبد الرحمن، على اساس كلمه حق تطرات.
1: والله مانيش نسمعوا فيك بالباهي يا سيدي حمادي، مانيش نسمعوا فيك يا سيدي حمادي. الصوت حاطه البارلير ولا كيفاش؟
2: البارلير.
1: لا نحي البارلير خلينا نسمعوك. عاود
2: تسمع فيا هكا
1: تو الصوت واضح، كيفاش سيدي؟
2: قلت لك انتم السفره الكرام البرره
1: ان شاء الله ربي يجعلنا منهم،
2: انتم عمل ملائكه. لا شيخ ديلاني كلمه حق.
1: اي
2: انا نحبكم لا بصفه ما الشيخ عبد الرحمن حفيان.
1: اي
2: صراحه انا نبكي اللي يقولوا يجيبوا كل ليله كل ليله كل ليله نتبع فيه كل بعد مغرب نحبس كل شيء.
1: ما لا اقعد معانا سيدي حمادي باش يعدلنا كلمات نتاعو سيدي فؤاد ما غير ما تعلق التليفون، خلينا نسمعوه الناس كلها مع بعضنا. سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
2: يب.
3: لا تحزن ان الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
1: الله يرحم سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمة واسعة يا رب العالمين. شو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم كلام يشبه العناق، ثم مفردات كأنها حضن تضيق بنا الدنيا أحيانا، فتأتي كلمة حانية من صديق لتوسعها، وينكسر الخاطر أحيانا فتأتي لمسة حانية من حبيب لتجبر بخاطره، ويحزن القلب أحيانا فيأتي عناق من قريب ليفرحه. ما نحن والله جماعة الخير، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، فهونوا على بعضكم الطريق، ربي بإذن الله يهونها علينا جميعا. يلا سيدي حمادي السلام عليكم.
2: الله يرحمه يا جبل، الله نعم. يرحمك يا جبل.
1: نعم الله يرحمك.
2: من جبال تونس الحمد لله.
1: نعم ايوه سيدي، منين باش تقرا لنا؟
2: نقرا لك من ما تيسر من سوره البقره.
1: نبدا بالصلاه أول. والسلام على سيدنا ونقرا سيدي الغالي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام، ذلك الكتاب لا ريب.
1: قش لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب،
2: ذلك الكتاب لا ريب.
1: قش لا
2: لا
1: لا
2: ذلك الكتاب لا ريب.
1: لا ريب.
2: لا ريب.
1: لا اسمع الباء شوف انا ها. لا ريب.
2: القلق للباء.
1: احسنت هكك.
2: لا ريب.
1: ايوه.
2: في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: ينفقون زيد.
2: ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومن قبلك.
1: وما أنزل من قبلك.
2: وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى.
1: على هدى.
2: على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون.
1: لا مش همي همو.
2: وأولئك هم المفلحون.
1: فتح الله عليك. الله يفتح عليك إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يكرمك بكرامة القرآن أنت وكل من قال أمين. نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. قص الاتصال خير إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يبين لنا في كلامه العظيم. قلنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت لما تقرأ الآية هذه يا أخي المستمع أختي المستمع الكريمة والكريم والكرام كلنا كرام إن شاء الله عند ربي يا رب العالمين. ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير ربنا تبارك وتعالى في أمره. شو محلها لما

0: كونوا معايا.
1: سامية من دار شعبين.
0: سامية من دار شعبين، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة دار شعبين، أهلا وسهلا. من مشاقرانا يا أختي الباهي.
1: إن شاء الله نصرك الفتح إن شاء الله.
0: نربي يفتح علينا. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. نعم بسم الله. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. هاي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: نعم بسم الله تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.
0: لا زيد شوية الغنى. من ذنبك زيد.
1: من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا.
0: لا لا اليا مفتوحة يا ميمتي. ويهديك مش ويهديك.
1: ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.
0: لا الراء مفتوحة يا ميمتي. وينصرك
1: الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
0: منقوش مع إيمانهم. مع إيمانهم.
1: مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
0: الله يفتح عليك فتحا مبينا يا رب العالمين. نحن في
1: نقول لك حاجة برك.
0: أي
1: تحب نشكر عندي شيخ ربي بارك له وربي نقول له شيء اللي هو علمنا هو الشيوخ الكل بل هو على راسهم هو في سيدي حمدي الشوق.
0: سيدي الممتاز
1: هذاك.
0: أي سيدي هذاك. ربي يحفظكم. سلم لي عليه برشا سيدي حمدي.
1: يبلغ يعيش كان غدا نقرا معاه
0: ان شاء الله. سلم عليه ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يبقى لكم الستر. ربي يعزك بارك الله فيك. الله يفتح عليك. مع هذه الكلمات الرقرقات من أمنا سامية ربي يبارك لها. لكن واحد توا يبعث لي مساج يقول لي سيدي بربي راني مغلوب فانتصر. واش خليت يعني باش نجاوبك. شوف يا اخويا الباهي اختي الغاليه نحبك اللي تسمع فيا توا بربي. صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم. لا نحبك تتبسم مش كابس روحك. لا لا صلي قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ونحبك تتبسم. تعرفوا علاش؟ لان هذا سيد المتبسمين صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله عليه القران في ايه من الايات قال ربي سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط. يا جماعه الخير يلي غاطسين في الحياه والملذات متاعها والابتلاءات متاعها ازمات الحياه لا تدوم على حالها. فإذا ذاقت اتسعت وإذا تعسرت تيسرت وإذا اشتدت فرجت. أحفظوها من عند خيكم بلال. هكذا اكتبها عندك في مخيلتك وفي مخك. أفهم الكلام هذا. الله قال ربي سبحانه الله يقبض ويبسط. أزمات الحياة لا تدوم على حالها. فإذا ذاقت اتسعت وإذا تعسرت تيسرت وإذا اشتدت فرجت. فالقبض والبسط بمن؟ بيد الله تبارك وتعالى. خاطر هو قال والله يقبض ويبسط وأمره سبحانه وتعالى كلمح البصر. فاطمئن واعلم بأن المنتصرين هم من اتخذوا من الثغرات سلما ومن التمزق تميزا ومن الوجع قوة وهم الذين توكلوا على الله وفوضوا أمرهم إلى الله. قل معي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نمشوا إلى فاصل قصير فيه نسمات هواك باختيار
2: نسمات
0: فؤاد إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليها. بربي ركزوا مع الكلمات وزيدوا شوية في الفلسة متاع الراديو متاع إذاعة الزيتونة خلي تدخل الديار وللبيوت الكل واسمعوا الكلمات بالبهي. يلا بسم الله.

0: مجيب دعانا يا مولانا، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا تبارك وتعالى. ما بعضنا نقوله الدعاء يلا، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يلا قل الدعاء وركز فيه شوية وفهمه، تفهم النعمة اللي أنت فيها الآن، والله تفهم النعمة اللي أنت فيها الآن. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: مالك بدري.
0: نعم
1: مالك بدري.
0: أهلا مالك بدري، من كلام فينا يا مالك؟
1: من ولايه سيدي بوزيد.
0: اهلا وسهلا ومرحبا باهلنا في مدينه سيدي بوزيد. قداش عمر ولدي؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 12 حزبة.
0: ما شاء الله. وشنو هي السوره باش تقراها لنا تو ان شاء السميع العليم؟
1: سوره غافر.
0: سوره غافر ما شاء الله. وتبدأنا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراه يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أحسنت، بسم الله تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل الكتاب من الله.

0: ليدحض به الحق
1: ليود
0: فيحطون
1: حيضوه، ليود
0: فكيف كان
1: حيضوه. لا
0: عقابك؟
1: مد مد لند يا
0: وكذلك
1: شيخ،
0: حقت كلمات ربك
1: يا
0: على
1: مالك
0: الذين كفروا
1: يا مالك
0: أنهم أصحاب النار
1: يا مالك
0: الذين يحملون العرش ومن حوله
1: يا مالك
0: يسبحون بحمد ربهم
1: يا مالك، تسمع فيا يا ولدي
0: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
1: يا مالك
0: رب
1: مالك
0: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا فاغفر
1: يا مهلك، تسمع فيا ولدي.
0: نعم
1: مقبل الذي فيك عاش ولدي الغالي، الله يفتح عليك. ممكن نقرا ونسمع روحنا عاد باش نجم نصلح، والله يفتح على ولدي الغالي. ما نقولوش ليدحيض به الحق، عاش ولدي، ليدحيض به الحق، عندنا مد طبيعي. عاودها الآية عاش ولدي الغالي. هاي قلت لك كلمة ليدحيض ثم مد، غاديك يلزمك المد الطبيعي هذاك المدوه عاش ولدي، خاطر انت قلت ليدحيض به الحق، هذيك قالت ليدحيض به الحق، وعليه انت كيما شد تقراها يلزمك توزن المد عاش ولدي الغالي. واضح؟
0: واضح.
1: عاود هالي. وجادلوا بالباطل.

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

0: العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
1: الله يفتح عليك يا مالك عاشولدي، انت ما شاء الله قراءتك طيبه وظاهر فيك. انت تصلي في التراويح؟ جربت تصلي في التراويح؟
0: نعم.
1: ها هاك علاش ما شاء الله خاطر قراءتك سريعة وكذا عايش ولدي. شوف نحن في الحصة كما هكا لما نقرأ ونقرأ بشوية بشوية باش نصلحوا القراءة متاعنا. أنا خليتك تقرأ، ممكن أنت أظهر لي أول واحد قريت علي تو ما شاء الله تقريبا قريب الثمن ما شاء الله، صوتك جميل وقراءتك طيبة، لكن عايش ولدي باش نصلحوا القراءة يزينا نقرأ بشوية بشوية. المرة قادمة إن شاء الله كلمنا وبإذن الله إن شاء الله ربي يفتح عليك، ونحبك تكمل من هنا لآخر الصيف بإذن الله سيدي الباهي، كمل ربع ياسين الكل باهي
0: سيدي.
1: نحفظ الدار. علاش؟ شكون يقري فيك؟
0: سيدي
1: جمعية
0: بعيد
1: عليا. ما شكون يقري فيك؟
0: مام.
1: يا ربي يفضلها لك إن شاء الله ويرضيها عليك. باهي نحبك تكمل سورة ياسين بإذن الله. باهي؟ بإذن الله. ربي يفتح على ولدي الغالي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. أريت كي تبدأ الأم صالحة ما تخافش على الدار. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هكا علاش يعني الإنسان ينبغي أن يبدأ عارف روحه، خاصة الأم. الأم هي يعني تعلي الدار وهي اللي تهبط الدار. ما هو مرة السيدة عائشة رضي الله عنها، حبيت نقول لكم باش تفهموا المسألة منيحة، قالت لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة هكا قالت له فيما معناه بطبيعة، قالت له يا رسول الله إن الدعاء كثير، يعني ثم ناس تدعي بالرزق، ناس تدعي بالذرية، ناس تدعي بالهداية إلى آخره. شوش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ شنو هو؟ قالها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين. شو سبحان الله، يعني الإنسان لما يكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى ويقرأ كلامه يدبر كلام رب سبحانه وتعالى يعيش بطمأنينة يعيش براحة، فقط يلزم لما يقرأ روحه لتقرأ. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم
1: كمل الكل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معاي؟
2: إيمان.
1: إيمان من تكلم فينا يا إيمان؟
2: بيز.
1: من؟
2: ولاية باجة.
1: ولاية باجة، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة باجة. ومنين مش قرأنا يا إيمان؟
2: من سورة الفرقان.
1: ما شاء الله، قديش تحفظ من كلام الله يا إيمان؟
2: 60
1: حزب. نعم
2: 60 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله، قديش عمر بنيتي؟
2: 14.
1: بسم الله ما شاء الله بنيتي. فانا عمر انت ختمت القرآن؟
2: ختمته 10 سنين.
1: ما شاء الله. انت لهنا هكا غلبتنا الناس الكل في بالك. مدام غلبتنا وانا مش ندلل على بنيتي الغالية تو ما شاء الله ملين يسمعوا فيك، نحبك تدعينا دعي وتخير، خلينا نقولوا امين الناس كلها خاطر الدعوة متاعك انت مستجابة باذن سبحانه وتعالى. يدعينا خلينا نسمع نقولوا امين.
2: فتح الله علينا وعليكم جميعا وربي يهدينا كل.
1: امين يا رب العالمين. زيد خلينا نقولوا امين.
2: ربي يشفي مرضى المسلمين.
1: امين.
2: ربي ينجح كل مؤمن.
1: امين.
2: ربي
1: ما تعرف شو ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفتح. عن شكون قريت بنتي الغاليه؟
2: عن الشيخ ايمن.
1: ايمن شكون؟
2: ايمن القرامي.
1: ما شاء الله على سيدي ايمن. يا ربي يفتح على بنيتي الغاليه وربي يكرمك، سلم لي عليه ان شاء الله. وانت شنو هي السوره اللي قلت لي باش تقراها توا؟
2: متى يسمى سوره الفرقان؟
1: برا نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا وعايش بنيتي. اي
2: اعوذ بالله من
1: ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: تعرفوا علاش؟ شوف عايش بنيتي الله يستر حالكم، يا من تدرسون كلام ربنا لابد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، راه هو اللي علمنا القرآن من خلال ربنا تبارك وتعالى. فمفتاح القراءة الصلاة والسلام على سيدنا، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا، نستعيذ بالله ونتوكل على ربي إن شاء الله. باهي؟
2: باهي.
1: يلا بسم الله.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسنت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: ما شاء الله صوتك جميل لكن زيد شوي الغنان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون

0: عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
1: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية. أسمعني أنا تو مش نطلب منك أنا كبيلة تدعي لي دعوة خير، أنا وحدي خلينا نقول أمين خاطر غيرة الحق.
0: ربي يحفظك.
1: أمين.
0: ربي يفرحك.
1: أمين.
0: ربي ربي يفتح علينا وعليك
1: يا رب. امين يا رب العالمين، ربي يفتح على بنيتي الغاليه في حفظ الله دمتي، وربي يكرمك وربي يبارك لكل مشايخنا الكرام، وربي يفتح عليك. تونس بخير يا جماعه الخير، تونس بخير، نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى. لما نشوف قفصه، نشوف القرى، القيروان، نابل، كل ولايات الجمهوريه، باجه، كل كل كل بسم الله ما شاء الله. وليداتنا يقراوا في القران، ما تخافوش، البلاد هذه بلاد طمانينه، بلاد سكينه، بلاد رحمه. فقط ما نخلوش الفساد يطغى على الإصلاح، لا، القرآن هو قبل كل شيء. عمروا بيوتكم بالقرآن، عمروا مساجدنا بالقرآن، عمروا الجمعيات القرآنية بالقرآن، خلي القرآن يمشي في الأرض هذه، في السماء وفي الأرض، خلي نرفع أصوات وليداتنا بالقرآن، لأن رفع الصوت بالقرآن يطفئ غضب ربنا تبارك وتعالى. ربي يحفظنا، ربي يكرمنا، ربي يبارك سيدي فؤاد، ربي يبارك سيدي أحمد، ربي يبارك لك سيدي محمد، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا، ربي يبارك للسادة المستمعين والمستمعات. نحن نأتي إلى ختام هذه الحصة، ما شاء الله في ساعة عديت، إن شاء الله ربي يكرمنا، ربي يحفظنا. مع بعضنا نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
3: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوغي. هيكل المزوغي.
4: تحية طيبة لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء من دليل صلاة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم دليل صلاة الجمعة من 11 حتى نص نهار عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ما زلنا مواصلين معكم بقية برامجنا، بدينا معكم صباحك أجمل ثم تعهد القرآن مع زميلنا بلاب المحمود، قبله مع زميلنا ماهر الفتحلي ودليل صلاة الجمعة. بعد شوية بطبيعة الحال الناس بدأت تحضر في رواحها شوية شوية لأداء صلاة الجمعة باختلاف التوقيت. إن شاء الله بشكون نقل لصلاة الجمعة كما عودناكم، ولكن قبل صلاة الجمعة هذا الدليل إلى صلاة الجمعة ناخذ فكرة على مساجدنا في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، توقيت صلاة الجمعة وقتاش تبدأ وقتاش توفى، ورسائل الرسالة الأساسية من إمام الجمعة قبل صلاة الجمعة في فحوى خطبة الجمعة لهذا اليوم. هكذا تتكون فكرة عن توقيت الصلوات باختلاف كما قلت التوقيت، لأنه صلاة تختلف، ثم بعد الأذان مباشرة، ثم ماضي ساعة، مساعة 35 دقيقة شفناها في قصر سعيد 2، شفنا في صفاقس قبلي توزر التوقيت متأخر شوي، في تقريبا هو التوقيت المتأخر أحيانا يكون فرصة للناس اللي ما تخلطش على صلاة الجمعة مبكر أنها تدارك وتكون حاضرة في المساجد. اليوم وين ماشيين؟ الأسابيع الفارطة زرنا صفاقس وتوزر تطاوين الكيف، كذلك وسط العاصمة تونس في المدينة العربي، شفنا كذلك الكل من جريسة، خذينا بنزرت. اليوم وين ماشيين؟ بعد بنزرت نمشيو إلى جامع النور مع سي كمال زريدات من جرجيس، تعرفوا على جامع النور هذا وين موجود، ثم نتعداو للسوق لحد قبلي جامع الهدى مع سي حمزة العربي عربي، وعنا مديدة على القيروان اليوم نرجع لها من باب جامع الرحمن سيب القاسم اللازين، شكون حاضر معنا اليوم في إطلالة على القيروان. كي نقولوا القيروان نقولوا جامع عقبة بن نافع، ونقولوا جامع كذلك الزيتونة الصغير اللي اكتشفناه في القيروان من أقدم المساجد، عديد من المساجد اللي معناتها نلقاها لأول مرة عبر دليل صلاة الجمعة، لكن اكتشفوا أنه المساجد هذه عريقة وقديمة من زمان. تقريبا المساجد هذه تعددت واختلفت في الشكل والهندسي كما كنا نوصفها، والوصف يكون من إمام الجمعة في المباشر. إذن اليوم جرجيس، جامع النور، جامع الهدى بسوق لحد قبلي، وجامع الرحمن بالقيروان. هذه إطلالة أولى لدليل صلاة الجمعة. هيك المزوغي في عدد تقديم هذا اللقاء، فضل يعقوبي في الهندسة، السطيح متبابي في التنسيق للقاء اليوم. وبطبيعة الحال نحن كما عودناكم شنبدأ بعد شوية من جامع النور بجرجيس. تحية كبيرة للمستمعين الأوفياء اللي قاعدين يتواصلوا معنا في المشاركة، سواء في برنامج البرامج المتنوعة للقرآن الكريم أو البرامج التفاعلية للتربية، ولا كذلك للاستفسارات والإجابة على الأسئلة أمتاعكم. أكيد تنورونا في التواصل 71-130-ألف. نذكروا أئمة الجمعة اللي قاعدين يتواصلوا معايا 71-130-000، نجموا تواصلوا معنا وتلقاوا بطبيعة الحال المشاركة معنا في دليل صلاة الجمعة. بعد شوية بنمشيو إلى جامع النور من جرجيس مع الشيخ كمال الزريدات، ناخذ فاصل كما عودناكم ثم نلتقي بعد قليل. مولا

0: وما أجمل أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا فؤاد اليعقوبي اللي تحفنا بأناشيد تلقاها حصريا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في لقاء اليوم دليل صلاة الجمعة. هذه أجواء الجمعة وأجواء صلاة الجمعة أو ما قبل صلاة الجمعة. نحن الدليل إلى صلاة الجمعة نطولوش برشا، نمشيو لجرجيس لجنوب التونسي وين موجود شيخ كمال الزريدات من جامع النور. سيدي كمال أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحياتنا يا سيدي. وصلت الجامعة النور، بعد شوية تتنقل الجامعة أو قريب من الجامعة؟
1: والله الآن في الجامعة.
0: في الجامعة الوقت قريب للصلاة، واحد يحضر روحه. شوف نحن المواطن العادي المصلي باش يمشي يصلي يبدا يقول لك خليني قبل بنص ساعة، الإمام قبل بساعة وأكثر، تلقاه في الجامعة تلقاه هكا شوية تحذيرات وغيرها. مسؤولية سي كمال هكا ولا؟
1: المسؤولية إن شاء الله أمام الله، إن شاء الله يكون الإخلاص بما النية لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. يا سيدي اليوم في زيارة الجامعة النور، جامعة هذه الناس اللي تسمع فينا وقريبة للجرجيس، نعرفوا برشا إقبال على جربة جرجيس المنطقة هذيك. اللي يحب يصلي في جامعة النور كيفاش يوصل للجامعة؟
1: والله يوصل للجامعة من عن طريق جرجيس بالنسبة للطريق المؤدية إلى جربة، نسمها طريق جربة.
0: أي.
1: اتجاه جربة، احنا أقرب للجربة. الطريق الرومانية تبعد علينا قرابة، الطريق الرومانية تبعد علينا
0: القنطرة
1: قرابة هي القنطرة قرابة 7 كيلومتر.
0: احنا
1: من الجهة الشمالية، يعني الجهة الشمالية لجرجيس،
0: من الجهة الشمالية
1: قراب للبحر.
0: قراب للبحر. هاي سيدي تبحيرة من بعد الجامعة ان شاء الله. طقس جيد واجواء ان شاء الله تكون جيدة في جرجيس. تحية كبيرة برشا لأهالي جرجيس الكرم والجود في المنطقة هذه اللي معروفة جرجيس بناسها السمحين، نقولوا هكا ولا سي كمال؟
1: الله يبارك فيك ويجزيك خير.
0: ربي يبارك لك. ان شاء الله كل منطقة نمشيو لها إلا ونذكروا الحاجات الباهية اللي عندهم إن شاء الله يكون كفما كان الباهي. إذن جامع النور عرفناه ما فيهوش برشا صعوبة في الجهة الشمالية لجرجيس، قريب أكثر الجربة 7 كيلومتر على الطريق الرومانية القنطرة. به توقيت صلاة وقتاش؟
1: توقيت صلاة نص نهار و50 دقيقة،
0: نص نهار
1: بساغر درجين
0: الماضي ساعة إن شاء الله غير درجين تكون صلاة الجمعة. والدوم تقريب الوقت نتاع
1: 20 دقيقة،
0: تقريبا 20 دقيقة، وكان ناس من نص نهار ونص
1: ما قل ودل.
0: اي يا سيدي، واختيار الموضوع على استقر على شنو؟
1: والله موضوعنا اليوم يكون على نعمة الامن وحفظ الضروريات الخمس.
0: اي
1: انا احسن موضوع خاصة في تربية الاجيال القادمة.
0: نعم.
1: الشباب.
0: نعم. نمشيو نتذكروا من بيت آمنا في سربه ومعافى في جسده.
1: هذا هو الحديث.
0: أي سيدي، يعني خليك أهم الرسائل إن شاء الله بشكون للناس الحاضرة اليوم في جامع النور واللي تخمم مش تصلي في جامع النور.
1: نذكر بعض النقاط.
0: تفضل.
1: الوقت ولا
0: تفضل تفضل عنا وقت عنا وقت تفضل تفضل.
1: الله يشفيك بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بك في هيكل، مرحبا بكل متتبعين مستمعين إذاعة الزيتونة.
0: شكرا
1: لك على هذه الاستضافة.
0: العفو. نورتني
1: برشا.
0: نورتنا يا سيدي، نورتنا. وادي جرجيس
1: وواجب.
0: نعم تفضل. وفرحانين برشا لأن نزيد نتعرف على مساجد أخرى ونزوروا جرجيس ونزوروا كل ولايات الجمهورية. سيدي كمال تفضل.
1: مرحبا بك بارك الله فيك.
0: يعني
1: موضوع خطبتنا اليوم هي نعمة الأمن وحفظ الضروريات الخمس. نعزها في بعض النقاط حتى لا أطيل عليكم.
0: تفضل.
1: فكما نعلم أن الأمن هو من أعظم نعم الله على عباده، ولذلك قدم سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام الأمن على الرزق، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات.
0: نعم.
1: يعني قدم الأمن قبل الرزق، لأن لا معنى للرزق بدون أمن.
0: بدون.
1: عندك رزق لكن ما عندكش أمن تخاف.
0: صحيح.
1: وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، الحديث اللي ذكرته.
0: نعم.
1: هيكل. يعني آمنا في بيته، يعني آمنا في سربه، يعني آمن في بيته وبين أهله ومجتمعه.
0: نعم.
1: وعافا في جسده، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كمن ملك الدنيا واجمعها فلا يحتاج إلى شيء آخر.
0: نعم.
1: نقطة ثانية في هيكل هي الشريعة لا جات، شريعة جات لحفظ الضروريات الخمس اللي هي يعرفها أغلب الناس، اللي هي حفظ الدين اللي هو المقصد الأساسي اللي تفرعت منه كل الضروريات وهو أسوأ. ثانيا الحفظ، حفظ النفس، الحفاظ على النفس البشرية وعدم الاعتداء عليها. حفظ العقل، يحافظ الإنسان على عقله ويترك كل ما يذهب العقل من مخدرات اللي نشوفها اليوم، المسكرات وغير ذلك. حفظ العرض والنسل، أيضا حفظ المال، عدم الاعتداء على أموال الناس العامة والخاصة من السرقة والبركزات اللي نشوفها والجرائم.
0: أكيد.
1: وكل جريمة هي راهي اعتداء على المقصد أو أكثر من هذه المقاصد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثالثا أسباب انتشار الجريمة اليوم، علاش خويا هيك نذكر الأسباب هذه؟ علاش؟ لنعرف الشر المتأتي منها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. فأول حاجة هي ضعف الإيمان والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة يعني ضنك، فتعب وشقاء. ثانيا رفقاء السوء، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يشوف الإنسان صاحب شكون، الصاحب ساحب وهيك، أما يسحبك للخير أو يسحبك للشر.
0: للشر نعم.
1: ثالثا التفكك الأسري وضعف التربية، تم ضعف في التربية اليوم. اليوم كي تشوف وهيكل في الشارع أطفال صغار في سن 10 و11 و12 سنة يسهروا الساعات متأخرة من الليل، ماذا سيتعلمون؟ شو اللي باش يتعلمون؟
0: تعلم
1: إلى الانحراف. تبدأ بالسجائر ثم المخدرات والمسكرات، وبعدين يجب أن يوفر الأموال لشرائها، فيلجأ لاش؟ يلجأ للسرقة والاعتداءات وهالبركزات اللي نسمع بها من حين إلى آخر. هني تأتي مسؤولية الأسرة أخويا هاج.
0: هني بالله سيدي كمال والناس اللي تسمع فينا والأباء والأمهات ديما نعاقبوا على الأشياء هذه، ويعطيك الصحة لاختيارك للموضوع هذا، لأنه نحكيه على نعمة الأمن. هنا ثم أباء وأمهات يعرفوا أولادهم متوجهين للسرقة وكما قلت البركاجات وغيرها، يعرفوا ولكن ما عادش يهتموا، وهذه الخطر الأكبر، لأنه الأب والأم يعرفوا أولادهم، فماش واحد ما يعرفش ولده تقريبا، حتى يعرفوا 40% 30%. في عوض الإصلاح يكتفي بالفرجة، يكتفي بالمشاهدة، وهذا يزيد أجج ويخلي الظهرة ذي تتفشن. خلي لك سي كمال زريدات، وربي إن شاء الله كما يقول فيها يعطيهم النضج، خاصة الأباء والأم. تفضل سي كمال.
1: إن شاء الله فيه رسالة أيضا إلى الأسرة. أيضا الأسرة هي المدرسة الأولى أخويا هيك.
0: نعم.
1: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم الأب والأم مطالبان بالمتابعة، يتبعوا أولادهم والحوار والقدوة الحسنة. لازم الأب يكون قدوة حسنة لأبنائه، لا بالاكتفاء يكتفي فقط بتوفير المأكل والمشرب والملبس.
0: بالضبط، يعطيك الصحة.
1: أولادنا من اليوم ما يحتاجوش منا كان المصروف، يحتاج شكون يسمعهم ويحتضنهم ويقربهم من ربي سبحانه وتعالى، ويعرف مع شكون يمشي.
0: بالضبط.
1: شكون ولده قاعد مع شكون يمشي ومع شكون يرجع. راه إذا غابت التربية والرقابة ما ترقباش، مراقبة ذاتية ومراقبة إلهية، دخلت الفتنة من كل باب هيك.
0: وحاجة أخرى سي كمال، ممكن حتى قبل ما نمشي النقطة الخامسة تنزيدك وقت، لأنه موضوع مهم جدا. حاجة أخرى، لما تطلب أنت تقول نحب الأمن ونحب الأمن، إذا أنت ما نجمتش تأمن زو صغيرات ولا صغير ما نجمش تأمنه، كيفاش تطلب في الأمن؟ يعني ما تنجمش تطلب الأمن. الأمن قائم بالأكثر الواجب إذا أنت ماكش قائم بالواجب نتاعك. يعني كما قلت أنت تبدأ من الأسرة، نظم أنت في الأسرة متاعك وخرج جيل باهي، وبعد نحكيه على الأمن، لأنه متنجمش زاد الأمن يلقى المنحرف بعشرات وعشرات، وبعد باش نحكيه على التأمين. فمهم جدا النقطة اللي ذكرتها كمان. تفضل.
1: صح هذا هو. لأن علاش؟ لأن المجتمع وقتاش يتصلح هيك؟ وقت اللي أنت تصلح نفسك وعائلتك.
0: بالضبط.
1: وأنا أصلح نفسي وعائلتي، كان المجتمع كله يتصلح.
0: بالضبط هذا هو.
1: نتعدى إن شاء الله الرسالة الخامسة اللي هي موجهة اليوم في خطبة الجمعة للشباب. الشباب هي ثروة الأمة اليوم ومستقبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. ذكر منهم: وشبابك قبل هرمي. اليوم الرسالة لكم أنتم يا شباب: لا تجعلوا لحظة غضب هذه أو رفقة سوء تضيعكم مستقبلكم. أنتم لستم مشكلة المجتمع بل أنتم جزء من الحل. نثق فيكم ونراهن على وعيكم وأخلاقكم ودينكم. حافظوا على أنفسكم وأكرموا والديكم وعرفوا ورفعوا رؤوسهم بالاستقامة وحسن الخلق، فأنتم رجال الغد وصناع المستقبل. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسالة السادسة هي هيكل العلاج والوقاية، وهو أهم محور في هذا الخطوة. تقوية الصلة بالله، تقوية مراقبة الله، تعرف اللي ربي راه يشوف فيك، والمحافظة على الصلاة. نحافظ على الصلوات أيها الشباب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي اللي تبعدك، هي اللي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. اليوم نشوفوا شغل الشباب مشغلوه بالعلم والعمل والرياضة والقرآن. كنا اليوم مسؤولون في هيك، كنا مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. بتعاون المسجد والمدرسة والأسرة في احتضان الشباب. نفتحوا لهم اليوم باب التوبة وعدم اليأس. ما ندخلوش فيهم، نبتوش في شبابنا وأبنائنا، نبتو فيهم التفاؤل وحسن الظن بالله. لا ننفرهم بالترهيب، ديما ترهيب ترهيب، لازم نرغبوهم، الترغيب هو الحل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما أسرفت، مهما زدت بالذنوب والمعاصي، ما تقنطش من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فحماية الشباب مسؤولية الجميع، والوقاية خير من العلاج. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
0: ما بأنفسهم.
1: النقطة الأخيرة في هيك
0: نختم بها،
1: هي مهمة الخطباء صراحة. الخطباء والدعاة في إرشاد الناس، في حماية المجتمع من الجريمة والانحراف. مهمة الخطباء والدعاة في إرشاد الناس من كل ما يهدد أمن المجتمع. الخطيب اليوم يلزم يكون قوية هيكل قريب من الشباب صراحة، يدعوهم بالحكمة، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يرسخ القيم الإيمانية والأخلاق الفاضلة في نفوس الشباب. لأن الإيمان هو الحصن الأول من الانحراف، هو اللي يحميك من الانحراف. نقطة أخرى، احتضان الشباب. اليوم نحتضن الشباب ونسمعوهم المشكلاتهم، نمشي نقعد معاهم ونعطوهم الأمل وعدم الاكتفاء بالوعظ فقط بل مرافقتهم وتوجيههم، ويكونوا قراب منهم أيضا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالشتمة والرفق. ديما الشاب يحب الرفق خويا هيك.
0: أكيد.
1: إن الرفق لا يكون في الشيء إلا زانة. الرفق تتحط في أي حاجة زينة ولا ينزع من شيء إلا شانه، يشين يرد شين. فرسالة الخطيب والداعي أخويا هيك اليوم ما هيش مجرد إلقاء موعظة 20 دقيقة والروح، بل هي بناء للإنسان وإحياء للضمير وغرس الأمل وحماية للمجتمع من أسباب الانحراف، حتى يبقى هذا المسجد. المسجد للعلاش اليوم للمنظر الخطيب اليوم يجب يكون هداية، منارة هداية وإصلاح
0: بالضبط
1: كما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذه أهم النقاط خوي هيك.
0: إن شاء الله أكثر التوضيح بطبيعة الحال بتكون في خطبة الجمعة في جامع النور بطبيعة الحال اللي قلت عليه. مشكور جدا سي كمال زرديات، يعطيك الصحة على هذا الوصف وعلى هذه الكلمات. شكرا جزيلا. هذه المداخلة الأولى من جامع النور. الجامع هذا طريق جربة 7 كيلومتر على جربة، شيرة القنطرة، شيرة جرجيس الشمالية. والخطبة الجمعة بتكون نص نهار وخمسين دقيقة، ماذي ساعة إن شاء الله غير درجين. بطبيعة الحال أعطانا فكرة على نعمة الأمن، وإن شاء الله بطبيعة الحال بعد شوية تكون خطبة الجمعة في جامع النور، جامع جديد عرفناه. شكرا لكمال زريدات إمام جامع النور، وشكرا لكل المواطنين وخاصة أهالي جرجيس بأنه مداخلة في جرجيس. من جرجيس نمشيو إلى سوق لحد في قبلي وين جامع الهدى. سيدي حمزة العربي موجود معنا. سيدي حمزة أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحياتنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي حمزة كيف
2: حالك؟ تحياتنا لك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حفظكم الله.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. كنا في جرجيس وجينا لقبلي، من جرجيس لقبلي معناتها بعيدة شوية هكا ولا؟
2: أي كل ما أرض الله، أنا كل ما أين موجد الإسلام أنا هو المسلمين. كلهم اخوه.
0: اي يا سيدي، وكان
2: الله يحفظك.
0: اي نربط بين الولايات وبين المناطق. ومن جرجيس القبلي جامع الهدى، وقتاش صلاه الجمعه في جامع الهدى؟
2: ان شاء الله نص منتصف النهار و45 دقيقه، معناها ماضي ساعه غير ربع، نقول
0: ما ساعه غير ربع، اقل خمسة دقائق من جامع النور بجرجيس. والجامع هذايا معروف، نتصور الاهالي قبلي.
2: اي لا معروف جامع الهدى على الطريق الوطني 16 في ام السمعه في سوق لحد.
0: اي السوق لحد الطريق الوطني رقم 16 اهلي قبلي. اي واحد يسال ينجم يقولوا له راهو الجامع هذاك موجود في المكان هذاك. قداش دوم صلاه الجمعه الوقت نتاعها؟
2: قرابه 20 دقيقه يعني ان شاء الله.
0: واضح تقريبا
2: الحر انا ما انا يخف على
0: شيء. واضح. حاول غير شويه مكانك سي حمزه، متقطع شويه، بدينا بالقديم بعد
2: الله يبارك. الله يبارك.
0: اي نحبوا ان يكون الصوت جيد حتى الساده المستمعين يستمعوا.
2: ان شاء الله تو جيد الصوت.
0: اي ان شاء الله احسن شويه.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: الجمعه عرفناه، والصلاه توقيت صلاه الجمعه عرفناه، نص نهار و45 دقيقه تدوم تقريبا، حتى نص نهار و5 دقائق تكون الصلاه و10 دقائق. الموضوع شنو اخترت؟
2: والله الموضوع هو يعني وسائل تحصين المسلم في حياته اليوم، عادة الزمان وطوارق الدنيا معناه وما يأتي عليه معناه من مرض وابتلاءات معناه. ولذلك الإنسان يجب أن يحصن نفسه وأهله وعياله وبيته ومن يليه يعني من الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي.
2: ولذلك يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خير إلا وقد دلنا عليه.
0: نعم.
2: وما ترك معناه من شر أو كذا إلا وسوء إلا نبهنا منه معناه. ولذلك الإنسان يجب يحصن نفسه من الديون ومن الأمراض ومن طوارق الزمان معناها، ومن الابتلاءات ومن الاضطراب الأسري. هذه أمور الوقاية فيها خير من العلاج.
0: نعم الوقاية خير من العلاج أكيد. تكون فما رسائل واضحة للناس اللي حاضرة، باش تكون الرسائل واضحة وفي نفس الوقت مفيدة
2: إن شاء الله سيدي بإذن الله السميع العليم. هي معناها خمسة أعمال الإنسان معناها يجب أن يحافظ عليها لتحصين نفسه وأهله وعياله وبيته ومن يليه معناها. العمل الأول هو الوضوء، الوضوء صلاة صلح المؤمن.
0: نعم.
2: يجب على المؤمن أن يكون طاهرا، أن يحافظ على وضوءه، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأثار الوضوء سلاح المؤمن، ويقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
0: نعم.
2: ولذلك الوضوء يقي الإنسان معناها مما قد يأتي عليه معناها من شياطين الإنس والجن، سواء من الشبهات أو من الشهوات.
0: نعم.
2: ولذلك من العمل الأول يجب أن يحافظ عليه الإنسان من ليقي نفسه من هذه الطوارق هو المحافظة على الوضوء، أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين ويحب التوابين. ثم العمل الثاني وهو المحافظة على الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يعجل بها وأن تكون في أول وقتها، ولا يتهاون في أمور الصلاة ويؤخرها، كما قال بعض العلماء من عجل في الصلاة عجل الله في قضاء أموره. ومن أخر الصلاة أخر الله له أموره. الصلاة هي مفتاح، هي مفتاح الرزق، ما يقال معنا يقول العلماء الصلاة مفتاح باب الرزق.
0: نعم.
2: سبحان الله. يعني ولذلك أول عمل يجب أن يحافظ عليه الإنسان وهو الوضوء، وأن يعلم أهله هذا المبدأ. أهل البيت حين يكونون متوضئين ويكونون على طهارة، لا يمكن أن يقع بينهم هذه الشحناء التي تقع بين الناس في سائر الأيام. ثم المحافظة على الصلاة، وأن لا يجعل بيتهم كما قال رسول الله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يصلي بعض الصلوات النوافل ما يصليها في بيته. ولذلك العمل الثاني كما يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا لعلكم تفلحون، ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك من أدوات إعانة العبد على هموم الدنيا هو المحافظة على الصلاة.
0: أكيد.
2: لا تكون الصلاة آخر همه ثم يطلب من الله أن يقضي له حوائجه في أول ما أمره.
0: نعم.
2: ثم قراءة القرآن، هذا العمل الثالث. أول هو المحافظة على الوضوء والطهارة، طهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، طهارة من النجاسات وما يأتي على الإنسان معناها من أمور، والطهارة الباطنة هي طهارة القلب وطهارة النفس معناها من أمراض الباطنية. ثم الأمر الثاني وهو المحافظة على الصلاة، والأمر الثالث قراءة القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قراءة القرآن في البيوت وفي الديار يعني تقي هذه البيوت من ما يأتي عليها من مما يأتي على سائر الناس. في سورة البقرة سيدنا رسول الله أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطرة وكبار معنى بيت يقرأ فيه معنى سورة البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك قراءة القرآن هذا أمر معنى ضروري لأي إنسان لكي لا يحدث عليه ما يحدث على الغافلين من الناس.
0: نعم.
2: ثم كثرة الذكر، والذكر أنواع، فصل فيه معناه العلماء وذكر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما لا يمكن حصره من فضائل الأذكار. ونبهنا ربنا سبحانه وتعالى من كان الحسن البصري إذا جاءه طالب أبناء أو عيال أو متزوج جديد يطلب الأبناء يقول له استغفر الله أكثر من الاستغفار. ثم جاءه مرة رجل يطلب منه الرزق والمال وأن يدعو له فقال له أكثر من الاستغفار. ثم جاءه معناه رجل يطلب معناه الجنة والآخرة والفوز في الآخرة فقال له أكثر من الاستغفار. فحين سئل معناه قالوا له جاء الأول فقلت له أكثر من الاستغفار، وجاء الثاني فقلت له أكثر من الاستغفار، وجاء الثالث فقلت له أكثر من الاستغفار. قال لهم كأنكم لم تقرأوا قول الحق، وقلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم أنهارا. ولذلك كثرة الاستغفار. سيدنا أبي بن كعب حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، وأحث نفسي وأحث المستمعين الآن في هذا اليوم أن يكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث منا معلوم، قال له أجعل لك الثلث، ثم قال له أجعل لك النصف، ثم قال له أجعل عملي كله صلاة عليك يا رسول الله. قال إذن تكفى همك، تكفى همك ويغفر ذنبك. ولذلك الإكثار من الذكر يعني يقي الإنسان مما يأتي عليه من هموم الدنيا والآخرة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أربع أعمال. أما العمل الخامس يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقيم المصارع السوء. صنائع المعروف تقي الإنسان مما قد يحدث على سائر الناس. ولذلك هذه خمسة أعمال إذا التزم بها الإنسان ولزمها وقام بها إن شاء الله نحسب أن ربنا سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يبتليه بمثل الابتلاءات التي قد يبتلى بها الغافلون، وهي الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وكثرة الذكر وصنائع المعروف.
0: واضح تقريبا أهم نقاط يلزم الإنسان يكون يطبقها في نفس الوقت، مش يقولها فقط وتكون سيرة لكل إنسان. شكرا لك سيدي حمزة، مشكور جدا عن هذا الموضوع، موضوع مهم جدا. إن شاء الله يكون حاضرين الناس في جامع الهدين نهار 45 دقيقة هكا ولا
2: نعم سيدي نعم نصف النهار 45 دقيقة.
0: تحية كبيرة لبرشا الأهالي قبلي خاصة.
2: تحية لي ولجميع المستمعين الكرام، وأحثك وأحث نفسي وجميع المستمعين على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى، بالتوفيق في صلاة الجمعة بعد شوية سي حمزة العربي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعملوا فاصل قصير وثم نمشي من قبلي إلى القيروان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: والله يهدي من يشاء، إن شاء الله ربي يهدينا الناس كل، يهدينا على بعضنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم. نرجع مرة أخرى، كنا في قبلي، قبلها كنا في جرجيس، ونمشي للقيروان إلى جامع الرحمن سيدي بالقسم. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحية ليك.
1: تحياتي لإذاعة الزيتونة والعاملين بها والأخوة في هذا البرنامج المبارك.
0: شكرا.
1: للمستمعين إن شاء الله، المتابعين لبرنامجكم،
0: شكرا جزيلا، نورتنا ونورتنا القيروان وجامع الرحمن. اليوم معنا سيدي القاسم، أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
1: الله يبارك فيك
0: يعيشك. توقيت ثلاث وقتاش اليوم؟
1: إن شاء الله الجمعة يعني على الساعة الواحدة إلا خمس دقائق.
0: أي
1: بحول الله.
0: عنا 50 دقيقة، 45 و50 و55
1: 55
0: دقيقة إن شاء الله.
1: نعم.
0: الجامع الرحمن معروف، خذيني قبل يعني يعرفوها، هي القيروان.
1: أي في جامعة في وسط البلاد، معناها في
0: نعم. وسط المدينة،
1: حي اسمه لفهاش.
0: به به واضح. نعم. واضح به. الموضوع شنو اخترت اليوم؟
1: الموضوع إن شاء الله هو تمهيد ربما حلقات تمهيد للمولد النبوي الشريف.
0: أي.
1: اليوم الحلقة الأولى حول التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأسماء وكل ما يتعلق به إن شاء الله في خلاصة موجزة.
0: نعم إن شاء الله. أهم الرسائل إن شاء الله باش تكون موجهة للناس بإيجاز.
1: نعم، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ونبي الله ورسول الله، ومن ينفي إحدى الصفات الثلاثة فقد نفى معنى النبوة والرسالة.
0: نعم.
1: يعني فهو عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أولي العزم الخمس أو خامسهم، سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولي العزم لما تعرضوا له من مصاعب مع أممهم وشعوبهم.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالذكر الخماسية هو يعني خامس أولي العزم، وهو أيضا له أسماء خمسة، يعني أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، وهو أيضا ذكر في القرآن الكريم خمس مرات صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا النبي هو المعلم الأول والعالم الأحكم والقاضي الأعدل، وتفاعل معه البشر والشجر والحجر.
0: نعم.
1: ونتذكر الجمادات مثل أحد، مثل الحصى، مثل يعني جذع النخل وهكذا.
0: نعم.
1: فمن باب أولى أن تتفاعل معه أمته، وأن إذا حن له جذع النخل فمن باب أولى أيضا أن تحن له أفئدة هذه الأمة بالعودة والإنابة إلى السنة صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: كذلك خاب وخسر من لم يصلي عليه، فما بالك من لم يتعلم منه ويعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. صلى الله عليه
1: وسلم. وطبعا لفهم أهمية هذا الموضوع سأحرض وأحث الناس على العلم، باعتبار أن العلم هو الغاية والوسيلة لتحقيق حاجات الناس في الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد السعادة والحضارة إلى آخره فعليه بالعلم. لذلك العلم هو الأساس لتحقيق كل الغايات والأهداف. أيضا حتى نكون ندرك حاجة الناس للعلم، فقد ذكر الشافعي رحمه الله قال إذا لم تشغل نفسك بالحق أي بطلب العلم شغلتك بالباطل. وقال الزمخشري خير اللسان المخزون وخير الكلام الموزون، فحدث إن حدثت بأفضل الصمت بأفضل من الصمت، وزين حديثك بالوقار وحسن السمت. وطلب العلم كما تعلم أن العلم هو الذي عن طريقه يرث الأفراد والأمم والشعوب الوعي. الوعي، لأن الوعي هو جوهر المعارك في هذه الدنيا.
0: واضح.
1: فمن لا وعي لهم فهم يعيشون بدون علم وبدون غاية يعملون من أجلها. فالعلم إذن هو المدخل الأساسي لتحقيق كل للغايات.
0: مهم.
1: وقد أمر به المولى عز وجل في أول آية من القرآن الكريم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. أهم شيء أنه ذكرتنا دائما بالعلم، ومهم جدا أنه الإنسان يسعى للعلم، لأنه كل شيء عن طريق العلم يمر للنجاح. ومهم جدا كما قلت أنك طوعت الموضوع للواقع، لأنه نعيش في واقع يطلب من العلم مع الذكاء الاصطناعي مع غيره، فمهم جدا أنه نركز على العلم. شكرا لك سيب الكاسم
1: الزين. بارك الله فيك. معنا لا ننسى أن العلماء ورثة الأنبياء، ونحن على أثرهم سائرون.
0: أيه.
1: إن شاء الله ربي ينفعنا بالعلم ويزينا بالحلم، ويحفظنا ويحفظ أمتنا ويحفظ كل المسلمين بحفظ الجميل. اللهم امين
0: امين. ما ننساوش القيروان.
1: بارك الله فيكم على اتاحه هذه الفرصه.
0: يعطيك الصحه سي بالجسم، نورتنا. ما ننساوش القيروان منبع العلم، وعلماء كبار برشا في القيروان ذكرناهم، وجاي المولد النبوي الشريف شكون قصد كبير للحديث عن قيمه العلماء ودور القيروان. شكرا، تحيه كبيره مره اخرى سي بالجسم الزين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: وعليكم السلام. شكرا جزيلا. كنكونوا كملنا المداخلة الثالثة والأخيرة في لقاء اليوم دليل صلاة الجمعة. شكرا سي كمال زريدات من جرجيس، شكرا سي حمزة العربي من قبلي، وشكرا سي بلقاسم زين من القيروان. شكرا للناس الكل يتبع فينا في لقاء اليوم. فؤاد اليعقوبي فرنسا صوتي، أحمد طبيبي في ديجيتال، وهيكل المزوغي في إعداد وتقديم هذا اللقاء لقاء اليوم. شكرا لكم. نحن ما زلنا مواصلين بقية برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. بعد شوية بشكون نقل لصلاة الجمعة. نلتقي بحول الله.

0: إلى القلب.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلص صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

كيف تحكمون؟

إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم

فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانهما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.

0: نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: مستمعات ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الذي خلق الخلق بتقديره ودبر الكون بحكمته وأجرى الأيام والليالي بعلمه وجعل في اختلاف الفصول والحر والبرد آيات لأولي الألباب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نسألك يا الله، يا واحد ويا أحد، يا فرد ويا صمد، نسألك جميعا أن تثبتنا على كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ويوم تكون عليك الوفادة. يا رب نور بها قلوبنا ولألأ بها جباهنا عند العرض عليك، واجعلنا بها يا ربنا في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن المؤمنين، موضوع خطبة اليوم إن شاء الله هو وعظي إرشادي تذكيري بعنوان أين نحن في حر هذه الأيام من حر الآخرة. لكن بادئ ذي بدر، أوصيكم أيها الجمع الكريم ونفسي معكم، أوصيكم وألح على حضراتكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد، لقول المولى العزيز الرحيم الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله وهداكم لما فيه خيركم، أن من نعم الله تعالى أن جعل في هذا الكون آيات، هذه الآيات التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لتذكر القلوب وتوقظ الغافلين. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب. ومن هذه الآيات لأولي الألباب، من هذه الآيات المنبهات، شدة الحر، شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام، وهي ليست مجرد ظاهرة مناخية، بل فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وتذكير، أقول وتذكير بحر أشد وأعظم. أتدرون ما هذا الحر؟ هو حر يوم القيامة، هو حر جهنم. نسأل الله تعالى لنا جميعا السلامة والعافية. أيها المؤمنون، لقد أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحر الذي نجده في حياتنا له صلة كبرى وعميقة بما أعده الله تعالى في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، الحديث تعرفوه: اشتكت النار إلى ربها، قلوا اللهم أجرنا من النار يا رب. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يبين الرسول فيقول: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد، من زمهرير جهنم. لذا فإذا لفحتنا حرارة الشمس، وقد لفحتنا، أحببنا أم كرهنا، وتسبب منا العرق مدرارا، وقد تسبب، وصرنا نتمنى نسمة باردة. أريد أصبح اليوم، لكن نسمة العليلة اللي طلعت أصبح فضل من الله، قولوا الحمد لله، من أيام لم نرها، وصرنا نتمنى نسمة باردة أو ظلا نستظل به، فلنتذكر أيها الجمع الكريم حرارة النار التي قال فيها المولى تعالى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هذا وأن شمس الدنيا، شمس الدنيا التي هي فوقنا والتي نراها، مهما اشتد حرها تغيب عند المساء وتغير الطقس، أما شمس يوم القيامة فتدنو من الخلائق حتى تكون منهم مقدارا ميلا. قيل الميل وكل المرود اللي تكحل به المرأة، كما أخبر بذلك النبي الكريم. ويكون الناس، وردوا بالكم لهنا، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنه من يبلغ العرق كعبيه، إن شاء الله يكونوا هذا من نوع هذا لابد منه، كعبيه يعني العرق حتى الكعبيه سقيك كهو. ومنه من يبلغ ركبتيه، من الذنوب أكثر، ومنه من يبلغ حقويه، ومنه من يلجمه العرق الجامة. اللهم أجرنا يا رب. فأي موقف هذا؟ وأي حر أشد من هذا؟ ولهذا نرى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يرشدنا، يوجهنا، يعلمنا كيف نخفف عن أنفسنا وعن الناس أوقات الحر. أعطي مثال واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ومن سماحة الإسلام ويسرة، وهو دين الرحمة ورفع الحرج، كما حث الإسلام على الرحمة بالخلق جميعا. كيما تحس به أنت، تصور غيرك يحس به أكثر منك أنت. إذ لا يجوز يا أرباب الأعمال، يا أصحاب المؤسسات، لا يجوز تعريض العمال أو الضعفاء لما في هلاكهم أو مشقة عظيمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الناس في الحر، اخطب لنا جميعا، سقي الماء وإغاثة المحتاج وإيواء من يحتاج إلى الظل، إيجا معايا مثالش، والإحسان إلى أقول كبار السن والمرضى، خاصة اللي يحتاجوا التنفس الاصطناعي مع قطعان الكهرباء. هذا ولا ننسى الحيوانات، ما تنسوهمش منك الحيوان، على الأقل المصيبة مش الحيوانات اللي تحت رعايتك، بل أقول أتحدث عن الحيوانات السائبة مع الأسف من كلاب وقطط وغيرها وطيور. فلنوفر لها رحمكم الله الماء فضلا عن الطعام في هذه الأيام العصيبة. هذا ولنعلم، ونحن نعلم أنه إذا كان حر الدنيا يشتد أياما ثم يزول بفضل الله تعالى، سيزول إن شاء الله، شوية صبر بركة. فإن المؤمن العاقل، نحن جميعا علينا أن نأخذ نجعل منه عبرة، نستعد بها لحر يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا رسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكرمهم الله يوم القيامة، من يذلهم المولى تعالى يوم القيامة. بماذا؟ بذله. إن شاء الله نكون نحن من هؤلاء يا رب، وأهلينا وأحبابنا وأخواننا وجميع المؤمنين المؤمنات. ففي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نعرفه لكن يكون حافظ لنا باش نذكر بأنفسنا في هذه الأيام: سبعة يذلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا ذله. ثم ذكر الإمام العادل والشاب الناشئ في عبادة الله: هنيئا لك أيها الشاب، ورجلا قلبه معلق بالمساجد، ألستم أنتم أيها المؤمنون، هنيئا لكم، داوموا. ورجلين تحابا في الله، ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا أيها الأخ الكريم، يا من ترجو النجاة من حر ذلك اليوم، أقول لك ولنفسي معك، احرص على أن تكون ضمن هؤلاء السبعة، حيد اثنين ثلاثة ما فيها بأس الكل. هذا ومن أسباب النجاة كذلك كثرة الصدقة والإحسان، كثرة الصدقة في مثل هذه الأيام وغيرها، فيتقي صاحبها من حر يوم القيامة. لأن حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال: كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. أنت تخرج صدقة، أنت تعمر بيت ربي، أنت تفعل الخير، تتبقى يوم القيامة تحت الظل. تعش معناها الظل هنا هو الأمن، هو الأمان، يوم الفزع الأكبر هو الهدوء، هو السكينة، هو الخير. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولا ننسى أن من أسباب وأعظم ما يطفئ حر الذنوب، وكلنا مذنبون يوم التغابن، التوبة الصادقة، لقول المولى تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضاف إلى ذلك كثرة سقي الماء، فإذا كانت قد غفرت الذنوب من سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا؟ ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه لا نجاة لنا إلا بالفرار إليه، وإن الفرار منه وإليه هو حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى عليه ربه في الأولين والآخرين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوف الرحمن المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وتذكروا دوما ما قال أرحم الراحمين، آية تعفوها حافظينها، لكن مطلوب منا أن نكررها قولا وفعلا بإذن الله. ماذا قال ربنا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قولوا يا رب، يا رب اجعلنا من المزحزحين الفائزين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وابسطوا لمولاكم أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويسر لنا أمورنا كلها. يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، أجرنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أذلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا لطيفا بعبادك ويا رحيما بخلقك، هون علينا حر هذه الأيام، والطب بنا وارحمنا، واجعله بردا وسلاما، وأجرنا يا ربنا من حر يوم القيامة. يا الله يا من تجود وتسمح، ويا من تعطي وتمنح، ويا من تعفو وتصفح، يا من أنت بجلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا من الحرائق والجفاف وكل سوء. اللهم هون علينا شدة هذه الأيام، واجعل بلدنا آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب، فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين منهم، أبدل عسرهم يسرا، وشدتهم رخاء، وخوفهم أمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على صاحب الآيات، اللهم صل على صاحب الدلالات، اللهم صل على صاحب الكرامات، اللهم صل على صاحب البينات، اللهم صل على صاحب المعجزات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع صورة من صور مستطابة من دوحات الصحابة، يكون حديثنا دائما وأبدا عمن أكرمهم الله بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤازرني في هذه الكلمات وفي هذه الصورة وفي هذه الدوحة الشيخ قيس بن شهلة، الإمام والخطيب جامع الرحمة من معتمدية بير مشارقة من مدينة الفحص. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ قيس.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخت أسماء، وأحيي كل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الصباح المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في جنات النعيم.
6: آمين آمين يا رب العالمين. ومع صورة ومع شخصية ليست بأية شخصية، ممن حباهم الله سبحانه وتعالى الأقرب فالأقرب من صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم بصمات كثيرة جدا في حياة الحبيب صلوات ربي وسلام عليه. شخصية اليوم ليست بأية شخصية، وكأنما شيخ قيس في كل شخصية يعني سبحان الله يغوص السامع في حركاتها وسكناتها والأحداث والمواقف والروح التي تنبعث منهم، فكأننا نعيش تلك الحقبة من الزمن مع الرعيل الأول. فمن هي شخصية اليوم؟
7: شكرا أستاذة، بارك الله فيك.
6: إياك.
7: يعني في الوقت الذي تعتز فيه أمم الأرض بتاريخها، بل وتفتخر وتتغنى بأبنائها وأبطالها، فإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار
6: صلى الله
7: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ربي سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي إمام كبير من أئمة الهدى، وبين يدي هذا المصباح المنير من مصابيح الدجى. إننا اليوم على موعد مع الضعيف القوي، مع الفقير الغني، المسلم التقي، المحسن الزكي، العزيز الأبي. إنه العالم الرباني الخاشع الأواب الزاهد البكاء، إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم، إنه خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل عليه دوما وليس بمردود، الحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الداخل عليه دوما وليس بمردود، الحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الذي كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام، ويستر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. إنه الرجل الذي لقيه عمر بن الخطاب يوما في ليلة اشتد ظلامها، فحال الظلام بين معرفة عمر للركب الذي فيه هذا العملاق، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتعرف على الركب، فقال: من أين القوم؟ فأجاب رجل في الركب: من الفج العميق. فسأل عمر: أين تريدون؟ فأجاب الرجل: البيت العتيق. فقال عمر الفقيه: إن في الركب عالما. وحب سيدنا عمر يعرف من هذا الرجل، فطرح بعض الأسئلة وأراد أن يتيقن، فقال: أي القرآن أعظم؟ فقال الرجل: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. فسأل عمر: أي القرآن أحكم؟ فأجاب الرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسأل عمر: أي القرآن أجمع؟ فأجاب الرجل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: أي القرآن أخوف؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: أي القرآن أخوف؟ فأجاب الرجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فأجاب الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعرف عمر الرجل الذي يفوح علمه كالعنبر والعود، فقال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟
6: الله أكبر، ما أجمل هذه المقدمة، يعني عرف نفسه بنفسه، كيف لا يكون حبر الأمة؟ نعم.
7: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم.
6: ما شاء الله.
7: كانت مصاحبته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبع علمه بالقرآن والسنة،
6: نعم،
7: وأصل علومه ومعارفه، وكان رضي الله عنه يفخر بذلك. كان فقيها من كبار فقهائهم، ومفسرا من كبار مفسريهم، وعالما من كبار علمائهم، ومعلما من أعظم معلميهم. نعم، قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما. اسمع أخي الحبيب إلى هذه المناقب وإلى هذه الفضائل التي سطرت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزلت الآية نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود وقال: أنت منهم.
6: الله أكبر.
7: أنت منهم، ممن يا أحباب؟ من الذين اتقوا وآمنوا واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين.
6: سبحانه.
7: عبد الله بن مسعود من هؤلاء. وهذه شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود، أمين السر والسواد والسواك والنعلين. نعم، يحمل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطلع على سواد، أي بكسر السين، أي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأبين ذلك بإذن الله تعالى من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم.
6: نعود إليكم أحبابنا الكرام، وشكرا أخينا الفاضل وشيخنا قيس. إذن أحبابنا، مع هذه الشخصية الماتعة، مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما.

0: عدنا بفضل الله بعد هذا الابتهال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بخيرة من كانوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع الرعيل الأول من الصحابة والصحابيات. عدنا مع هذه الشخصية الماتعة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا عبد الله ابن مسعود. لكم الكلمة شيخنا، فلتتفضلوا.
1: شكرا أستاذة، بارك الله فيك. يعني في رواية جميلة في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: سألت حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي والدل من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يعني شوف كيفاش الصحابة يحرصوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباداته. شوف حرصهم على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ضيعنا فيه سنته وضيعنا فيه السيرة متاعه، وكان من المفروض أنه نحول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى عليه واقع وسلم. عملي. فوالله لن تعز الأمة إلا بتحويلها لكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي. يعني يسأل سيدنا عبد الرحمن بن يزيد قال: سألت حذيفة بن اليمان عن رجل قريب السمت والهدي والدل من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لماذا؟ حتى نأخذ عنه العلم والعمل. قال حذيفة: ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، هذه الكنية متاعه.
0: ابن مسعود. نعم.
1: حتى يتوارى بجدار بيته. شوف الدقة في الشهادة.
0: أي
1: يعني سيدنا حذيفة بن اليمان أحكم على الظاهر متاع سيدنا عبد الله بن مسعود وما خفي وراء جدار بيت، فالله تعالى أعلم. نعم. هذه الدقة في الشهادة. قال: حتى يتوارى بجوار بيته. أما فيما بينه وبين ربه في بيته، يقول: حتى يتوارى بجدار بيته. إنها الدقة في الشهادة. ثم قال حذيفة: لقد علم المجتهدون، وفي رواية المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة، ورواية في رواية الترمذي بسند صحيح أقربهم إلى الله زلفى. المحفوظون أي المحفوظون من الوقوع في أي مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، بل ولقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية كبيرة حين قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربع. ممن يا رسول الله؟ يا لها من منقبة ويا لها من كرامة. من عبد الله بن مسعود وبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، ولما لا، وعبد الله بن مسعود هو القائل، والحديث في الصحيحين قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. شوف لما تجتمع الثقة والتواضع.
0: أي والله. يعني طلب العلم شيخ قيس، الحكاية يعني فيها تعب، كأن نقول في زماننا هذا يعني يكابد المشقة والسفر لأجل حديث وصحة حديث، وهذا كله يعني لا يذهب هباء منثورا. يعني سبحان الله، هناك دقة معها تعب، ولكن هذا تعب أكيد قد جعل الحق سبحانه وتعالى العلم بعدهم لا يموت وإن ماتوا.
1: من الصحابة أي أستاذة، من الصحابة من يسير شهرا ليتبين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: يسير شهرا، مسيرة شهر. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا قال.
0: نعم.
1: شوف الكلام الجميل، قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل. كان في اليمن أو في بلاد الشام أو في العراق، يعني تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني هذا حرص الصحابة على أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: حتى نعلم قيمة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم.
0: نعم.
1: الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه،
0: صلى الله عليه وسلم
1: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدكم أو نصيفة. فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وفي رواية أخرى في الصحيحين قال: قرأت 74 سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما أنا بخيرهم رضي الله عنه. قال ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المكرمة هذه أستاذة، يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. تصور أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من جبريل، يطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن.
0: نعم.
1: فيقول عبد الله بن مسعود يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري، وفي لفظ إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأت عليه سورة النساء، واسترسل ابن مسعود في القراءة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، حين بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له المصطفى حسبك. يقول عبد الله بن مسعود فإذا عيناه تذرفان، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. منقبة أخرى لعبد الله بن مسعود روى أحمد في مسنده والبزار وغيرهما، وهو حديث حسن، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك ليجتني سواكا فجعلت الريح تكفأه. يعني صورة لعبد الله بن مسعود أستاذ قد لا يعلمه كثير من الناس. عبد الله بن مسعود كان قصير القامة وكان دقيق الساقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهنا كان صعد باش يجني أراك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الريح قوية، فهو يصعد فوق الشجرة والريح تكفأه تسقطه من على الشجرة
0: لخفته.
1: نعم. سبحان الله. قال فجعلت الريح تكفأه، أي توقع عبد الله، فضحك القوم. قال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يا خالق ابن مسعود سبحانك، هذا الضعيف القوي، هذا الفقير الغني، هذا المؤمن التقي، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بل ستعجبون أيها الأكارم من أن ابن مسعود هذا الرجل الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه، أي على المصطفى، في أي لحظة من اللحظات يرفع فيه الحجاب، مأذون لعبد الله بن مسعود أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستمع لسواده، أي لسره. روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذنك علي أن يرفع الحجاب، يعني إن رفعت حجاب حجرتي مأذون لك أن تدخل في أي وقت،
0: هنيئا له،
1: وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
0: نعم.
1: وقال أهل العلم وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع إلى سوادي حتى أنهاك. أي كرامة لعبد الله بن مسعود، وأي مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عبد الله بن مسعود وهو يقول كنت سادس ستة أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لكن تعالوا بنا لنقف على أول لقاء بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. عبد الله بن مسعود كان غلاما فقيرا ضعيفا، يخشى أن يمر من مجلس فيه سادة قريش، ولا يمر إلا وهو متأطئ الرأس، فهو الغلام الفقير الضعيف. يقول عبد الله بن مسعود كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط.
0: نعم.
1: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت لا إني مؤتمن. يعني أستاذة نحن نتحدث
0: الله.
1: عن غلام طفل صغير
0: أي نعم.
1: ونتحدث عليه قبل الجاهلية، يعني في جاهليته قبل الإسلام.
0: نعم.
1: وشوف الأمانة متاعه فكيف وهو بعد الإسلام.
0: نعم.
1: قال فقلت لا إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك منشاة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت نعم. قال فأتيتهما بها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا ربه جل وعلا فامتلأ الضرع، وأتاه أبو بكر بإناء فاحتلب فيها فشرب أبو بكر، ثم شرب صلى الله عليه وسلم والغلام يتابع هذا المشهد. فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمني من هذا الكلام الذي قلت. فمسح النبي على رأس عبد الله بن مسعود وقال له إنك غلام معلم. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو غلام.
0: نعم.
1: قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. يعني شوف هذا الفتى الضعيف الفقير الذي كان لا يمر على مجلس قريش إلا وهو متأطئ الرأس، أول من يجهر بالقرآن ويأتي قريشا في ناديهم ويجهر بالقرآن أمامه ويصدع بالقرآن. قالوا رضي الله عنه قال اجتمع يوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال دعوني فإن الله سيمنعني. هذا يقين.
0: أي والله.
1: قال فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام، يعني عند مقام إبراهيم، يعني قريب من باب الكعبة.
0: نعم.
1: قال فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال، والمقام عندها كان ملتصق بالكعبة، وأخره سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مكانه الحالي في عهد آخر عندما كان يعيق وكان يطيف على الطواف، فأخره سيدنا عمر إلى مقامه الحالي. معنا شوف المكان اللي يقف فيه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
0: نعم.
1: قال ماذا قال ابن أم عبد؟ قال ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، سورة الرحمن، قرأ عليهم سورة الرحمن.
0: الله أكبر.
1: ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا له هذا الذي خشينا عليك. قال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، أي لأعودن لهم غدا. قالوا لا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. وينام عبد الله بن مسعود على فراش الموت، ويذهب إليه عثمان بن عفان ويقترب منه وقال له من أي شيء تشكو؟ قال أشكو ذنوبي، وتفيض روحه إلى رب راض غير غضبان في جنات ونهر، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم أمين. بركت شيخ قيس بن شهلة على هذه الحوصلة، ونحن لا نستطيع أن نفي بكل هذه الخصال الحميدة لهذا الرعيل. نسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين وأن يرضى عنكم شيخ قيس. شكرا لكم أحبابنا الكرام على حسن الإنصات والإصغاء. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

0: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في القراءة والتعليق على مقدمة ابن جزي الغرناطي في علوم القرآن وأصول التفسير. وكنا قد أتممنا في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية قراءة الباب الثالث، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع بعض مع الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. أقول وبالله التوفيق، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. قال: فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. وهنا المؤلف رحمه الله عرف التفسير وبين أن التفسير هو شرح القرآن وبيان معناه، ثم قال: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على 3 أنواع: الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. قال: وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. قال: والثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد. قال المؤلف: قال: ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. هذا بالنسبة للقول الثاني. وأما القول الثالث وهو الاختلاف الثالث، قال: اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب، انتهى كلامه. والمؤلف هنا رحمه الله بين أن الخلاف ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول هو اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وأما القسم الثاني فهو اختلاف في التمثيل، وأما القسم الثالث فهو اختلاف المعنى. فأما بالنسبة للقسم الأول وهو الاختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وهذه أمثلته كثيرة، لأننا نجد كثيرا من أقوال العلماء أو أقوال الصحابة أو التابعين تختلف أقوالهم في تفسير معنى لآية مع أن المعنى واحد. فنجد مثلا يفسرون قوله تعالى: ملك يوم الدين، كلمة الدين، يقولون الدين هو الجزاء أو هو يوم القيامة أو هو يوم الحساب. وهنا نجد أن العبارات قد اختلفت في لفظها، لكنهم في المعنى قد اتفقوا، لأنهم كلهم يريدون أن المراد بالدين هو يوم القيامة. فهذا بالنسبة للقسم الأول. وأما القسم الثاني الذي ذكره المؤلف، قال: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد. وهنا نجد عبارات كثيرة للصحابة والتابعين يفسرون القرآن أو الآيات بالأمثلة، وهذه موجودة كثيرة في الأثار. فمثلا لما ننظر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فتجد بعض التفسير يفسر قالوا ظالم لنفسه قال هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وقالوا مقتصد هو الذي يؤدي الصلاة في وقتها، وقالوا السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت. وهذا التفسير هو التفسير بالمثال. وكذلك مثلا نجد من يفسر هذه الآية بالصيام مثلا، فيقولون أن الظالم لنفسه هو الذي لا يصوم رمضان، وأما المقتصد فهو الذي يصوم رمضان ولا يصوم النفل، وأما السابق بالخيرات فهو الذي يصوم رمضان ويصوم النفل. فهذه التفسير كلها إنما هي أمثلة لبيان المعنى وليس لحصر المعنى في هذه الأمثلة، وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله، أن هذا لا يعتبر خلافا. وأما النوع الثالث قال فهو في اختلافه المعنى، قال فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. وهذا هو الذي يعد خلاف، وهو المراد باختلاف المعنى. فمثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فمنهم من فسر القرء قال هو الحيض، ومنهم من قال هو الطهر. فهنا اختلفت عباراتهم، فهذا يعد من اختلاف في التفسير لأنه فيه اختلاف المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب وهذا الذي رجحه المؤلف قال أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضاء أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وهذا الذي رجحه المصنف هو اصطلاح الأصليين والمتكلمين المتأخرين. وأما المتقدمين فمثلا نجد من كتب التفسير تفسير الإمام الطبري رحمه الله، فإنه يريد أحيانا بالتأويل يريد به التفسير، لذلك سمى كتابه الشهير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وأحيانا يفسر الآية فيقول القول في تأويل قوله تعالى ويذكر أقوال الصحابة والتابعين، ثم يرجح بعد ذلك بما يراه صحيحا. وهذا القول الأول الذي ذكره المؤلف فلا تعارض بينهما، لأنه يراد أحيانا بالتأويل التفسير، وأحيانا يراد بالتأويل صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر يخرج عن ظاهره. فلذلك من قرأ نصوص المتقدمين بمصطلح المتأخرين قد أخطأ. لذلك هذا المثال هي قاعدة لما يسمى بتحرير المصطلح قبل الحكم، وهذا الذي يلح عليه الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى في مقدماته في التفسير. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث عن القراءات، قالوا أما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع، وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص، والشاذة ما سوى ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله من اختصاص الشهرة بالقراءات السبع فقط، هذا سنقف معه إن شاء الله تعالى في المقدمة الثامنة التي ذكرها المؤلف بمزيد من التفصيل، ونبين سبب ذكره للقراءات السبع وحصره لصحة القراءات في هذه السبع فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: قالوا إنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا الأندلس وسائر بلاد المغرب، والأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءة ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها. وهنا المؤلف رحمه الله يعني يشير أنه في تفسيره للقرآن الكريم لن يتوسع في ذكر مسائل القراءات وعزوها إلى أصحابها، لأنه قد كتبت وألفت كتب كثيرة في هذا الفن. ثم قال: وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات، وهو الباب الثامن، سنقف فيه مع مسائل مهمة في علم التجويد والقراءات. والمؤلف رحمه الله اقتصر على معنى الآيات دون توسع في ذكر المسائل التي تتعلق بالقراءات، لأنه أراد بكتابه أن يكون مختصرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن أحكام القرآن فقال: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبو محمد عبد المنعم عبد الرحيم المعروف بابن فرس. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أحكام القرآن وأهم التصانيف التي كتبت في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن النسخ، وهنا سيذكره اختصارا، وإلا في المصنف رحمه الله سيخصص له بابا كاملا من هذه المقدمات التي بين أيدينا، وسيتكلم فيها عن النسخ مع شروطه.

0: القرآن الكريم والذين كتبوا في علوم القرآن الكريم لما يتكلمون عن النسخ يبينونه ويتكلمون من جهة نسخ الآيات وألفاظها، وأما علماء أصول الفقه فلما يتكلمون عن النسخ يتوسعون في ذلك ويذكرون نسخ الآيات وكذلك نسخ الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن علم الحديث. قالوا: أما الحديث فيحتاج المفسر إلى رويته وحفظه لوجهين. الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فيجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. وهذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله، أنه لما يرد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم غيره عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم في التفسير بالمأثور أول ما يفسر به القرآن يفسر بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم التابعين وغيرهم. فأول النظر يكون في تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن القصص. قالوا: أما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، لأن الضروري منه ما يتوقف على التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنه ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن التصوف، والذي هو موضوع حديثنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نصل إلى ختام هذه الحصة، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى، شمائل المصطفى
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله على نواله أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحمد الفضل ومحمد العدل. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، أسعدكم الله وأسعد بكم وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة وأسعد به،
2: وأسعد الله أوقات جميع المستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا فينا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجالبة للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. واليوم موضوع جديد في سبيل الهدى، باش نحكيه على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذكره في التوراة والإنجيل، صحبة فضيلة الشيخ منور المدني.
3: يقول ربي في الذكر الحكيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق لا. الله العظيم، سورة الأعراف الآية عدد 157. ويقول أيضا في القرآن المجيد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم، سورة الفتح الآية عدد 29. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن سلام أنه لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خرج فلقيه. هذا عبد الله بن سلام أصله يهودي، وقت اللي سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تلاقه وياه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت ابن سلام، عالم أهل يثرب، خطر هو راهو من يثرب مش أصله من مكة، أما جاي لمكة. قالوا: أنت عالم أهل يثرب؟ سيد النبي سألوا، قالوا: نعم. قال: ناشدتك بالله، سيد النبي سألوا، ناشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد صفتي في كتاب الله؟ هل تلقى الصفة بتاعي في كتاب الله بتاعهم معناه في التوراة؟ تلفت له هو ضايع، ايش قالوا؟ انسب ربك يا محمد، ربك انا هو. فارتج النبي عليه الصلاه والسلام، فنزل جبريل فك اللحظه ذيك فقال له: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقت اللي قالوا الكلام هذا يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن سلام: اشهد انك رسول الله، طول آمن بالرسول. وش قالوا؟ وإن الله مظهرك ومظهر دينك على الأديان. طول قالوا: أنت يا ربي بشي يظهر لك دينك على الأديان الكل. وبعتلش قالوا: وإني لأجد صفتك في كتاب الله، يعني التوراة، خاطر الرب سبحانه وتعالى حط صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة الكل، معناها في الإنجيل وفي التوراة وفي الزبور. وبعتلش قالوا؟ قالوا: شنو قال علي يا ربي في كتابكم؟ توسيد النبي يسأل، قال: التوراة شيقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى تستقيم به الملة المعوجة حتى يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هالكلام هذا وين نلقوه سيدنا شيخ مش يكون واضحين؟ نلقوه في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي جزء 1 صفحة 10. نعم. نلقوه الكلام هذا اللي قال ابن سلام. وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سيد النبي، قال صفتي أحمد المتوكل مولود بمكة ومهاجره إلى طيبة، ليس بفظ ولا غليظ، يجزي بالحسنة الحسنة ولا يكافئ بالسيئة، أمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم، أناجيلهم في صدورهم يصفون للصلاة كما يصفون للقتال، قربانهم الذي يتقربون به إلي دماؤهم رهبان بالليل ليوث بالنهار. نلقوه في كتاب الخصائص أيضا. وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب الأحبار قالوا أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، إش قال؟ أجدهم في كتاب الله أن أحمد وأمته حمادون يحمدون الله على كل خير وشر، يكبرون الله على كل شرف، ويسبحون الله في كل منزل، نداؤهم في جو السماء، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخر، يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة، ويصفون في القتال كصفوفهم في الصلاة إذا غزوا في سبيل الله، كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد، إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا وأشار بيده كما تظل النسور على وكورها، لا يتأخرون زحفا أبدا حتى يحضرهم جبريل عليه السلام. الكلام هذا وين نلقوه؟ في كتاب الخصائص الكبرى جزء 1 صفحة 12.
2: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أو في التوراة مش بش يزيدنا إيمان أو بش ينقصنا من الإيمان متاعنا، ولكن هذا ما قاله الله تعالى جل جلاله وعم نواله، قال يجدونه مكتوبا عندهم. أيوة في التوراة والإنجيل. شو معناها؟ معناها الناس هذو ما يعرفوه اللي هو نبي.
3: أي.
2: ويعرفوا اللي بشي يبعث. أي. ويعرفوا اللي سيدنا جبريل نزل عليه القرآن، ولكنهم أرمى ذلك شنو عملوا؟ غطاه الحق.
3: أنا.
2: وعلى ذلك سميوا كفارا. الكفر هو اللي الفلاح اللي يغطي النبتة بالتراب يغطيها.
3: صحيح.
2: فما استعرفوش علاش؟ حسدا من عندي أنفسهم، هكا قال المولى جل جلاله وعم نواله، حبوا يكون آخر الأنبياء من بني إسرائيل.
3: أيوة.
2: يكون يهودي وكانوا يتواعدوا به أهل المدينة، يقول لهم هاو شيخرج نبي آخر الزمان وتشوفوا شنا عملوا لكم. الرأسات هذيك خلات أهل المدينة يمشي ويجريوا المكة، قالوا أيوة. هذا النبي اللي وعدتنا به يهود.
3: أيوة.
2: بقى نمشي ونمنوا به قبل ما يمنوا بهم.
3: أيوة.
2: وشوف شنو اللي صار. معناها صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مازلنا مواصلين في سبيل الهدى مستمعينا الأعزاء، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.

0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إيش قال؟ لما بلغ ولد معد ابن عدنان،
1: نعم،
0: ولد عدنان الجد الأعلى بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، 40 رجلا وقعوا في عسكر موسى فانتهبوه في العسكر بتاع سيدنا موسى، نهبوه، دعا عليهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم ربي سبحانه وتعالى، أوحى إلى سيدنا موسى وهو رسول كريم الله، قال: لا تدعوا عليهم، فإن منهم النبي الأمي النذير البشير، ومنهم الأمة المرحومة أمة محمد، الذين يرضون من الله باليسير من الرزق، ويرضى الله منهم بالقليل من العمل، فيدخلهم الجنة بقول لا إله إلا الله. نبيهم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب المتواضع في هيئته، المجتمع له اللب في سكوته، ينطق بالحكمة ويستعمل الحلم، أخرجته من خير جيل من أمة قريش، ثم أخرجته صفوة من قريش. هذا يتراه وحي ربي لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا: فهو خير من خير إلى خير، هو وأمته إلى خير يصيرون.
1: نعم.
0: وأخرج أبو نعيم في الحلية عن وهب قال: كان في بني إسرائيل رجل عصى الله 200 سنة ثم مات، فأخذوه فألقوه على مزبلة. أوحى ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى أن أخرجه فصلي عليه، فقال: يا ربي، بني إسرائيل شهدوا أنه عصاك 200 عام. فأوحى الله إليه: هكذا كان، إلا أنه كان كلما نشر التوراة، وقت لا يفتح التوراة ونظر فيها إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم قبله، باس اسم سيد النبي ووضعه على عينيه وصلى عليه، صلى على سيد النبي، فشكرت له ذلك وغفرت ذنوبه. الكلام هذا نلقوه في كتاب الخصائص الكبرى جزء 1 صفحة 16. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يقول: رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب، فدعي الأنبياء، فجاء مع كل نبي أمته، ورأى لكل نبي نورين، ولكل من اتبعه نور يمشي معه. هذوما الأنبياء السابقين. فدعي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور على حدة يثبته من نظر إليه، ولكل من اتبعه نوران يمشي، احنا بأمته معنا نوران يمشي بهما كنور الأنبياء. فقال كعب: بالله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت هذا في منامك. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله، لكأنما قرأه من التوراة. هذا نلقوه في كتاب الخصائص الكبرى جزء 1 صفحة 16. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذكره في التوراة والإنجيل، هذه من أعظم القضايا اللي تؤكد وحدة الرسالات السماوية، وأن الأنبياء ما كانوش جزر معزولة في التاريخ، بل كانوا حلقات متصلة، نجم نقولوا سلسلة ذهبية، وكان آخر العنقود وآخر سلسلة هذه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحلقات المتصلة هذه في سلسلة واحدة من الهداية الإلهية من لدن آدم حتى للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذاك معناها ما جاش سيدنا محمد إلى عالم لم يسمع به من قبل، بل جاء وقد سبقته البشارات والإشارات، سواء سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، والأوصاف اللي حملتها كتب الأنبياء السابقين واللي خلت بعض الصحابة يمشي ويسكنوا في مكة، منهم سلمان الفارسي ومنهم غيرهم من الصحابة اللي سمعوا أنه سيكون نبي ويخرج في آخر الزمان، ومشاو قعدوا غديكة وانتظروا قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا القرآن الكريم أن أهل الكتاب كانوا يجدون أوصاف النبي

0: صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والآية دي ما تحدثش على اسم محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل على شخصيته كاملة يلقاها في التوراة وفي الإنجيل، وأخلاقه ووظيفته، وعن العديد من القصص اللي خلت بعض بني إسرائيل يجيوا ويثبتوا ويسألوا على سيدنا محمد ويحطوه في امتحان في تجربة، سواء في أخلاقه. ومنهم واحد قالوا قعد كان خاتم النبوة، هاك شوف خاتم النبوة. هذا علاش بشي يبين لنا اللي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، موجود في الكتب السابقة، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا سيدنا عيسى عليه السلام. وهذا من أروع البشارات اللي بشر بها سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقيمة هالبشارات هذه مش في أنها موجودة في تلك الكتب ولا في بعدها التاريخي أو الجدلي، بل في معناها الإيماني العميق، فهي تؤكد أن الله جل جلاله وعم نواله ما خلش البشرية دون إشارات. ورسالة السماوية كانت تتعانق عبر القرون ويبشر بعضها ببعض، ورسالة متواصلة، قال يضع عنكم إسركم ويضع عنكم الأغلال وجاء بشي ينقص عليكم وبشي يرحمكم رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم من منظور الإسلامي مهوش نبي العرب فقط، هو نبي العرب ونبي العجم ونبي اليهود ونبي النصارى، هو خاتم مشروع النبوة كله. المشروع اللي بدأ كما قلت لكم من آدم عليه السلام، وتعاقب عليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اكتمل العقد متاع رسالة الرحمة، رسالة المولى جل جلاله وعم نواله بحبيبنا محمد. ونخلي لك كلمة الختام شيخ منور.
1: ومسك الختام نقول: وإن رسول الله من مكة سرى إلى القدس والروح الأمين سمير، فجاز السماء السبع في بعض ليلة، وفكر بعد السبع أين يصير، فلاح له من رفرف النور لائح، من الله للهادي البشير بشير، وشاهد فوق العرش كل عجيبة، وما ثم إلا زائر ومزور، حبيب تملى بالحبيب فخصه، وشرفه بالقرب وهو جدير، فعاد قرير العين في خلع الرضا، وقد شملته بهجة وحبور. أمولاي قم بي في الخطوب، فإن لي تجارة مدح فيك ليس تبور، عرائس لا ترضى بغيرك صاحبا، لهن عزيزات المهور مهور. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني.
1: يعيشك وبارك الله فيك، ونشكرك أيضا.
0: والشكر موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون السابقون، من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب أتوجه بها إلى كل تونسي حر أصيل، تحية من القلب أتوجه بها إليكم في هذه الساعة الجمعية. أحبتي في الله تعالى، عسى أن نجتمع على الخير الذي يريده من الله سبحانه وتعالى. هيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم، أقدم لكم دعوة عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، دعوة خيرة بامتياز، دعوة عسى أن نرسم بها ابتسامة جميلة على وجوه أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. كالعادة أحبتي في الله تعالى، في برنامج السابقون السابقون نتواصل مع أطفالنا، مع شبابنا، ومع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، لأننا آمنا بهذه الرسالة الإنسانية الإسلامية. فهيا ننجح أحبتي في الله تعالى في أن نكون سندا حقيقيا وشريكا فاعلا مع أطفالنا وشبابنا بمختلف القرى بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. هذا هو المقصد الإنساني من برنامج السابقون السابقون، عسى أن يكون هذا الرصيد في ميزان حسناتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز طارق التايب، يؤمننا الإخراج الإذاعي لهذه الساعة الجمعية، وكذلك الأخت العزيزة كريمة عتيق تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن فلنجعل أحبتي في الله الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد في هذا اليوم الجليل والعظيم، نجعله بإذن الله تعالى دافعا لنا لنترك بصمة جميلة وأثرا طيبا وعملا صالحا يحبه منا الله سبحانه وتعالى. أينما كنتم مع بعضنا البعض، نرفع لواء التعاون على البر والتقوى، هكذا أمرنا قرآننا أحبتي في الله، فلنستجب لهذا الأمر ولنستجب لهذه الأوامر الربانية، عسى أن نحقق مراد الله تعالى على هذه الأرض قبل أن نغادر. وكالعادة نواصل مع قصص النجاح في برنامج السابقون السابقون، قصص نجاح لعائلات تونسية طبعا أصرت على أن تكون صاحبة مشروع طيب، على أن تسعى جاهدة في هذه الحياة الدنيا لترعى أطفالها وطبعا تضمن لهم الحياة الكريمة. هذا في طبعا برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال اللي ديما نحكي لكم عليه، وطبعا هذا البرنامج يستحق منا كل الدعم كيف لا، وهو يضمن حياة كريمة للعائلات الفقيرة ويجعلها بإذنه تعالى صاحبة يد عليا. وطبعا هذا مقصد إسلامي بامتياز، كل واحد فينا ينبغي أن يكون له النصيب الأوفر منه. إذن قصة نجاح إن شاء الله البداية مع السيدة إلهام عفلي، وهي أخصائية اجتماعية بمكتب دعم الأسرة بتونس. اليوم باش تحكينا على قصة نجاح، البطلة متاحة باش تكون حاضرة معنا بإذن الله تعالى عبر الهاتف السيدة وريدة، وباش نشوفوا زادة صور جميلة بإذن الله تعالى. اتأكد إن شاء الله إنه اللي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وطبعا الإنسان الخير اللي يمد طبعا يده ويكون بإذن الله تعالى من الناس اللي قدموا إن شاء الله تعالى النفع وياخذ بيد خوه المحتاج، فبإذن الله تعالى النتيجة باش تكون طيبة، وهذا قاعد يتحقق في الجمعية التونسية لقراء الأطفال أسواس. تعذر علينا الاتصال بسيدة إلهام عفلي وبالأخت أريدة، لكن طبعا سنحرص على تواصل معهم عسى أن نبلغ هذه الرسالة، وبالتالي هدف الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس يكون واضح لكل من التحق بنا يعني كمستمع جديد لبرنامج السابقون السابقون. توا 6 سنوات من العطاء، والحمد لله تعالى 6 سنوات أردنا أن نبلغ فيها رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أردنا أن نبلغ يعني من خلال هذا البرنامج صوت أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. لكن الحمد لله الله رب العالمين، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس قدمت لهم منزل بأتم معنى الكلمة، قدمت لهم عائلة بأتم معنى الكلمة، قدمت لهم الأم الحاضنة اللي ترعاهم بكل حب وبكل حنان وبكل عطف. هذاك علاش برنامجنا أنا نعتبره ترجمة
لوصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين. نعم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، لذلك نريد أن نتراحم فيما بيننا ونخرج أطفالنا من الضيق إلى أوسع طريق. وهذا اللي صار لأختنا أريدة، كانت في ضيق كبير باش تعيش أطفالها حياة كريمة، لكن الحمد لله تعالى انتفعت في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، وهي اليوم صاحبة مشروع مدر للدخل والحمد لله تعالى. وفي الصور اللي باش نشوفوها إن شاء الله تعالى بعد قليل باش نشوفوا الضحكة المزيانة اللي تأكد أنه الامرأة التونسية والحمد لله تعالى امرأة كادحة وتريد طبعا أن تنجح بعرق جبينها والحمد لله تعالى. وعنا أمثلة طبعا رائعة وصلناهم من خلال برنامج السابقون السابقون. أحبتي في الله تعالى نبقى مع هذه الومضة لبرنامج السابقون السابقون، ثم نعود إليكم لنبلغ هذه الأصوات الطيبة، عسى أن نكون سندا لها بإذنه تعالى. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS.

0: الأصول يطلع في العالي شهاب.
1: هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، أجدد الدعوة لكم لنتواصل مع أطفالنا وشبابنا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. أذكر طبعا بالتواصل معها على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002 أو على موقعها www.sosve.tn. ربما نؤجل قصة النجاح بعد اتصالنا بأخينا أحمد عدوني، وهو أخصائي اجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة بالSOS المحرس. سنتحدث معه عن اهتمامهم طبعا بشبابنا الذين نجحوا في البكالوريا. اليوم يعني الأسبوع الفارط صار يوم توجيهي جامعي لفائدة شباب الإدماج وشباب برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال. أحمد عدوني باش يقدم لنا كل التفاصيل لتأكد اهتمامهم يعني بكل المراحل الأساسية في حياة شبابنا. أحمد عدوني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يا مرحبا يا أحمد، كيف حالك أخي الكريم؟
2: والله الحمد لله مدام ملكة، لاباس عليك؟
1: الحمد لله رب العالمين. وشبابنا شو أحوالهم في المحرس يا أحمد؟
2: والله في خير نعم الحمد لله يا رب.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله تعالى.
2: شكرا لحسن الضيافة مدام ملكة، ربي يكثر خيركم إن شاء الله ملكة وجميع المستمعين لقناة الزيتونة.
1: يعيشك يا أحمد، ربي يجعلنا الكلنا من الأخيار، ربي يجعلنا من الأبرار إن شاء الله. ربي الكلنا كل تونسي يمد يده للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS عسى أن ننقذ أطفالنا وشبابنا الذين فقدوا سندهم العائلي. وهذا اللي تحرص عليه أحمد، حضرتك أخصائي اجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بSOS المحرس. يعني خدمتك ماهيش سهلة يا أحمد، ربي يكون في عونك يعني تأطير وتوجيه لشبابنا خاصة شباب الإدماج. وإحنا اليوم باش نحكي إن شاء الله على يوم توجيهي جامعي لفائدة شباب الإدماج وشباب برنامج دعم الأسرة.
2: يعطيك الصحية.
1: نعم.
2: يوم 24 جويلية 2026 قبل يوم الجمعة قمنا بيوم توجيهي جامعي لفائدة شباب الإدماج صغيرات معناتها للسواس وشباب برنامج دعم الأسرة.
1: الصغيرات
2: من اللي نجحوا في امتحان البكالوريا 17 صغير قمنا بتأثير وتأثيف معتها يوم توجيهي توعوي.
1: نعم.
2: بإشراف الأستاذة نعيمة النيفر. هدف من اليوم هذا هو مرافقة الشباب ومساعدتهم على اختيار مسار جامعي وأكاديمي مناسب يتناسب مع طموحاتهم ويضمن لهم مستقبل مهني واعد. اليوم اليوم صحيح مهمتنا صعبة، لكن احنا نتكاتف ونسي كليكا ان معناتها فيدنا الخيط ان نجم نقدموا بالصغيرات هذوما. الصغيرات هذوما هم تونس المستقبل، شباب تونس المستقبل.
1: نعم.
2: من خلالهم هم نجموا نسمعوا تونس جديده، نجموا نسمعوا خبراء، نجموا نسمعوا دكاتره اطباء، معناتها من خيره الشباب. معناتها اليوم
1: نعم.
2: من انطلاقه من احنا نجموا نسمعوا زهره من المستقبل
1: الجديد. جميل يا أحمد، ومحليها المقصد، والمقصد جلال، والكلنا علينا أن نتكاتف. هذه كلمتك قدش محليها، يلزم كل الجهود تتكاتف من أجل صناعة بإذن الله تعالى شباب واعد كيف ما قلت يحمل المجعل ويحفظ تونس ويجعلها إن شاء الله تعالى في أعلى المراتب. إذا نتأكد أنه رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS رسالة وطنية بامتياز، هي رسالة حياة بامتياز، هكا ولا يا أحمد؟ يعني اليوم اجتمعتوا مع 17 يعني من أولياء اللي نجحوا في البكالوريا من من من يعني من شباب الإدماج ومن شباب برنامج دعم الأسرة، اللي البرنامج هذا يحتوي العائلات الفقيرة وياخذ بيديهم والحمد لله. وانتم اليوم أكيد باليوم التوجيهي اللي صار يوم الجمعة الفارط بعثتوا يعني بعثتوا أكيد حماس كبير وجعلتوا وليداتنا يعني أصحاب رؤية واضحة بإذن الله تعالى لمسارهم الجامعي يا أحمد.
2: طبعا مدام ملك، اليوم من خلال العنوان متاعنا، من خلال العنوان الدورة التكوينية هذيك، كانت من الحلم إلى الاختصاص. اليوم رفقنا صغيراتنا في البكالوريا عقيرة السنة أنهم باش يحققوا الحلم نتاعهم، معناتها دزينا معاهم وعولناهم وكنا معاهم في السراء والذراء أنهم باش يوصلوا ياخذوا البكالوريا. اليوم الحمد لله معناتها حققنا الهدف نتاعنا، لكن ما خلوهمش يعني صغيراتنا، نوصلوا معاهم حتى المسار الجامعي. والمسار الجامعي يبدا بحاجة برك، أهم حاجة يبدا بها هو حس الاختيار. لازمك تحسن اختيار الاتجاه نتاعك، الاختيار نتاعك، انك توصل تحقق حلمك. اليوم رافقنا من صغيراتنا باش اختاروا واخترنا معاهم التوجيه اللي يناسبهم واللي ينجم يحقق لهم اهدافهم في المستقبل. صحيح ينجم يشير لحاجه صغيره، هذا مجموعه معناتها من الصغيرات ما يحركهمش الحلم،
3: انهم باش ياخذوا امتحان بكالوريا بتاثروا على الغايه لكن مرة هم مش باش نجموا في صورة ما عاود امتحان بكالوريا ولا ما عاودوش فما شكون باش يختار اني عاود احنا رانا معاهم.

0: نقفوا معاهم حتى اللي ما حبش يعاود البكالوريا، يعني باب التكوين المهني مفتوح، يعني الحمد لله ما فمش بيبان مسكرة، وإنما تحرصوا وتسعوا على أنكم تحلوا هالبيبان هذية في وجوه شبابنا يا أحمد. رجاء أن أبعد على الحس هذا يا أحمد أمان، الحس هذا يقلق فينا يا أحمد، ما نسمعش فيك. إن شاء الله طريق السلامة ليك يا أحمد. ملا نعملوا خلاصة للي قلت لنا عليه، يعني أنا أكدت طبعا على الحس الإنساني اللي عبرت عليه بكلامك، يعني فما حرص على مرافقة وليداتنا عاطفيا إنسانيا من باب النصيحة من باب التوجيه الحسن حتى تضمنوا لهم إن شاء الله تعالى مستقبل آمن بإذن الله تعالى. يعني حتى اللي ما يحبش يعاود البكالوريا تدخلوا له باب التكوين المهني مفتوح والحمد لله.
1: طبعا ما هاني احنا نخلق فرص لك للصغيرات حسب رغبة صغير حسب ما نشوفوه احنا مناسب انه باش يحقق طموحه ويحقق استقلاليته من نهار اخر. اليوم احنا رانا ما نحكوش كجمعية ولا كشخص ولا كذا، احنا اليوم نحكو كعائلة واحدة معناتها راهو صغير تذكر معايا صغارنا وعائلاتنا قبل يكونوا في برنامج دعم الأسرة لو شباب القرية، معناها اليوم رانا عائلة واحدة اما بعضنا خطوة بخطوة، راهو هما كما صرحونا ونجح في البكالوريا حتى احنا نضبط معاهم ونعاونهم، راهو كيف فرحوا هما ونجحوا هما حتى احنا نجحنا حتى احنا فرحنا، معناتها التعب الكلية اللي تعبناه وكل شيء راهو مثل النتيجة نتاعها في ثمرة النجاح نتاع صغيراتنا.
0: الحمد لله قدك شمح ليك يا أحمد، بالحق نحييك من قلبي، وانت ما شاء الله شاب من الشباب، يعني حتى سيد المستمعين اللي يتفرجوا علينا على صفحة الإذاعة ويشوفوا الصورة متاعك، يعني شاب انت أخ ليهم والحمد لله تنصحهم وتوجههم، وفما صورة جماعية يعني لمتكم الكل تعكسك الأريحية وتعكس أنه بك الابتسامة الجميلة هذيك، يعني متفائلين بغدوة والحمد لله تعالى، فربي يوفق كل واحد فيهم شبابنا 17 هذوما اللي كانوا حاضرين في اليوم التوجيهي، وانت يا أحمد نخصك بالذكر، ربي يجازيك كل خير وشكرا ليك على أخلاقك العالية يا أحمد.
1: شكرا يا مدام مديكا، ذاك وجبنا نسك ليك إن شاء الله يد في اليد نحقق أحلام صغيرتنا كليك، راهو موجود أي صغير في حالة تهديد ولا حالة إهمال رانا حي موجودين، وإن شاء الله ربي يجازينا كل الخير وإن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير مع صغيرتنا كليك ونحاولوا نحميهم صغيرات كليك إن شاء الله.
0: آمين
1: يا رب.
0: آمين آمين، ربي يفضلكم لتونس وربي يفضلكم الأطفال تونس الفاقدين لسند، وكلامك هذية صدقا يوصل للقلب يا أحمد، وإن شاء الله ربي يوصل لقلوب التوانسة الكل وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، عشان تو ياخذوا القرار بدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. القرار هذا يعني حماية طفل كيف ما قلت لنا وإنقاذ طفل فاقد للسند، فبارك الله فيك يا أحمد.
1: شكرا يا مدرك وشكرا لإذاعة زيتونة وجميع المستمعين إن شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم في أمان الله. قديش مزيان برشا برشا كلام أحمد عدوني الأخصائي الاجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة بأسواس المحرس، هو شاب من الشباب كيف يحكي به هاللغة هذية اللي فيها برشا أخوية وفيها برشا محبة وفيها برشا دعم، يحكي بالتعاون يحكي بالتضامن يحكي بالتآخي والتآزر، هذه هي هذا هو الكلام يعكس أخلاقه ويعكس رسالة الجمعية ككل، قال أحنا من الجمعية أحنا عائلة، وطبعا نريد أن ندعم هذه العائلة لأنه هذه العائلة التونسية، فربي يبارك لنا في التوانسة الكل اللي قدموا السند هذايا والدعم هذا وتعاونوا على البر والتقوى. هيا أحبتي فالله تعالى في يوم جمعة نترجم بإذن الله تعالى آيات رب العالمين ونجعلها بالحق حقيقة تمشي على الأرض. تواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002، وإلا تدخلوا زادة توا على موقعها www.sosve.tn، وهكا نكون بإذن الله تعالى أنقذنا روح بشرية، فربي يبارك في الجميع وربي يتقبل من الجميع. هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكن من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس.
2: هيا أحبتي في الله تعالى نستبق الخيرات ونستبق هذه الخطى نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلة ونحو عائلتنا التونسية لتحتاج منا كل العون. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا الحديث النبوي الصحيح صدقا يكفينا باش يحفزنا على أن نكون يعني فردا من عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. ونتوى يسعدني أني نستقبل يعني بنت بر بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، السيدة إلهام عفلي، وهي شابة تونسية آمنت طبعا بهذه الرسالة الإنسانية، وهي أخصائية اجتماعية بمكتب دعم الأسرة بتونس. إلهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم مدام مليكة، اسمحوا
2: لي. الحمد لله، طمني عليك إلهام.
3: الحمد لله، يعيش التحية فيك وشيخة مستمعي الزيتونة.
2: بارك الله فيك يا إلهام. ربما ما نقطعوش الحبل الجميل اللي بدأ بيها أحمد، أحكي لنا على يعني مرافقة شبابنا، أحكي بمحبة كبيرة أحمد عدوني. إلهام أحكي طبعا على أنه أحنا ما نحكيوش باسم جمعية بقدر ما نحكيو باسم عائلة، وهذا ديما أنتم تأكدوه والحمد لله، وأكيد أنت باش تأكده لنا من خلال قصة نجاح زادة جميلة تحققت في مكتب دعم الأسرة بتونس. إلهام،
3: هذا هو احنا كي نحكيه وما نحكيوش بأسماءنا، احنا بالعكس نحكيه بأسماء العائلات والأسر اللي نتدخلوا معاهم، وخاصة نفرطوا برشا كي نتدخلوا مع عائلة ونلقاو منها الالتزام ونخدموا أهداف ونوصلوا ونحققوا الأهداف هذه، دونك كي تكون الفرحة متاعنا وتكون النجاح متاعنا. الحمد لله،
2: الحمد لله، إن شاء الله أفراح دائمة ونجاحات دائمة. واليوم باش نحكيو على قصة نجاح لسيدة تونسية، لأم تونسية كذلك انتفعت ببرنامج دعم الأسرة وقالت الأطفال من الأهمال. اليوم باش نحكيو على مثال جميل يحتذى به، التزمت هكا ولله أختنا وريدة، التزمت طبعا معاكم ونجحت والحمد لله تعالى في تحقيق استقلاليتها. أعطينا التفاصيل. للأسف إلهام وريدة ما تحصلناش عليها، للأسف ماهيش باش تكون موجودة معنا، لكن أنت باش تعبر لنا طبعا على تفاصيل هذه القصة
3: إن شاء الله. هذا هو، إذا هي مدام وريدة نحب نقدمها لأنها إنسانة مكافحة، إنسانة ملتزمة، أم حبت تغير من واقع الاجتماعي متاعها ومتاع صغيراتها وتنجحهم وتشوف نجاحهم. فساعات كانت هي يعني اللي عبرت على الرغبة متاعها في أنها هي طبعا مشروع يكون مصدر دخل قار لها ولخيراتها ويبدل من الوضعية نتاعها. احنا ديما كي نحكيو مع اي عائلة تدخل معنا في برنامج الجول نحكيو معاها ونعملوا معاهم حاجة نسميها احنا مخطط نمو الأسرة، نحكيو معاهم على الالتزام، وهو شرط تحقيقه يعني أكثر أهمية الحاجة هذه، هي شرط من شروط الإدراج في البرنامج نتاع الأسر اللي ينتفعوا بالبرنامج. هو الأسرة هذه اللي تتوفر فيها الوظيفة نتاع الالتزام والرغبة في تغيير الواقع نتاعها ولا لا. يعني إذا هو ما يحبش يغير وإنسان سلبي ونخدمه معاه على حاجات أخرين أن أحنا بنحبه أنه الرغبة هذه تتطلق عنده، لكن اللي نلبسه فيه الرغبة ونلبسه فيه الالتزام وحب التغيير وحب يتعلم نخدمه على الحاجة هذه، والحمد لله نحقه بها لقينا يعني برشا نتائج باهية على الصغير، ترجع بالفايدة على الصغيرات وعلى العائلات اللي نتدخلوا معاهم.
2: نعم،
3: حتى الأسر تعرف يعني مدام هذيك نلقاو أسر يحبوا يضعفوا مشاريع لكن ما عندهمش حتى نقولوا احنا نتاع يد خاصة مثلا نمشيو حتى في التكوين، يعني مش لازم انت يكون عندك صنعة كأسرة باش نعمل لك انا مشروع مثلا في الخياطة، انت تحب الخياطة وعندك رغبة مغرومة بالحاجة هذه نبداو في التكوين نكونوا الأسر نتاعنا، وبعدك يعني بشوية بشوية نخدم على المشروع نبعث المشروع للأسرة ويتم يعني المتابعة بطبيعة الحال مع فريق العمل الاجتماعي، تقعد متابعة دورية وكيما كيف نخدم على التزام الأسرة إنها هي يعني تكون معانا مع البرنامج في نفس التوجه. وحمد لله كل وين نلقاه الحاجة هذه متوفرة في القصة كل وين نحقه نتيج كما حققناها مع مدام وريدة.
2: نعم.
3: هي يعني عندها كشك في مونتيزير بالتحديد وين ترجي ستور برا وبحثيها.
2: اي يعني شيء تستحق والله تستحق كل العنوان نتاعها. نعم.
3: وترغب برشا انه هي تطير في روح طائرتها والحمد لله قاعدة تحقق حاجة هذه خطوة بخطوة.
2: الحمد لله.
3: وحتى انها يعني هي بدات مشروع كشك من الاول ومن كثر ما حرصها انها هي بالرسم يعني تغير الواقع نتاعها طورت فيه المشروع هذاك ودخلت حتى الأكلة الخفيفة.
2: ممتاز.
3: هي على باز عندها يعني بالحرف يعني مع الليوي وال يعني ساندويتش ميني ساندويتش دونك دخلت الحاجة هذه ضد المشروع نتاعها وقاعدة تسعى على أنها هي تبدل من واقع الصغيرات. الحمد لله يا ربي يعني وصلنا حققنا نتيجة باهية معها برشا.
2: نحييها
3: بالرسم
2: نحييها نحييها لكلنا طبعا يا إلهام ونشكروها طبعا ونحييها ونرجو لها مزيدا من النجاح والتوفيق. وإحنا طبعا وانت تتحدث قاعدين نشوفوا في زوج صور محليهم الأخت نوريدة اللي نسلم عليها برشا وبك الضحكة متاحة بالحق محليها ضحكتها المزيانة وهي تعمل هكا في كعبات مليبية هكا في الكشك متاحة بالحق حاجة تثلش الصدر والحمد لله تعالى يعني توفرت فيها المواصفات الكل يعني إنسانة متوكلة على الله تعالى ماهيش متواكلة وناشطة والحمد لله وحارس على أنها تنجح من أجل أولادها وهو تحقق المشروع. يعني اليوم النجم نقوله أنه ريدة حققت استقلاليتها وبش تخرج يعني من برنامج دعم الأسرة لكن دائما مع المتابعة متاعكم إلهامة.
3: أكيد جدا أكثر اللي يدخلوا معنا في البرنامج هما يتمتعوا بالبرنامج لمدة 3 سنوات إذا حدود 5 سنوات يعني حسب خصوصية كل أسرة والمتابعة ما تنقطعش خاصة يعني مع الأسر اللي عندهم المشاريع كما هكي يستنوا معهم بعض المشاريع المتابعة تستمر حتى بعد ما هي تخرج من المشروع قد احنا نخدمه في المشاريع خاصة المدرع على التخن نخدمه على الديمومة.
2: نعم.
3: الديمومة متاع المشروع هذيك باش يغير من واقع أسرة فلما يقعد يعني يكون مدر للدخل ويكون مصدر قار للصغيرات هذيكم على مدى الحياة. يعني مش أنا بعد ما خرجت الأسرة من البرنامج نقف أنا خديك معاك نتابعها نجم هي تعرضها صعوبات ومع الأسف ساعات ما تنجمش يعني تتصرف مع حالات معينة فالمشروع هذاك يفشل وإحنا يعني حتى ما توفرش المعلومة إذا ما نجموش نخاطبوا بيه هذيك علاش المتابعة تقعد مستمرة التواصل يقعد مستمر مع العائلات باش نضمنوا ديمومة انه المشروع هذيك يكون مدر للسيارة بذيكم ويكون مصدر يعني يحقق لهم الاستقرار
2: نعم. نعم جيد صدقا كلامك يبعث الأمان للداعمين يبعث الأمان زادة في الناس اللي تخمم باش يكونوا شركاء معاكم في برنامج دعم الأسرة اللي يحب الحق يعاون هذه العائلات. برشا عائلات أكيد يعني في برنامج دعم الأسرة تحب تعمل مشاريع مدرة للدخل لكن يلزمها رأس مال وطبعا يعني أنتم حملكم ثقيل يعني في هذا الباب نعرفوا أنه قاعد يقدم في أدوار كثيرة برنامج دعم الأسرة ومن أهم أهدافه أنه يحقق الاستقرار الاستقلالية الذاتية والمالية طبعا لكل عائلة منتفعة في برنامج دعم الأسرة. كلامك اليوم الهام تقول لي احنا يعني نحرص دائما على الديمومة المتابعة ضرورية حتى لو العائلة تخرج من برنامج دعم الأسرة وبدأت تحقق في استقلاليتها إلا انكم ديما تتبعوا وتساندوها طبعا اذا فما اي اشكال تقفوا معاها ان شاء الله ربي يعني امور تكون ميسرة باذن الله. فاكيد هذا يبعث الامان للناس اللي تخم تقول انا نحب نعاون مثل هذه العائلات نحب نعطيهم راس مال نعاونهم في انهم ياسسوا هذا المشروع المدر للدخل يعني فلوسه باش تمشي باذن الله تعالى في مكانها الصحيح يا الهام.
3: اكيد جدا ان شاء الله بفضل ربي احنا الحقيقه نحفظوا برشا حتى من البدايه من الاول بالكل كما حكيت مدام مليكة علاش ديما يعني نلوجوا على الالتزام بالاسره على خاطر احنا ما نريسكيوش وما نخاطبوش بانه نحطوا يعني فلوس في حاجة بعطيك تنجم تفشل فإحنا نعم. نقرأ حياتنا من لول ننمي وكل أحساساتها في الأسرة والمسؤولية من لول وبعديك نحكيه على مشروع ونحكيه على استقرار مادي ونحكيه على متابعة مشاريع فمن لول من أول خطوة مع الأسر متاعنا نحكي وحساب الحاجة هذه لخطر الفلوس ديك إحنا نعتبرها أمانة عندنا الحقيقة وأمانة ثقيلة برشا على بيتنا ديك عليش يعني الحرص يكون في أقل الديتاي معناها ما نكونوش يعني ما يكونش العمل الاعتباطي بالعكس
2: طبعا.
3: هو منظم ومنظم جدا والمتابعة تقعد مستمرة حتى يعني الأسرة الرسمي تقف على ساقها وحتى يعني ما ينقطعش بالكل يعني التواصل.
2: جيد جيد والحمد لله، كلامك بالحق يطمنا يا إلهام ويحفزنا أنه ندعم برنامج دعم الأسرة وإيقاظ الأطفال من الإهمال. طبعا في الختام نحب نجدد التحية لأختنا أريدة، ربي يوفقها وربي إن شاء الله يبارك لها في رزقها ويرزقها رزق الحلال وتواصل مسيرتها كذلك مع أولادها بكل أمان وبكل سعادة بإذن الله. هذه هي الغاية الإنسانية اللي نحب نحققوها لأختنا أريدة، فربي يجزيها كل خير. وأنت وصفتها بأنها امرأة كادحة وامرأة قوية، احنا قاعدين يعني قلت لهم بالحق سيد المستمعين ادخلوا شوفوا صورتها قديش محليها بالحق بك الضحكة الحلوة اللي تعكس فرحتها يا إلهام وتعكس انها ان شاء الله يعني عندها امل في غدوة انه بش يكون احسن من ماضيها بإذن الله تعالى. فكل التوفيق لأختنا وريدة، وذكرنا بالباكين مكان الكشك اللي تبيع فيه مواد غذائية وتعمل فيه زيد الملاوي وتعمل فيه هكا يعني كسكروتيت كما قلت لنا انت، وين خلي نمشي وندعموها ونشريه من عندها ان شاء الله إلهام؟
3: أي هو في مونت بليزير بالضبط تحت ترجي ستور.
2: باهي غادي في مون بليزير. مالا امشي وبحدة وليدة واعملوا التحريشة البنينة هذيك التونسية هكا ولا يا طارق؟ تمشي
3: هكا
2: طارق باش يمشي
3: هكا. شكرا يعطيك الصحة مدام مليك.
2: ربي يخليك إلهام، إن شاء الله موافقة وهكا نساندوا عائلتنا التونسية. ربي يجازيك كل خير. موافقة سيدتي العزيزة إلهام عفلي الأخصائية الاجتماعية بمكتب دعم الأسرة تونس، قداش محليهم على القصص الجميلة هذية. وقعدوا معنا لأنه سنربط بهذه القصة مع سيدي فضيلة الشيخ الإمام الخطيب أسامة الوافي، نتحدث عن الإنفاق. وجميل أحبتي في الله تعالى أن نعين يعني اللي ربي كرمهم يعني بالمال وهو رزق من الله سبحانه وتعالى ونحن مستخلفون فيه، فجميل أن نوظف أموالنا في مثل هذه المشاريع لأننا نعتبرها بإذن الله تعالى صدقة جارية. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى لنستأنس بكلام طيب يكون له الأثر الطيب على أرض الواقع.
0: هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
2: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
2: نواصل أحبتي في الله تعالى مع بعضنا البعض على هذا الدرب الإيماني، على هذا الدرب الإسلامي، عسى أن نرفع راية الإسلام عاليا كيف لا. وطبعا دليلنا القرآن الكريم ونبينا ورسولنا وقدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وخير الناس أنفعهم للناس. هيا أحبتي في الله تعالى نحقق هذه الخيرية امتثالا لأمر الله تعالى وامتثالا واستجابة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعيدة جدا وأتشرف بأن أتمم هذه الأنوار القرآنية وهذه الأنوار المحمدية في هذه الرسالة الإنسانية مع سيدي فضيلة الشيخ أسامة الوافي، وقد حمل طبعا لواء مساندة أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، فربي يبارك لنا فيه وربي يجزيه عنا كل خير. سيدي أسامة جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مليكة مساء الخير وتحية مباركة لك وللسادة المستمعين ومستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة.
2: شكرا جزيلا سيدي أسامة، شرفتنا بالحضور في هذا اللقاء تحت عنوان السابقون. وطبعا نريد أن نرقى إلى هذا المقام، وطبعا الارتقاء إلى مقام السابقين يستوجب منا عملا في دار الدنيا سيدي أسامة، لذلك نريد أن نتحدث عن الإنفاق بعد إذنكم في هذا المقام. ولو تسمح لي أريد أن أربط يعني حديثكم الطيب بقصة نجاح لامرأة تونسية تحدثنا عنها منذ قليل قبل أن نتصل بكم السيدة أريدة، اللي اللي الحمد لله اليوم هي منتفعة ببرنامج دعم الأسرة في الجمعية، اليوم أصبحت صاحبة مشروع مدر للدخل، عندها اليوم كشك تبيع فيه مواد غذائية وتعمل فيه الملاوي والحمد لله. اليوم أصبحت صاحبة يد عليا سيدي أسامة بعد ما كانت يعني صاحبة يد سفلى، اليوم الحمد لله بفضل الداعمين اللي قدموا مالهم في هذه المشاريع. نعتبرها هذه مقدمة جميلة سيدي من واقع مجتمعنا التونسي لتؤكد على أهمية الإنفاق، هكا ولا سيدي أسامة؟
1: أكيد أكيد أكيد. أولا تحية طيبة مباركة لهذه الأخت المباركة،
2: نعم،
1: لعلو همتها
2: ما شاء الله
1: ولسعيها للخير، ودائما اليد العليا خير من اليد السفلى.
2: نعم،
1: وتحية كذلك لكل من دعم هذه الأخت وغيرها من ربما فاقدي السند أو المحتاجين للدعم، ونذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه نوع من الحياة، أن الإنسان بيش يستمر في الحياة وهو مقبل على الحياة وهو له دخل عنها يمكنه من أن يعيش عايشا كريما. طبعا مسألة الإنفاق هي ومسألة السبق للإنفاق ومسألة أنه الإنسان يسعى لأن يكون من المنفقين، فالإنفاق هذا هو ركن من أركان الإسلام لا يخفى على حضراتكم، وهو الصدقة وهو الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. ثم هو ركن من أركان التقوى، وما أدراك ما التقوى؟
2: جميل.
1: وهو ركن من أركان الفلاح. فالقرآن العظيم سطر لنا منذ البداية طريق الفلاح في أول سورة البقرة، وهذه معاني مهمة جدا الإنسان أن يعيها ويحاول أن يعمل بها. ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم عرف المتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
2: نعم،
1: مباشرة.
2: نعم،
1: فهذه هي طريق الفلاح. ثم في آخر هذه الآيات تختم هذه الآيات المباركة بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
2: الله.
1: فالإنفاق هذا أمر عظيم، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذا حق للسائل والمحروم لمن يعي ولمن يسعى إلى أن يكون من المتقين وأن يكون من السابقين إن شاء الله. لا يخفى علينا أن الإنسان يبد له أن يعي بأن الإنفاق هذا واجب ديني،
2: نعم،
1: وليس معناها ربما حاجة نافلة أو شيء معناها نستغني عن، خاصة وأنه صلاح المجتمع كما نراه هو مرهون بصلاح الأفراد.
2: جميل.
1: وبصلاح الأسر.
2: نعم.
1: هذه معاني لابد لنا أن نتدبرها في القرآن ونعمل بها.
2: ربي يبارك لنا فيكم، ما أجمل هذه المداخلة وما أجلها سيدي أسامة.
1: عفو.
2: كيف لا.
1: عفو.
2: وهي مزدانة بآيات رب العالمين، وطبعا هذه الآيات القرآنية اللي حضرتك ذكرتها على لسانكم الطيب نريدها أن تكون حجة لنا ولا علينا. يكفي أنه حضرتك أكدت أنه الإنفاق ركن من أركان الإسلام، أنه الإنفاق ركن من أركان التقوى والفلاح، ونحن نريد طبعا أن نسير في درب الفلاح وأن نتزين بتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني سيدي أسامة، المال اللي ربي كرمه بالمال، الإنسان الغني اللي قادر أنه باش يعطي، اللي قادر أنه باش يعاون خوه الفقير، يعاون عائلة، لما لا يعاون امرأة يعني أرملة عندها أيتام، ينجم يعطيها نصيب من المال باش تكون عندها يعني صاحبة مشروع مدير بالدخل. يعني سبحان الله، يعني العمل هذا يجعلنا يعني من نحقق به إن شاء الله تعالى تقوى الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا بإذن الله تعالى من المفلحين دنيا وآخرة سيدي أسامة.
1: أكيد أكيد، مهم جدا كل من أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بالمال وبالصحة وبالعافية، فمن باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن ينفق مما أعطاه الله. فالمال مال الله سبحانه وتعالى، دي من الإنسان يزمي معناه يتذكر.
2: نعم.
1: رأوا كلها الحياة هذه راهي امتحان وهي اختبار، وعطاك ربي سبحانه وتعالى كل إنسان وعطاه ربي معناها نوعية الامتحان بتاعه. ثم شكون امتحان وجاه في المال، فأعطاك الله المال ليرى ماذا تصنع به. فوجود أبواب الخير راهي نعمة عظيمة.
2: نعم.
1: معناها ربما يوشك أن يأتي زمان فيخرج الإنسان بصدقته فلا يجد لمن يعطيها.
2: نعم.
1: فالإنسان مدام ثم لشكون يعطي، خاصة هذه الجمعية المباركة الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس، معناها الحمد لله هي باب عظيم من أبواب الخير، لأنه كالمال ذاك أولا ديما نحن نقول أنه يحقق معناها غايتين مهمتين. الغاية الأولى هي أنه الفلوس بتمشي للمكان الصحيح ولله الحمد.
2: نعم.
1: والغاية الثانية أنه بيشكون فيها أكل الأجر العظيم، أجر الخفاء، أنه الصدقة ذيك بيشكون مخفاة، الله أعلم بيشكون بالشمشي، لا اللي أعطاه يعرف بالضبط لشكون بالشمشي، ولا اللي معناها تصدق عليه يعرف شكون قاعدة. هذه أجرها عظيم، وربما يلقاها الإنسان أضعافا مضاعفة يوم القيامة. فالإنسان الحقيقة ما يحرمش نفسه ولا نافي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة، خاصة في مسألة بعض المشاريع ومسألة أنه نعلم إنسان معناها كيف يستثمر، خير من ألف مرة أن نعطيه فلوس وتمشي على روحك الفلوس دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاه معناها أحد الفقراء يسأله مالا، فمعناها قال من يتصدق عليه بدرهم، ثم أمره أن يذهب بذلك الدرهم فيشتري معناها يقسمه نصفين، نصف لأهله ونصف يشتري به فأسا، ثم ذهب يحتطب، ثم عاد. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف معناها كما قلنا اليد العليا خير من السفلى.
2: نعم.
1: وعاد بعد مدة وقد فتح الله عليه وصار معناها غنيا، وأغناه الله سبحانه وتعالى ببركة معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة السعي. فهذا
2: نعم.
1: معاني لابد لنا أن معناها نسعى لتحقيقها في مجتمعاتنا.
2: نعم سيد الكريم، ربي يجعلنا من أهل هذا السعي المحمود. وطبعا كل يعني واحد فينا ينبغي أن يكون لبنة، يعني لبنة طيبة ولبنة يعني إن شاء الله تعالى
1: نعم.
2: تحقق
1: نعم.
2: هذا البناء للمجتمع. يعني كلمة حملنا مسؤولية
1: أي.
2: كبيرة سيدي أسير.
1: ثم جانب آخر يجب زادة نأكد عليه، مش زادة إنسان ما عندوش مال يقول أنا في حل لا يرد بالك. أولا الصدقة ولو القليل، ومفتوح باب الصدقة في الجمعية المباركة هذه ولو بالقليل القليل، حتى 10,000 في الشهر ما نقولش إنسان راه قليل، لا، اتقوا الله ولو بشق تمرة.
2: نعم.
1: ثم الإنسان ما يغفلش على أجر عظيم، وهو أن يحض على طعام المسكين. فربي سبحانه وتعالى ذم أقواما لأنهم لا معناها لا يحضون على طعام المسكين، أي لا يذكرون الناس بالإنفاق وبإعطاء الفقراء. فالإنسان أضعف الإيمان أنه على الأقل يذكر بهذه معناها أبواب الخير.
2: نعم.
1: ويحظ معناها أصحاب المال والناس اللي عندهم باش يسعوا للخير هذا.
2: يا رب يا رب يجعلنا من أهل هذا الخير. وحضرتك أمين. تتحدث سيدي أسامة، السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويسي، بشرني أنه توا دخلوا 9 منخرطين في منظومة الاقتطاع اللي القار اللي حضرتك أشرت لها سيدي أسامة، يعني بعشرة دنانير شهريا، حتى بخمسة دنانير كيف ما قلت أنت، كل قدر وقدره اللي نجم
1: لله.
2: بمئات الدنانير اللي نجم حتى بدينار بزوز بخمسة، بسم الله ما شاء الله كله خير هكا ولا سيدي أسامة. فتسعة منخرطين هذوما شنو تقول لهم سيدي أسامة؟
1: كيف
2: التسعة منخرطين هذوما اللي دخلوا
1: والله
2: في عائلة الأسويس؟
1: إن شاء الله نبشرهم
2: يا رب.
1: وربي سبحانه بشرهم من قبل، فقال ربي سبحانه وتعالى انظري هذا الأسلوب معناها الرباني من ملك الملوك سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شوفت الفضل الكبير، الإنسان اللي ينفق فينفق الله عليه، يعطي فيعطيه الله أضعافا مضاعفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يزيد يبشر المتصدقين فيقول ما نقص مال من صدقة. الصدقة ذيك رأي ما تنقصش من المال، فبل بالعكس هي تزيد وتدفع الأذى إلى غير ذلك. فهنيئا لهم.
2: نعم.
1: ونحض أنفسنا وكل مستمع باش يسعى معناها ولو بالقليل القليل في هذا المشروع. نعم. المبارك إن شاء الله.
2: ربي يبارك لنا فيكم سيدي أسامة الوافي. وحضرتك حامل لهذه الرسالة الإنسانية اللي حضرتك حريص أنك تبلغها طبعا لكل للمصلين طبعا في يوم جمعة مثل هذا اليوم الجليل والعظيم. فربي يبارك لنا في جهودك سيدي أسامة الوافي، وطبعا جهودك القرآنية والحمد لله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة أثمرت والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: فربي يبارك لنا فيكم
1: بفضل الله. وإن شاء الله ديما نذكر أنه القرآن راهو صحيح معناها حفظ وتعلم وتجويد وتلاوة وإتقان، ولكن الأهم من هذا الكل ربي إن شاء الله يكرمنا بأن نعمل بالقرآن.
2: نعم.
1: وأن نطبق القرآن في أرض الواقع في أنفسنا وخاصة في أبنائنا والأجيال معناها التي تأتي، لأنها مهمة عظيمة. مهمة
2: صحيح.
1: عظيمة أن نحافظ على نعمة معناها الدين ونعمة الرحمة الموجودة في ديننا الحنيف.
2: نعم سيدي الكريم، مهمة جليلة منوطة بنا أن نحفظ هذه النعمة سيدي العزيز، فربي بركلنا فيكم وشكرا لكم على هذه الرسائل القرآنية التي أرجو أن تصل إلى قلوب كل التونسيين، عسى أن يكونوا بإذن الله تعالى من الداعمين للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ومن الذين طبعا يبعثون الحياة في نفوس أطفالنا والعائلات التونسية الفقيرة. شكرا لكم من القلب سيدي أسامة الوافي، لكم مني كل الاحترام والتقدير.
1: العفو العفو، موفقين إن شاء الله على الدوام أختك.
2: أمين يا رب العالمين، وإياكم في أمان الله تعالى وحفظه. إذن نحظوا، هذه هي الرسالة على الإنفاق، نحظوا على العطاء، والحمد لله تعالى هالبذرة هذه موجودة في قلوب التوانسة بدليل هالنجاحات اللي قاعدة تحققها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS مع أطفالنا التونسيين، مع شبابنا وشاباتنا، والحمد لله مع العائلات التونسية. يكفي قصص النجاح اللي نمررها لكم في كل حلقة، والحمد لله اللي تأكد أنه هذه الأموال تبعث في حياة بأتم معنى الكلمة، كما أكد سيدي أسامة، الإنفاق ركن من أركان الإسلام، الإنفاق ركن من أركان التقوى والفلاح، وطبعا نريد أن نتزين بلباس التقوى. سيدي رشيد الخبور، عودة ميمونة أخي العزيز، فرحني طبعا بتواصلك معي في هذه الحلقة. 9 منخرطين نحييهم من قلبي وأشكرهم، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم هالتسعة منخرطين، إن شاء الله يربي يوليوا أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى، عسى أن نحقق الديمومة لهذه الرسالة الإنسانية الإيمانية التونسية في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ابقوا معنا، ختامها كالعادة مع مشروع دار الآخرة، سنتحدث عن عائلة تونسية تحتاج إلى عوننا وإلى مساعدتنا. كل التفاصيل بعد قليل، بعد أن نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله.
0: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكن من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
2: قد هي الجميلة رسالة الشيخ أسامة الوافي، وأرجو طبعا أن يكون لها الأثر المحمود في قلوبنا ونفوسنا. وأكد الشيخ أسامة الوافي على ضرورة أن نطبق ما جاء في القرآن الكريم، أكد على ضرورة أن نعمل بالتنزيل، وطبعا هذه من معاني تقوى الله سبحانه وتعالى، ماهوش فقط كلام يعني نسمعوه ولا كلام نرددوه على ألسنتنا، وإنما لا دعوة للجوارح لتطبق أوامر رب العالمين. وهذا البرنامج هو ترجمة لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأوصانا به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فربي قدرنا لنستعد لهذا اليوم، ليوم الحساب. سنختم بمشروع داري الآخرة، وإن شاء الله ربي ينجحنا فيه وربي يجعلنا فيه من المفلحين. مرحبا يا رؤى، ورحب برؤى الذوادي. مرحبا أختي العزيزة رؤى الذوادي، أخصائية اجتماعية بقرية SOS أكودة. كيف حالك يا رؤى؟
4: الحمد لله، عايشك مدام كده
2: يا ربي يبارك لنا فيكم يا رؤى، جزاك الله خيرا. أنت اليوم عندك أمانة باش توصلها يا رؤى للتوانسة الكل.
4: بالضبط مدام.
2: نعم.
4: اليوم باش نحكيو على عائلة معوزة تعيش في ظروف صعيبة، تسكن في دار ملك، أما الدار مازالت غير مكتملة في البناء. هذا ما يخلي الظروف العيشة صعيبة، خاصة في ظل الإمكانيات المادية المحدودة. العائلة تتكون من أم وأب وثلاثة صغيرات، جميعهم في سن المدرسة. هذا بطبيعة هذه الحالة تخلي العائلة عندها مسؤوليات ومصاريف كبيرة.
2: نعم.
4: مصاريف القراية واللباس والأدوات المدرسية والتنقل والمصاريف اليومية والحاجيات الأساسية اللي تبع كل يوم. العائلة هذه المورد الرزق متاعها هو محدود برشا.
2: أيه.
4: أب يخدم في جمع القوارير البلاستيكية يعدي فيها نهاره باش يوفر قوت عائلته ويأمن لهم الحاجيات الأساسية.
2: نعم.
4: لكن المدخول متاعه بسيط غير مستقر،
2: يكفيش
4: تغطي المصاريف اليومية.
2: نعم.
4: بالأخص ما يسمحش العائلة أنها تواجه مصاريف كبيرة واستثنائية كيف مصاريف العلاج والعمليات الجراحية.
2: اليوم
4: العائلة هذه قد روحها قدام ظرف صحي صعيب عقد وضعيتها برشا. الزوجة تعاني من فتق في البطن، حالتها تستوجب تدخل طبي عاجل وإجراء عملية جراحية في أقرب وقت.
2: نعم.
4: مدى مليكة كلفة العملية تقدر بحوالي 3,500 دينار، هذا من غير مصاريف الأدوية والعلاج والمصاريف الأخرى اللي تنجم تترتب على العملية. الحقيقة 3,500 يمكن برشا ناس يحسوها مبلغ صغير، أما بالنسبة للعائلة هذه تعتبر كبير برشا ويفوق إمكانيتها وقدراتها المالية.
2: طبعا أختي العزيزة.
4: بالضبط. الأم اليوم محتاجة للعلاج والعائلة محتاجة للمساندة منا، وثلاثة صغيرات محتاجين أمهم إنها تعاود توقف على ساقها وتكون معاهم ترعاهم تعاونهم وتواصل حياتها بصورة طبيعية.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
4: على مدام مالكة. نعم. شكرا. من هذا المنبر حبينا نوجه رسالة لأي إنسان ينجم يساهم باش نعاونوا العائلة هذه. أي مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق. خاطر ساعات مدام مالكة واحد يقول لك هي 3,500 معناها أنا باش نتبرع ب10,000 شنو باش تعمل لها؟
2: تعمل لها تعمل
4: 10,000 و10,000 وكل سنة اللي تنجم تساهم هذاك المبلغ الصغير نجم نوصل للمبلغ المطلوب الكل وتعاون الأم باش تقوم بالعملية الجراحية نتاعها
2: إن شاء الله
4: صحتها إن شاء الله بخير.
2: يا رب الهدف مال الهدف إنساني، إن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا في عون هذه الأخت وفي عون هذه العائلة الفقيرة اللي فيها يعني 3 أطفال. الأم ربي يشفيها ويعافيها، إن شاء الله ربي تدخل الطبي تقوم به في أقرب وقت إن شاء الله وترجع تقف على ساقيها لوليداتها بإذن الله. وطبعا الأب ربي يعينه، لأنه نعرف وش معناها أب الخدمة متاعه جمع قوارير بلاستيكية حنا هنا نشوفه فيهم في شوارعنا خاصة مع حرارة الطقس. وقلت أنت ماهوش طبعا قار حتى يعني اللي يتحصل عليه يعني، ونعرفه حاجة بسيطة ما تخليش هذه العائلة تعيش يعني بكرامة خاصة مع 3 أطفال، ونعرفه احنا شنية المصاريف مع غلاء المعيشة وغيره، وزاد على هذا يعني الظرف الصحي اللي تمر به الأم واللي يستحق تدخل عاجل. فربي قدرنا إن شاء الله تعالى يا رؤى باش نكونوا في عون هذه العائلة. الأولوية للأم إنها باش تقوم بالعملية في أقرب وقت، ولما لا لما لا إنه نعاونوا العائلة هذه إنها تكمل. هم الحمد لله في منزل ملك، لكن كيف ما قلت لنا يا رؤى غير مكتمل البناء.
4: مكتمل البناء إيه
2: في أحمد. نحب نوسع دائرة، اسمح لي نعرف لي أنت توا حريصة طبعا على الأم، وطبعا أنا حريصة معاك على وضعها الصحي، هذا لي الأولوية، لكن ندائي إنه إن شاء الله نوسعه يعني بإذن الله تعالى دائرة المساندة بإنه نلموا المبلغ هذية متاع العملية اللي قلت لنا 3,500، ومع هذا ربما ندخلوا عليهم الفرحة بإنهم يكملوا الدار متاعهم، ولما لا إن شاء الله بمبلغ قار شهري يعاونهم أنهم يعيشوا بإذن الله تعالى حياة كريمة. هذا المطلوب هكا ولا يا رؤى؟
4: أي مدام
2: ربي يقدرنا.
4: أي
2: على الرقم
4: 57-390-109
2: نعاودوها الرقم رؤى بعد إذنك 57-092-109.
4: أي شكرا مدام.
2: ربي خليك يا رؤى، بعد إذنك أنا باش نعاود هذا الرقم. هذا رقمك أنت رؤى؟
4: رقم زينب.
2: رقم ميش. زينب. زينب سميشي، تحية ليها زينوبة اللي كانت حاضرة معنا، والحمد لله ربي يوفقنا أنه نلقاو كل التفاعل بإذن الله مع خيانة التوانسة، عسى أنه يكون هذا العمل بإذن الله تعالى سبيلهم للفلاح في دار الآخرة. إذا يا رؤى نعود نذكر سريعا بوضعية هذه العائلة وبرقم أختنا زينب سميشي 57-092-109. زينب هيش بحذيك يا رؤى؟
4: لا لا
2: للأسف، حبيت نعرف إذا بديش التفاعل. إذن يا رؤى الخلاصة أنه التدخل طبي عاجل لأختنا، عسى أنها تقوم بإذن الله تعالى من جديد بصحة جيدة لأبنائها، وتكون عون لزوجها اللي يجمع القوارير البلاستيكية. ضيف شي حاجة رؤى؟
4: لا يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم وشكرا على دعمكم المتواصل لنا أنتم وكل الداعمين.
2: ربي خليك. رؤية، ما زلت تقريبا أنا 4 دقائق توصلنا على ختام هذا اللقاء، إذا أنت تواصلت مع زينب طمني حتى برسالة، قل لي إذا فما تفاعل أم لا. والحمد لله أنه فما إعادة لهذه الساعة بإذن الله، لهذه الحلقة في 10 ليلا بإذن الله، فاللي ما سمعناش توا يسمعنا 10 متاع الليل بإذن الله.
4: رؤية إن شاء الله. شكرا مدام، ربي يبارك لك.
2: ربي خليك، إن شاء الله موافقة رؤية ذوادي، ربي يجازيك كل خير. أخصائية اجتماعية بقرية أسواس أكودة، هيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى ونكونوا في عون هذه العائلة التونسية اللي تحتاج منا كل العون، تحتاج أنه نساندوها، فالمحنة هذه اللي تمر بها عسى أن تمر هذه المحنة على خير. اتصلوا بأختنا زينب سميشي على رقم 57-092-109، نعاود الرقم 57-092-109. هيا نجعل من نبض هذا الهاتف نبض إيماني بامتياز، نجدد النية لله سبحانه وتعالى، نتذكر رسالة الشيخ أسامة الوافي اللي حكي لنا على الإنفاق اللي هو ركن من أركان الإسلام. هذه عائلة فقيرة تحتاج منا كل العون كل الدعم، عسى أنها تعمل العملية متاحة 3,500,000 نقدر أن نلموهم اليوم قبل غدوة بإذن الله تعالى. فهيا نشد الهمة أحبتي في الله، عسى أن يرتاحي ليوم الجمعة بحمدنا لا بذمنا، فإن شاء الله يا ربي جعلنا في هذا اليوم بهذا العمل الصالح من المحمودين ومن المغفورين ومن المرحومين. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. أختي قالت لنا بدأ الحمد لله بدأ التفاعل على هذه الوضعية الإنسانية، الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا. اتصلوا بأختنا زينب على رقم 57-092-109. ما تنسيوش أختنا وريد أعطيناكم عنوان الكشك متاحة، تعمل الملاوي وتعمل الكسكروت التونسي في مون بليزير، امشي وغديك وعاونوها وسندوها، قولوا لها الكلمة الطيبة، اشريه من عندها عسى أنها تربي أبنائها بإذن الله تعالى بكل كرامة وبكل عفة بإذن الله تعالى. هكا تقريبا نصل إلى ختام لقائنا، إن شاء الله ربي ساعتنا هذية يتقبلها من الله سبحانه وتعالى، والساعة هذية تكون حجة لينا يا رب العالمين ومش علينا. إن شاء الله ربي كل نداء وكل كلمة قالت ناخذوها بقوة إيمان ونعض عليها بالنواجذ لما فيها من خير. أخي العزيز رشيد الخبور يقول لي 11 منخرط جيد، ربي بركلنا فيهم هالتوانسة هذوما اللي آمنوا بهذه الرسالة، واتصلوا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على رقم 58-371-002، وإلا دخلوا على موقع الجمعية وشاركوا في منظومة الاقتطاع الآلي القار على موقعها www.svsve.tn. هنيوني مال على العائلة التونسية اللي تحتاج منا كل الدعم، رقم زينب 57-092-109. طارق الطيب أخي العزيز أحييك من القلب وشكرا لك من القلب، كريم عتيق ربي بركنا فيك وربي جزيك كل خير وربي يفرح قلبك وربي يفرح قلوبكم الكل وين ما تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. في أمان الله تعالى وحفظه.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن

0: إلى القلب.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
3: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
2: ما زلنا في رحلتنا مع متن الجزرية، واليوم نتحدث على باب مهم جدا من أبواب التجويد وأبواب قراءة القرآن الكريم، وهو معرفة الوقوف والابتداء. شيخ معز، ما معنى الوقف والابتداء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. بحمد الله وتوفيقه كملنا باب مهم جدا، اللي هو باب المد والقصر، اللي هو باب طويل ومهم. لهنا توا باش نتعرضوا الباب زادة لا يقل أهمية، وهو كما في التقسيم الثنائي متاع المقولة التي تنسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، كونه سئل عن التجويد قال معرفة الوقوف وتجويد الحروف قسمان. يعني بدينا احنا توا فيما تقدم تعرضنا للشق الأول اللي هو تجويد الحروف، يعني إعطاؤها صفاتها وإخراجها من مخرجها وإعطاؤها حقها ومستحقها ومع مراعاة المتجاورات وكل شيء. يعني هذا الكل اللي قبل الكل في اللفظ، في التجويد نتاع الحروف. وتو باش نتعداو للشق الثاني في المقولة التي تنسب إلى علي رضي الله عنه، كونه معرفة الوقوف، اللي هو باب مهم جدا. علاش مهم؟ احنا كي نذكروا كان تعرضنا لها في عدة مناسبات، ونذكروا في باب تنبيهات نبه عليه الإمام ابن الجزري مثلا في التفريق بين عسى وعصى، محذورا ومحظورا، وأخوات الباب هذا التنبيهات. قلنا علاش ينبه عليه الإمام ابن الجزري؟ خاطر كما يقولوا هما الألفاظ هي أوعية المعاني، معناتها عبارة هذيك القالب، معناتها عبارة كيس، والمعنى هو اللي باش تحطه في وسط، يعني اللفظ هو اللي يحفظ لك القالب، اللي يحفظ لك المعنى، هو اللي يحفظ المعنى. يعني إذا كان أنت مثلا سين تقرأها صاد تبدل المعنى جملة، محذورا ومحظورا يتبدل، محظورا بالضاء اللي هو يعني ممنوعا، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، لا يمنع عطاء الله عز وجل أحد، ومحذورا إن عذاب ربك كان محذورا يعني مخوفا الحذر، لأن كما ربي قال على المنافقين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني خيفة الموت، يعني لأن حذر معنى الخوف، يعني كان محذورا يعني كان مخوفا يعني جديرا أن يخاف. هذاك شنو يعني عذاب المولى عز وجل أجارنا الله وإياكم منه، شديد وجدير أن يخاف. هذاك علاش محذورا بالذال، يعني إذا كان إنسان يجي في سورة الإسراء ومزوز في سورة الإسراء ويجي يقرأ مثلا محذورا يقرأها بالضاء فخم الذال ولات له محظورا، تولي إن عذاب ربك كان محظورا يعني كان ممنوع، يعني ما فهم حتى حد بشي تعذب، يختل المعنى طبعا لا يخفى فساد هذا المعنى. وكيف كيف زاد وما كان عطاء ربك محذورا زاد يفسد المعنى، لأن العطاء لا يخاف، ما فمش علاقة بين محذورا والعطاء، نهاية الإنعام يعني إنعام المولى عز وجل. يعني هذا باب مهم جدا يحفظ المعاني بخلاف رونق التلاوة وجماليتها، وبخلاف أنه التلاوة سنة متبعة ويلزمنا نحاول نتقن قدر المستطاع لأنه عبادة جليلة، وإحنا أمرنا بالإتقان في كل شيء من باب أولى إتقان العبادات، وذا تلاوة القرآن عبادة عظيمة جدا عظيمة القدر، وكما تعرضنا في الحلقات الأولى بتفصيل يعني الفضل تلاوة القرآن الكريم وثوابه ومكانة التالي المتقن للكتاب هذا الكتاب العظيم كونه مع السفرة الكرام البررة وفضله. يعني احنا مطالبين بقطع النظر على كل شيء، مطالبين بإتقان تلاوة القرآن الكريم، هذا هو عبادة في حد ذاته. والحاجة الثانية اللي تخلي الأمر هذا ضروري تجويد كونه الحفاظ على المعنى، لكن هذا الحفاظ على المعنى من ناحية الحروف والكلمات يعني البنية الأولانية، لكن من بعد الكلام مركب يعني المعاني ما تكونش من الألفاظ من المفردات فقط، من تركيب المفردات بعضها مع بعض، هذا هو اللي يخلق المعنى اللي هو سميه في النحو سميه العملية الإسنادية والعمدة والفضلة، يعني الكل هذاك والحال والتمييز والعطف والبدل والشرط وجواب الشرط والاستفهام والخبر والإنشاء والبلاغة، ذيك كلها تعطي كلها في خدمة المعاني الجليلة لهذا الكتاب العظيم، وذاك اللي العلماء أفنوا أعمارهم ومعتها سخروا كل علومهم، كل العلوم لغة عربية ولا نحو ولا بلاغة ولا علم الوضع ولا علم البديع، كلها في خدمة القرآن الكريم، كلها لتفسير هذا الكتاب الجليل الذي أنزله المولى عز وجل علينا باش يهدينا وباش يسوقنا لجنات النعيم، هذه هي الغاية القصوى من العلم. فبخلاف الألفاظ والحروف ومراعاة صفاتها وكل شيء، هذا ما يكفيش إذا كان أنا نجيب الحرف بصيفته صحيحة واللفظ ونمد وين المد ونفخم وين التفخيم، لكن من بعد بالوقف والابتداء متاعي نحرف المعنى. شو ما تنحرف المعنى؟ يعني نجيب الصفات التلاوة صحيحة لكن نقف وقف ولا نبدأ ابتداء نطيح كل شيء في الماء، يعني اللي خدمته في التجويد الكل يطيح في الماء، المعنى ما عادش مراعى ما عادش صحيح. علاش؟ لمجرد أني ما اجتهدتش باش نقف وقف صحيح، والوقف والابتداء الكل مربوط بالمعنى، هذاك علاش هو علم صعيب هذا باش يتقنه، خاطر انسان يزمو عنده عربيه ونحو وصرف وعنده فقه، ساعات مثلا ناخذ امثله، ساعات الوقف والابتداء مبني على اختيار فقهي، الفقهاء مثلا الاربعه يختلفوا في حكم فقهي، وعلى حسب الاختيار الفقهي اللي يقرا به اللي باش يختاره القارئ باش يقرا الوقف نتاعو متفرع على كل اختيار الفقهي هذاك، تو ناخذ ان شاء الله
2: كذلك الشيخ حتى على قراءه معينه احيانا يختلف الوقف باختلاف القراءه،
3: طبعا يختلف على حسب القراءه ويختلف على حسب المعنى ولكن فما حاجات ساعه اللي تؤدي فساد واضح في المعنى، مثلا اذا كان ناخذ مثلا ناخذ في ايه الوصيه المواريث والوصيه في اول سوره النساء، ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب شبد التفصيل، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك به، ومن بعد كي تبدأ عنده بنت واحدة يقرأ، يجي القارئ يقرأ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ويقف لأنه اختل المعنى، يولي النصف التركة مشتركين فيه بنت الميت وبوه وأمه، الكل هم ذوما ثلاثة مشتركين في النصف، وهذا مش هذا المعنى، مش هكا التقسيم في المواريث، كان يجي إنسان يتبع الوقف هذا ويجي يقسم تركة يدخلها بعضها ويعطي حقوق ناس لناس أخرى، وهذا من الفساد البين، معناته يلزم الإنسان يعرف التركة كيفاش تتقسم كل واحد يأخذ حقه، لأنه التقسيم التركات هذا والمواريث مش مزية من حتى حد، مش إنسان باش يعطيه من عنده ولا فضل، لا، هذايا حق منحوله المولى عز وجل، نزل فيه آيات عظيمة، معليش باش ما يخلي باب تقسيم التركات والمواريث لحتى إنسان، تقسيم إلهي، يعني ما فيش مدخل لحتى اجتهاد، في غالب الأحكام المواريث ما فهميش اجتهادات إلا بعض المسائل المعروفة ما يعرفوها معتها اللي بش يختصوا في المواريث ولا بش يطلبوا العلم ذي، لكن أغلبية الأحكام كلها مبسطة ومفصلة في الآيات القرآن. إذا كان باش يقفل هنا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ولنا قسمنا التركة خلافا لما قرره الشرع، خطر هو التقسيم في الشرع. وإن كانت واحدة، يعني كان عنده بنت ما عندوش أولاد من الذكور، عنده بنت تاخذ نصف التركة متاع الأب ولا متاع الأم متاعها اللي مات، تاخذ النصف. من بعد شي يبدأ الكلام جديد، ولأبويه لكل واحد منهما، هذا تقسيم آخر، ما همش داخلين الأب والأم، هذوك ما همش داخلين في التقسيم مع البنت. فما يجيش لهنا يقف على الإنسان على ولي أبويه، ما يجيش هذا. مثلا زاد في سورة الطلاق، مثلا في العدة، مثلا واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن. هو المفروض لهنا الوقف واللاء لم يحضن معطوفات على المتقدم، واللاء يئسن من المحيض. ومن بعد نبدأ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كان المرأة حبلة ذات حمل، العدة متاحة تنتهي بمجرد وضع الحمل متاح، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يجي إنسان يقف ومن بعد يبدأ واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، زاد كيف كيف
2: كيف كيف يعطفها،
3: ما عندهش معنى. واللائي لم يحضن هي ماهيش حامل، كيفاش شنو أجلهن أن يضعن حملهن، زاد المعنى لا يستقيم. فالإنسان يزمو ينتبه للحاجات هذه باش ما يبدلش أحكام فقهية، وإلا يجيب معنى مخالف لما أراده المولى عز وجل.
2: أحيانا الوصل بيدو يكون يخل بالمعنى، مثلا مثال أنت كاتيت الأمثال على بالي، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن.
3: أي.
2: يجي أحيانا إنسان يقول من مرقدنا هذا.
3: تولي هذا على الوقف متاعه اسم إشارة للمرقد، من مرقدنا هذا، وبعد يبدأ ما وعد الرحمن ويولي كنا ما نافية، ما وش هذا المعنى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وفات الجملة من بعد هذا ما وعد الرحمن، يعني هذا اسم إشارة مبتدأ، ما وعد الرحمن تولي ما هذيك موصولة وإلا مصدرية، يا أما هذا الذي وعد الرحمن والصيلة الضمير حذف اختصارا العائد على اسم الموصول، وإلا تولي ما مصدرية، يعني هذا وعد الرحمن مبتدأ وخبر وصدق المرسلون، تولي كلام من الملائكة على بعض أقوال المفسرين، والأقوال متاع المبعوثين هما بيدهم أقروا واعترفوا وقت العلوم ضرورية، وإلا يحتمل يكون الكلام من الباري عز وجل، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإن كان أغلب المفسرين حملوا على كونه من كلام الملائكة، ملائكة خاطبهم يقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، تقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني الإنسان يجب ديما يراعي المعنى. هذاك علاش قلت اللي هو علم صعيب، خاطر يتطلب تدبر في آيات القرآن، ويتطلب معرفة بالنحو والصرف وبالتفسير وبالفقه وبالعقيدة، معناتها فيه برشا علوم يستمد منها العلم، هذايا يستمد منها المعارف متاعه، فيلزم الإنسان يكون عنده شوية اطلاع. هذا هو اللي حبيت نقوله في كتوطئة للباب هذا.
2: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود لمواصلة الحصة إن شاء الله.

0: الجميع.
1: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. مرحبا بك مرة أخرى شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعين الأعزاء.
1: شيخ معز في الفاصل الأولاني أعطينا طوطأة على علم الوقف والابتداء، فأنا نحب نسألك زوز أسئلة شيخ معز. ما الفرق بين الوقف والسكت؟ معناتها شو الفرق بين الوقف والسكت؟ وكذلك ما الفرق بين الوقف والابتداء؟ معناتها في الفاصل الأول ركزنا أكثر على أوقاف، ما الفرق بين الوقف والابتداء كذلك؟
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. باش نبدا بعد اذنك بالسؤال الثاني، لانه الناس كما قلت انت ديما يسمعوا الوقف والابتداء، الوقف يعني يكاد لا يكاد يذكر اللفظ الا ويذكر الاخر. ف كما تفضلت انت من المناسب كونه كان حكينا على واحد باش نحكيوا على الاخر. هو الحقيقه المعنى الاصطلاحي قريب ياسر من المعنى اللغوي، يعني فماش اشكال، يعني المعنى نتاعهم واضح. الوقف هو وقت اللي باش نقف، طبعا نحكيو شوي على كيف الفرق التفرقه بين الوقف والسكت، مش نحكيو على الاصطلاح في الوقف، لكن انسان يعني يقرا بالطبع، انسان مش مثلا باش يقرا حزب ولا حزبين من القران، مش باش يقرا الحزب من اوله لاخره ضربه واحده، اكيد باش يقف، بما انه احنا النفس نتاعنا عنده حدود وعنده طاقات وكل شيء. وزيد حتى من ناحيه المعاني كما قلنا ساعات يفسد المعنى، ذيك نواصلوا لساعات الافضل يكون نقفوا لبيان المعاني وكل شيء، باش تبدا المعاني نتاع الايات واضحه للقارئ بيدو، هو تساعده في التدبر كي يقف الوقف الصحيح، خاطر قراءه القران من الاغراض الجليله نتاعها اللي هي التدبر، تدبر المعاني، احنا مش مجرد تلاوه معناتها نطق الالفاظ ونمشي ونمر على آيات هكاك مر وكلام بشوي بشوي. إنسان كي يكثر من تلاوة القرآن ويكون لسانه رطب بتلاوة القرآن العظيم، هذاك يساعده خطر يمر القرآن، يزم يمر القرآن على لسانه وعلى قلبه، وهذاك هو اللي يعين على تدبر القرآن العظيم. كي يقف الوقف الصحيح والوقف الباهي الإنسان، هذاك يعينه على التدبر في المعاني الآيات واستخراج المعاني وباش يتعظ بها ويصلح روحه في حياته وكل شيء، مش كما يقف كما جاي ما تعاونوش على التدبر. وللسامع إذا كان يقرأ لغيره، إذا كان يقول قائل أنا مانيش نقرأ لغير، يعني نقرأ روحي، حتى تقرأ روحك وحدك تعاونك على التدبر. وإذا كان تقرأ لغيرك مثلا في

0: إمامة تراويح، إمامة صلاة جهرية، حاجة في مجلس مثلا، إنسان طلبوا منه باش يقرأ آيات بينات من القرآن الكريم، الإنسان يجتهد باش يقف وقف به باش يعين حتى السامعين على التدبر وعلى التأثر بالآيات والخشوع لها أكثر. فهذا الوقف، والوقف يعني إنسان باش يقرأ وبعد يقف على لفظ معين، يزم يعرف كيفاش يقف عليه من ناحية الحكم، وهل الوقف عليه حافظ على المعنى وإلا لا. الابتداء هو أنا بعد ما وقفت باش نبدأ، السؤال منين باش نبدأ وكيفاش باش نبدأ الكلمة ذيك، كيف باش نبدأ بها، كيفاش يلزمني نبدأ بها من ناحية اللفظ، وهل الابتداء بها يحسن وإلا لا يحسن. مثلا إذا كان نخو في سورة الممتحنة في أولها، ما يجيش يقول هي مثلا الآية الكريمة تقول على الكفار نهينا على اتخاذ أعداء الله أولياء، ربي يوصفهم قال يخرجون الرسول وإياكم، يعني هذوما الأعداء الله عز وجل يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما خرجوهم من مكة معناتها وخذوا لهم أموالهم، والصحابة هربوا، يعني هربوا هروب، خلوا كل شيء في سبيل الله وسموا المهاجرين، أخرجوهم أعداء الله هذوكم يخرجون الرسول وإياكم. ومن بعد شنو السبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، لنا أن ذي للتعليل، يعني لأن تقدير فما لام تعليل محذوفة، يعني يخرجون الرسول وإياكم، علاش أخرجوهم من مكة؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني كما ربي قال وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هم مشكلتهم معهم شنية اللي خلتهم يخرجوا، هو إيمانهم بالمولى عز وجل وتوحيدهم وإيمانهم بالإسلام. يجي الإنسان مثلا يبدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ولكن إياكم تاع تحذير، إياكم يعني رد بالك، يعني وإياكم أن تؤمن، يعني عبارة إنسان ولا يحذر في الناس من الإيمان، وذي يختل المعنى
1: قبيح.
0: الابتداء ذا ما يجيش، ولو هو في الوقف كي تقف عليه ما فهمش إشكال، يخرجون الرسول وإياكم المعنى صحيح، لأنه هما مشركو قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المهاجرين أخرجوهم من مكة، يعني المعنى صحيح، لكن باش نبدأ بها بعد وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا ما يجيش، هذا وقف قبيح، يعني ينافي المعنى المراد من الآية تماما، ما جملة واحدة.
1: وفيها شيخ نوع من التأدب مع كلام الله، معناتها الابتداءات كي تكون حسنة
0: طبعا هو
1: منتقات فيها تأدب مع
0: هو بالطبع، هو الإنسان وقت اللي يتعمق في التفسير وفي النحو وفي المعاني واللي يتذوق، كما نقولوا احنا يتذوق آيات القرآن ويعرف اللي هو كلام منزل من الله عز وجل، ويعرف روحه اللي هو في عبادة وقت قاعد يتلو في كلام المولى عز وجل، يعني مقام عظيم، بطبيعة الإنسان يزم يتأدب ويخشع ويراعي أفضل المعاني وأحسن المعاني، مش كما إنسان يقرأ كما جاء جاء من غير ما يعير المعاني حتى انتباه، هاني نقرأ وكهو، فهذا مش في كثرة التلاوة والمعنى نخليه أمر مش حتى ثانوي، أمر لا اعتبار له، هذا خلل عظيم.
1: مثلا إنسان يوصل الاستعاذة بلفظ زي مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة،
0: بالطبع هي
1: من الابتداءات التي
0: هو هذية بالنسبة للبسملة في أثناء السور. أهل الإقراء مختلفين على ثلاثة مذاهب، فما اللي قالوا يبسمل مطلقا، يعني ديما بعد تستعيذ وتبسمل وتبدأ على روحك، إلا بتبيع في سورة التوبة فما خلاف بين الكراهة والحرمة والجواز وفيهم التفصيل يعني، لكن إذا ناخذوا سورة أي سورة قل لك تستعيذ بسمل وتقرأ، فما علماء قالك لا تستعيذ وتقرأ في أثناء السورة مش في أول افتتاح السورة، نحكيه في وسط السورة. وفما علماء منهم الإمام الشاطبي رحمه الله، منهم الإمام الصفراوي زادة، هذوما يقولوا بالتفصيل. شو معنى التفصيل؟ يقول لك فما آيات الأفضل تبسمل، كما المثال اللي عطيته لي تتوى شيخ أسامة من سورة فصلت، ربي قال متحدثا عن نفسي إليه يرد علم الساعة سبحانه، لهنا لا يحسن الوصل الاستعاذة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن بعد إليه يرد علم الساعة، وإلا هو الذي يحيي ويميت مثلا، ما يجيش نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يحيي ويميت، الأفضل البسملة. وفما مواضع مثلا كيف نقرأ في سورة النساء مثلا لعنه الله، الأفضل وصل بالاستعاذة فقط من غير بسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله طول، لأنه الضمير عاد على إبليس لعنه الله. وإذا كان موضع لا فيه لا هكا لا هكا، لا فيه ذكر للشيطان، لا فيه ضمير عائد على المولى عز وجل، يعني آية عادية مثلا باش نبدأ، الأعراب أشد كفرا ونفاقا ولو هو مثال من سورة التوبة، أو مثلا ويستنبئونك أحق هو من سورة يونس، نجم بسمل نجم بسملش، متساويين الطرفين متساويين، وإن كان هو البسملة ذكر يعني إذا كان فماش مانع كما لعنه الله ولا حاجة، الأفضل الإنساني بسمل، تقعد عمومات النصوص في استحباب الذكر لا إشكال فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واضح شيخ. والسكت سكت.
0: بالنسبة للوقف، الفرق بين الوقف والسكت، الوقف هو قطع التلاوة في لزمن يتنفس فيه عادة، معناتها حتى كما تنفسش الإنسان في الواقع، لكن هو الوقت ذاك كافي باش يتنفس الإنسان ثم يواصل، هذا الوقف. السكت هو وقت أقل لا يتنفس فيه عادة، وبطبيعة خاص بقراءات دون قراءات أخرى، هذيك مسألة أخرى عزوها للطرق متاحة، وقتاش نجيب السكت وقتاش ما نجيبوش، هذيك يعلم في محله. معناتها
1: بارك الله فيك شيخ معز، مازالنا برشا حديث على الوقف والابتداء، إن شاء الله في الحلقات المقبلة نزيد نفصله أكثر. وبهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة. مستمعين الأوفياء، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
2: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
1: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين،
2: أمهات المؤمنين
1: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
1: والنجوم
2: أشرف عبد الغفور،
1: سميرة عبد العزيز.
2: الموسيقى والألحان
1: أحمد نور.
2: أمهات المؤمنين،
1: أمهات المؤمنين
2: رؤية درامية
1: يسري علي.
2: الإخراج
1: أسامة سمير.
3: ألم أقل لك يا سيدتي شأن محمد عجيب؟ حدثتك عن البيع والشراء وما نال فيهما محمد من توفيق، وقد يقول الناس إن ذلك حظ يتدفق أحيانا على بعض الناس، فما رأيك يا سيدتي في عجيبة السماء؟
4: وتنظر السيدة خديجة في دهشة وتسأله: وما عجيبة السماء يا ميسرة؟
3: كان الجو حارا محرقا، وكانت أشعة الشمس شديدة كأنها نار محرقة، وإذا بسحابة اختصت محمدا بظلها، إذا تحرك محمد تحركت معه.
4: ثم انتبهت السيدة خديجة من تفكيرها وقالت لميسرة: وماذا صنع محمد ببلاد الشام يا ميسرة؟
3: لم يشارك محمد فيما صنعه التجار هناك يا سيدتي، ولم يستهوه شيء مما استهوى الناس، بل كان كل وقته ينظر في الملكوت ويعجب من خلق الله وما صنع للإنسان. أقام حيث نزلنا يتأمل ويفكر، وترك الناس يذهبون حيث يشاءون.

0: انتظر يا محمد، لم تكد تستريح من عناء الرحلة، وجاريتك أم أيمن لا زالت بخير. سأفتح الباب للطارق. خيرا يا نفيسة، خيرا، ماذا جاء بك الساعة؟
1: جئت أهنئ محمدا بسلامة العودة.
0: تفضلي تفضلي، ماذا أعد لك؟
1: لا لا لا شيء لا شيء، أراك مشغولة بعمل البيت. جئت أهنئك يا محمد بسلامة العودة وأحدثك في أمر مهم. أزف إليك البشرى، أزف إليك البشرى بقبول محمد الزواج بك.
2: فقبلتها السيدة خديجة وضمتها مرات متهللة، ثم قالت: هيا هيا بنا يا نفيسة.
1: إلى أين يا سيدتي؟
2: أجابت السيدة خديجة: إلى أحد مخازني لتختاري بنفسك بعض الهدايا الثمينة لأقدمها إليك.
3: وفي إشهار ليس كمثله إشهار، ذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد، وخطبوا إليه ابنة أخيه، وساقوا إليها الصداق. يا قوم يا قوم،
4: لبيك يا أبا طالب.
3: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، حفظة بيته الحرام وسدنة حرمه الآمن، وأتانا الحكم بالحق والأمانة والصدق، وهدانا إلى الطريق المستقيم. يا معشر قريش، هذا ابن أخي محمد بن عبد الله له رغبة في خديجة بنت خويلد، ولها فيه مثل ذلك، وهو إن كان قلا في المال فإن المال أمر حائل ووديعة مستردة، وما يوزن محمد برجل إلا رجحه شرفا وعقلا.
4: نعم نعم نعم، والآن فلنستمع إلى عمرو بن أسد عم السيدة خديجة.
5: يا معشر قريش، هذا الكفء لا يرد نكاحه، اشهدوا علي أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد.
4: نشهد نشهد على ذلك، نشهد.
3: والآن هيا إلى الطعام، فهذه أول وليمة أولمها محمد بن عبد الله.

0: المعذرة، لعلي أيقظتك ببعض هذه الأصوات.
1: وتجيب السيدة خديجة:
0: لا عليك يا أم أيمن، إنني أحب البكور وهذا موعد يقظتي. ولكن أين محمد؟
2: ذهب إلى المخازن يستعد ليعينك سيدتي في أمر تجارتك وتدبير أمورها.
0: تجيبها السيدة خديجة: يا أم أيمن، لا أخفي عليك، أحس بأن محمدا خلق لرسالة أكبر من المال ومن التجارة. لقد أنست من صفاء روحه أنه يعد لدور كبير يؤديه للبشر، لا لخديجة ومالها ولا لقريش وحدها. تقول السيدة خديجة باسمة: إلى أين يا محمد؟ ومكة كلها لا تزال نائمة، قضيت شطرا كبيرا من الليل ساهرا تناجي السماء وتنظر في النجوم، تتأمل صنع الله وتفكر في عظمته وجلاله، فهل استرحت حتى ينهض سادة قريش؟
3: يجيبها صلى الله عليه وسلم: لابد من النشاط والعمل يا خديجة، لابد من التبكير والجد، على المرء أن يسعى وعلى الله التوفيق.
0: أجابت السيدة خديجة وعلى شفتيها ابتسامة واسعة: لا عليك يا ابن عمي، فالمال موفور، ونحن بحمد الله من أكثر الناس ثروة وأوسعهم غنى.
3: وعلى الفور يقول محمد صلى الله عليه وسلم: لا أريد المال يا خديجة، وإنما أريد العمل، لابد أن يؤدي المرء في الحياة عملا شريفا وإن كان المال ميسرا له، لابد أن يسعى وإن كان غنيا، لابد أن ينفق الصحة التي من الله بها عليه فيما خلقت له.
0: قالت السيدة خديجة في جد: لن تعمل بيدك يا محمد، وإنما تشير أنت والخدم والعمال ينفذون، وهم كثير كما ترى، وسوف يسير غيرك بالتجارة إلى بلاد الله البعيدة، فلك في مكة من العمل ما لا يدع وقتا للرحيل.
3: فسألها محمد باسما: أي عمل تعنين يا ابنة العم؟
0: قالت خديجة في رفق وهدوء: مكة كلها تتطلع إلى رأيك ومشورتك، ومكان الرياسة فيها يناديك ويفتح ذراعيه لك، ورجال مكة سيفسحون لك لتأخذ ذلك المكان الذي خلقت له.
4: أمهات المؤمنين،
5: أمهات المؤمنين.
4: غدا بإذن الله
5: يتجدد اللقاء.
4: صور الشخصيات:
5: خالد الذهبي،
4: أحمد خليل الشرقاوي،
5: بشرى القصبي،
4: أمل عبد الله،
5: ومديحة إبراهيم.
4: الهندسة الصوتية:
5: محمود صبري.
4: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
5: يسرية علي.
4: الإخراج:
5: أسامة سمير.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
8: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى. بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء. بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم. بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
9: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
7: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يعفو ويغفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا أوذي صبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي فتح الله به أعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطى الله لمن آمن به منازل عليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أسمع الله به آذانا صما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنطق الله به ألسنا بكما. آمين. واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية عدد واحد إلى تمام الآية 15 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم

0: والأرض وهو السميع العليم.
1: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون.

0: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها.

صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة، ما رواه إمام المحدثين قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت، شوفوا السند معليه ومحليه. اثنين، الإمام مالك حدث عن شيخه هشام ابن عروة، شكون عروة؟ عروة بن الزبير بن العوام، هو تابعي وخوه عبد الله صحابي، زوز أخوة هما زوز ولاد سيدنا عبد الله بن الزبير، واحد تابعي هذا يا سيدنا عروة وبوه صحابي جليل، عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، معناتها مشيرتين، أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، شنو فما في الناس كل تصلي، فأشارت بيدها نحو السماء. سيدة عائشة بلمت الإشارة لا تبطل الصلاة، وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت النعم، عملت الإشارة براسها معتي، فقمت حتى تجلاني الغشو وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. هذا العلم اللي علمه ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: هي سورة الملك، هذا من أصح الأحاديث اللي اتفقت عليه الأمة. توا قالوا ليه ما فماش في القبر فتنة، يكذب في الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه خليهم. قال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، يسألوه الملائكة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قولك فهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب ديما شك، زعما فما في العذاب تشوفوا احنا ملائكة تشوفوا، ديما ما فماش. قالك لا أكاهو مات برا يا من عاش ليوم القيامة. فسر كيما تحب، جيب العلم من الرسل فكارا وتوكل على ربي، هذا شنو نسمعوا تو مازال باش تسمعوا أكثر. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث اكتفى به الإمام، وإن كان هو أطول في مضارب أخرى، في حتى في الصحيح بيدو. وهذا دليل أنه مش كل إنسان يدخل في أشياء على قليلة. أنت متى قول الله أعلم، أي مش لد. أما باش تقود توقن وتزيد تفتن روحك وتفتن العباد باش نية نتيجة وصلت لها، باش نتعذب ولا لا يعذبنا إن شاء الله. قال المؤمن بإذن الله دائما ناجي بعيد من العذاب. أما تدخلش في شيء أنت ما تعرفوش وما يعنيكش، يعنيك أنك استوي روحك. جاء واحد سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا مخي ما يشدش، أعطيني حويجة خفيفة كهو نشدها، راني مما أعطيني. قال قل آمنت بالله ثم استقم، قول آمنت بالله واستقم كهو. هذاك هي الدنيا كلها، إذا عديتها كيكا صح عليك، راك في الآخرة شيخ وفي الدنيا شيخ. وإذا كان ما آمنت بالله وشقلبتها تشقليب دبر راسك، وإذا عاد ما فماش إيمان جملة ربي يحسن العاقبة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.
0: جزاك الله كل خير. بالنسبة للسادة المستمعين، نرد بالنا من الأحكام، احنا علم القراءات والروايات معناتها من أجمل ما يكون، وأحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ديما نحافظوا على الأمور ما نسميوها في الرواية والدراية في علم التجويد. مثلا كي نقرأ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا، ديما مقدار الغنى معناتها نحافظ عليها. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا، معناتها دائما نركزوا شوية ما نقصوش معناتها في مقدار الغنى ولا في مقدار الألفات. ربي يجزيكم كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا

0: جزاك الله كل خير. تفضل سي علاء.
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم

0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي.

0: هم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي حامد.
2: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ سيدي إبراهيم المراغني، كان تذكروش تنبيه، هكا وصلنا عند كلمة تنبيه. قال: إذا تحرك الساكن اللازم الذي يمد لأجله بحركة عارضة كحركة التخلص من التقاء الساكنين في ألف لام ميم الله، ريتو هي ميم، لأجل التقاء الساكنين. شعملنا فتحنا الميم، ما لا الحركة هذه للتخلص من الساكنين. إيش نعملوا لهنا؟ لجميع القراء وفي نحو من النساء إن اتقيتن، ريتو هي من النساء إن اتقيتن. علاش إن اتقيتن؟ كسرة التخلص من السكنين، هذيك اللي تحت النون أصلا ساكنة النون، على وجه البدل اللي ورش زادة كبشية من النساء إن اتقيتن. شو يعمل ورش؟ من يبدل الهمزة الثانية، شتولي من النساء نتقيتن. قلت منين نجيبوا المادة ذي؟ لأن أصل النون ساكنة ويجوز فيها القصر لأزل النون توا تحركت بحركة للتخلص من السكينين. فلجميع القراء إذا في الحالة هذه، إذا كانت تصير الحالة هذه كما أعطانا المثال الأولاني، ينجم يجي لجميع القراء يجي، والثاني هو كلخصنا لسيدي ورش اللي هو ينقل، فيجوز ما أنت فيه وجه القصر والطويل على وجه البدل لورش وحركة النقل لورش في ألف لام ميم حسب الناس. الأخرين شقراو ألف لام ميم أحسب الناس، وإذا باش نقراو معناتها السيدي خلف عند وجه من الوجوه يسكت على كلمة الساكنة دون تنفس. اليوم بعض يفلسف يقول الواش دون تنفس، يا ولدي إذا كنت تنفست ولا وقف، ولا يجوز الوقف إلا إذا كان فما وقف يستحسن باش واحد يقول ما كانش يولي وقف يقف نجي. ساعات يكون لا قدر الله الوقف كفر جملة إذا كان اعتقد ذلك، كما استغفر الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هو يجي يقف إن الله استغفر الله لا يستحي ويقصد ذلك، هذا كيفاش؟ الأوقاف معناتها لابد باش يعرفها. ملا بين لنا هذه نقل بالنسبة لسيدي ورش، إيه وفي نحو على البغاء إن موريتوها زوز همزين، إيه إن أردنا بعد جي شقراه سيدي ورش في وجه البدل على البغائين ردن. تقول له كيفاش النون مفتوحة؟ لا يقول الفتحة مش بتاع النون، النون ساكنة، أما ذيك الفتحة جات للتخلص، إن أردنا أو نقل. بالنسبة للورش حركة الهمز إلى الساكن الصحيح قبلها. ما لا على وجه البدل لا يجوز، لا له أيضا جاز وجهاني، شنو؟ المد الطويل والقصر. فالمد لعدم الاعتداد بالحركة، تعتبر ذاك قاعد ساكن يجوز فيه كان طويل. وإذا كان عدم المد شنو؟ معناتها عدم المد شنو معنى؟ هو اعتداد بالحركة العارضة اللي عرضت. قال أبو شامة: والأقيس عندهم المد، إذا كان تبع القياس الحرف اللي كان ساكن ونقلت إليه، أما حركة التخلص من الساكنين وإلا نقلت إليه حركة الهمزة القطعية التي بعده في بعض الروايات كما ورش، معناتها قالك الأقيس أن نقدم الأصل اللي هو الطويل وترك الاعتداد بالعارض. وقال ابن الباذش وهو القياس، وعليه أكثر الشيوخ للجميع من القراء، والقصر للاعتداد بها، قصر الاعتدادنا ولا الحرف متحرك ولا مش حركته هو، هذا يشكون. قال الداني: وعلى هذا عامة من لقيناه من الشيوخ، أكثر مشايخ الدمادم اللي قرأ عليهم أبو عمرو الداني قابلهم هذا شي عملوا، معناتها يجوزوا القصر. والوجهاني، طبعا نرجع الكلام شكون هذا اللي باش يتكلم، سيدي إبراهيم المرغني اش قال؟ والوجهاني جيدان منصوص عليهما ومقروء بهما، وبهما قرأت على شيخنا، شكون شيخه؟ نسيبه اللي ما نتشرح الجزرية، سبحان الله، بالرغم سيدي إبراهيم قرأ على شيخه وعلى شيخ شيخه، لكن عمره ما ذكر، خاطر ما خاطر قرأ على الشيخ اللي قرأ شيخه يقول أنا قلت على فلان فلان، لا لا لا يقول شيخي ديما ولو هو الصغير. ما لا، مع تقديم الطويل وكذلك أقرئ، قدم الطويل بعد القصر. وللكلام إن شاء الله بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك التقى والعفاف والغنى، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أنت الذي قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، فلم تجعل أي شرط، قلت أدعوني أستجب لكم، وها أنت الذي وفقت للدعاء كرما منك يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رجاؤنا يا رب فيك أن إذا وقفنا بين يديك بشرتنا بالعفو والمغفرة والرضوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر الروح ويزكيها.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم. كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، الآية 142 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، الآية 147 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: يشاؤوي، همزة مضمومة محققة، إبدال الثانية من جنس الأولى. يشاؤوي، يشاؤوي، لا قولوا يشاؤوي،
1: يشاؤوي
0: يشاؤوي، لا
1: ويلا
0: أوي، يعني
1: ويلا
0: الثانية مبدلة
1: ويلا
0: واو المكسورة
1: يشاؤوي، هاي
0: من جنس حركة الأولى، من جنس حركة الهمزة الأولى.
1: يشاؤوي لا.
0: اسمعوها جيدا. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد.

0: الحرام.
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: لكم شطره.
1: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
1: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
0: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
1: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
1: أيها الذين آتيناهم

0: لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: الحق

0: عظيم.
1: ننتقل سيداتي وسادتي إلى الحصة الفردية، وقبل أن نبدأ نأخذ أحكام الراء. الراء لها ثلاث حالات: متحركة، وساكن سكونا أصليا، وساكن سكونا عرضيا لأجل الوقف. نأخذ اليوم الراء المتحركة. ما معنى الراء السادة المستمعين والمستمعات؟ ماذا بينا نبسط المعلومة أكثر، نقول معناها باللغة العامية شنية ما هي الراء المتحركة، اللي هي فوق منها يا إما فتحة أرى ويلا ضمة رو ويلا كسرة تحت منها إري. الراء المتحركة بالحركات الثلاثة متى نرققها أو متى ترقق؟ وقتاش ترقق؟ إذا كانت مكسورة، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. هنا ملاحظة أو تسموه تخريج: فرد ورش من طريق الأزرق بترقيق الراء المتحركة المفتوحة والمضمومة بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله في باب القراءات. إذن الذي يهمنا اليوم هو حكم الراء المتحركة. نعود مع بعضنا، ما هي الراء المتحركة؟
2: هي
3: الراء ما تكون مفتوحة أو مضمومة أو
1: مكسورة، مثل المتحركة بالفتح مثل أراء. هذه انبسطوا للسادة المستمعين والمستمعات حتى لنا نثقل المعلومة، ما عندهمش عذر، لا عذر بعد اليوم، ما عندهمش عذر. يقول أنا ما فهمتش، ما تعرف الهجاء، انت قريتها في الأبجدية أو الحروف الهجائية، أرى أرو ري. يا سيدي الراء المتحركة هي أراء بالفتحة، أرو بالضمة، ري بالكسرة. هذه واضحة المعلومة. هذه الراء المتحركة بالحركات الثلاثة، يا إما فتحة وإلا ضمة وإلا كسرة كما مثلنا. وقتاش رقاها؟
2: مكسورة
1: إذا كانت حت منها كسرة.
2: كسرة
1: ري رجال، رحاب، رمال،
2: رزق.
1: رزق أحسنت، أي كل يأتيني بمثال آخر حتى السادة المستمعين.
2: رباط،
1: رباط، ريح. مالك كل راء، كل راء
2: فيه ريح
1: تحت منها كسرة، أي معناها أو يسموها خفضة. هذه في الباب سنبينه ذلك إن شاء الله. مال رقاها عند جميع القراء. ثم اللي يقول لي رقاب، يا ولدي ري ري هذه نسمعها مفخمة ولا مرقة؟ ري هاي مفخمة. أنا ما قلتش ليك راهي الراء المتحركة بالكسرة راهي ترقق، ها؟
2: أي
1: وقتاش مال فخمها؟ إذا كانت فوق منها فتحة أرى وإلا فوق منها ضمة رو، ما عدا ورش قلنا بشروط. أما نحن توا نقرأ
2: قالون.
1: بقالون ومن معه مال نعاود تراه متى ترق، سؤال حتى لا نثقل المعلومة، متى ترقق الراء المتحركة؟
2: الراء المتحركة ترقق في الكسر
1: إذا كانت مكسورة. أي أنت أي
4: ترقق الراء إذا كانت مكسورة.
2: مثل المشرق والمغرب.
1: أحسنت. اليوم أنت حافظ درسك توا. ما للسادة المستمعين ما عادوش توا ما شاء الله عليه تو كيف كم انتم بدا ما عندكمش عذر. هو افهم وجاوب، انت ما تجاوبوش ما تجيش، واللي يقول ما فهمتش واللي يقول كلام نوعا ما فيه غامض، ما هي ذيك العربيه لابد. لكن انا نبسطوا المعلومه، ما نقول راه الرقاه اذا كانت متحركه بالكسر، اذا كانت مكسوره ري، واش هي البقات المفتوحه والمضمومه
2: مفخمه.
1: ما هي ما نقول ترقق إذا كانت مكسورة، وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. قال ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت. شنو هو معناها ورقق الراء إذا ما كسرت؟ معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة، إذا كانت تحت منها كسرة، إذا كانت متحركة بالكسر، أي ورقق.

0: كام؟
1: ثلاثة.
0: ثلاثة أحكام. إيه؟ الحكم الأول سموه الإدغام
1: بغنة.
0: بغنة.
1: نعم.
0: إدغام الميم في مثيلتها، معناها
1: نعم.
0: شنو في مثيلتها؟ الميم ساكنة بعدها ميم أخرى بعدها في أول الكلمة اللي بعدها، مثل لهم ما يشاءون. لهم ميم ساكنة ما يشاءوا، هي ميم أخرى.
1: نعم.
0: إيش تولي ندغمها؟ إدغام إدغام لولا في الثانية، وبينا الإدغام سابقا تولي مشدة واحدة فقط. الإدغام إدخال الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، أو باش ما نثقلوش المعلومة نطبقها. إذا نلقوا ميم ساكنة في آخر الكلمة لولا، وميم أخرى في أول الكلمة اللي بعدها ندغمها، مثل لهم ما يشاء. وش تولي؟ لهم ما يشاء. لهم تولي ميم واحدة مشددة ونظهروا فيها الغنة. أي ملا عن الإدغام في مثيلتها مع الغنة. الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء. من يأتيني بمثال ميم ساكنة بعد حرف الباء؟ أي لا، ميم ساكنة.
2: هم بارزون.
0: أحسن.
1: هم بارزون.
0: هم أيوة. قلت لك ميم ساكنة. قلنا ماذا بينا كل واحد منا قدامه المصحف أو عنده أجران، أجر التلاوة وأجر النظر، النظر إلى المصحف عبادة كما جاء. إذن كل واحد منا قدامه المصحف برواية قالون، سواء اللي عنده مصحف رئاسة الجمهورية فهمني أفضل فيه، وإذا كان ما عندوش مصحف قالون برواية قالون يتبع معانا الألفاظ وأحكام التلاوة. ما لا أرد بان الأخ الفاضل قال هم بارزون. هم ميم ساكنة ولا ما شو ميم ساكنة؟ يعني فوق منها سكون بعدها باء، حكمها الإخفاء مع الغنة. هم بارزون. طيب إن شاء الله في الحصص المقبلة نبين حقيقة الإخفاء عند بعض من قال بذلك، أي ما لاش نقوله. والحكم الثالث هو والأخير الإظهار عند باقي حروف الهجاء. نقول الحروف الهجائية الميم الساكنة عند حروف الهجائية قداش؟ 29 حرف وإلى 28 كيف كيف؟ أي أيوة. نقول حكمها الإظهار، الإظهار ما عدا الميم والباء. ما عدا الميم والباء. أحسنت. ما ولاهم عن حكمها، حكم الميم ساكنة الإظهار. نعم. بارواصل عن قبلتهم.
1: عن قبلتهم. النون إخفاء من قد.
0: أحسنت. النون الساكنة ما عندهاش ما فوقهاش سكون. أو سيدي بالعامي غير نقوله غير مجردة ونقوله ما فوقهاش سكون. بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف نقولوا عن قبلتهم اللي كما قالك أو حفظها جماعة هيكوني
1: سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
0: أحسن. القاف من قد. بعد الحكم قبلتهم
1: عن قلقلة قبلتهم الباء فوقها سكون.
0: أحسن.
2: حروف
0: قلقلة
1: قطب جد خمسة.
0: حروف قلقلة قداش؟
1: خمسة
0: قطب جد. القاف.
1: نعم. والطاء.
0: هاي تبعوا معي أسئلة المستمعين والمستمعات. القاف
1: والطاء
0: والباء قطب جد والجيم
1: والدن
0: والدال. إذا كانوا هالحروف هذوما الخمسة ساكنين سكون أصلي وإلا سكون عرضي لأجل الوقف. ملا قبلتهم هذه الباء ساكنة سكون أصلي ولا عرضي؟ ساكنة سكون أصلي. قلنا الأصلي هو ساكن وصلا ووقفا، أما العارض لأجل الوقف نقول متحرك في الوصل وساكن في الوقف. هاي معنا مع بعضنا التي كانوا عليها. بارك الله
1: التي كانوا عليها
0: فيك، لأن الوقت حقيقة داهمنا. آية اللي بعده
1: وكذلك شعر
0: قل لله المشرق يهدي من يشاء.
2: المشرق
1: ده
2: كمان
0: أجب عن السؤال ربنا
2: قل لله
1: المشرق. قل لله المشرق عن ترقيق الراء من ري، والمغرب نفس الحكم.
0: علاش رققناها كل قايل؟
1: لأنها مكسورة متحركة.
0: لأن ما نقول كل راء تحت منها كسرة
1: فهي مرققة.
0: فهي مرققة. فهي مرققة. واضحة ولا لا؟
1: هذا حكم اليوم سيدي.
0: أي المتحركة بالكسري.
2: الكسري.
0: الحكم كل راء قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. ساعة ساعة واحد يقول لي وإليه ال أي المصير، علاش رققنا؟ لا سامحني، هاي متحركة بالضم. يقول لك سامحني، هذيك ولد ساكنة سكون عرضي لأجل الوقت، مازال حكمها. آمن حياة. أنا نحكي لك على الراء اللي تحت منها كسرة، متحركة بالكسر وتلفظنا بها مكسورة. أي ما يهدي من؟ أي
1: بارك يهدي من
0: يشاء. عند الياء
1: إدغام بغنى.
0: من يشاء
1: إدغام بغنى من يومنو.
0: إدغام بغنى في يومنو. النون عند الياء حكمها الإدغام بغنى. هكذا تقرأ. ساعة ساعة يقول لي والله هذه فيها شوية جدل. يا سيدي أنت طبقها معانا، اسمعها كيفاش كيف تقرأ. من يشاء نقرأها من يشاء مي مي، ومن بعد ردها الغنى مي من يشاء. الهمزة همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة يشاء والثانية مبدلة من جنس حركة الأولى اللي هي كما قلنا من يشاء ويلا ويلا ويلا
1: ويلا صراط
0: صراط
1: مستقيم.
0: هيا هذا التنوين وينه؟ هاي تراه شكول صراط. هاي السادة المستمعين
1: والمستمعين في الميم سيدي.
0: هاي لا نحب وين التنوين
1: في الضمة.
0: التنوين ما وين نقوله مع بعضنا، إذا كنا قلنا التنوين ميلو ضمتين
1: أو كسرتين
0: ولجو كسرتين ولجو فتحتين. هذا هو التنوين.
1: صراط كسرتين.
0: هاي ملا الكسرتين هذوكم اللي هما تحت الطاء. هاي سيدي أنا بسطنا اللغة، يقولوا شديتوا علينا شوية يا سيدي. هاي مفهومة للعيان. التنوين يا إما يجي فتحتين وإلا ضمتين وإلا كسرتين. حط أي وين تراه صراط الطاء شنو هو تحت منه؟
1: كسرتين.
0: كسرتين. هانو التنوين يقولوا متتابعة، شنو هو معناها؟ واحدة فايتة واحدة شوية. اي ننظروا لبعدها. اي الميم هذه مش حكم من حروف يومنو.
1: نعم.
0: حكمه الادغام مع الغنة.
1: نعم.
0: يقرا هكذا صراط طم طم طم طم مستقيم. صراط طم مستقيم. عاودها معي
1: صراط طم مستقيم.
0: ما هي صراط طم؟ صراط طم. قل طم طم طم طي طي. صراط مستقيم.
2: صراط مستقيم.
0: أحسنت. أي عودة.
1: صراط مستقيم.
0: صراط مستقيم.
1: صراط مستقيم.
0: قل لله المشرق والمغرب يهدي.

0: قيم.
1: اي تفضل.
2: تم سيدي
1: اي احسن.
2: السيارات تم. قيم. الشفة الوطنية تسبق
1: قيم.
2: شوي. تم.
1: احسن. قيم.
2: انتبه قيم. فيك سيدي.
1: اي بارك الله فيك. اي وكذلك بعد.
3: وكذلك جعلناكم.
1: نقول وكذلك. وكذلك.
3: وكذلك جعل.
1: لا نقول وكذلك. وكذلك.
3: وكذلك جعل.
1: وكذلك. وكذلك.
3: وكذلك
1: جعل. معناه لا ميمدش ليك ما نقولوش ليك. وكذلك.
3: وكذلك جعلناكم أمة.
1: عطش الجيم قليلا أما سنبينه إن شاء الله.
3: وكذلك بعد. جعلناكم أمة وسطا.
1: أمة وسطا.
3: أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم.
1: الرسول سين ولا صاد
3: سو.
1: توسع السادة المستمعين
3: سين.
1: تقول الرسول نقول لك سامحني مش صحيح
3: سين.
1: تقول الرسول جي صا وهي سين الرسو اسمعها الرسو هذا خطأ الرسو هذا الصواب أي رد بالك
3: شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
1: أحسن أي خرج لي الأحكام ترى
3: أوكي جعلناكم جعلناكم عندنا فهمت
1: الميم الساكنة
3: أي
1: عند ما عدا لا على لا بعدها لا ميم ولا باء شو ما له حكمه
3: بعد همزة إظهار
1: إظهار حكمها الإظهار جعلناكم أمة كم أو عريض كيفاش هاي عاودوا معنا السادة المستمعين يقول لي نال الحكم فهمتوش سيدي هو بالتطبيق تفهم وكذلك جعلناكم أمة أي أعدها
3: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
1: أي أمة والميم مشددة حكمها ماذا أي الميم حكمها شدة أمة أي حكمها إظهار الغنة فيها
3: إظهار الغنة
1: وأظهر القلب من جزر وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد
3: فكمها شدد
1: أي أحسنت التنوين عند الواو شنو حكمه
3: إدغام
1: إدغام بغنة
3: إدغام بغنة
1: التنوين فوق من تاء من لفظ أمة
3: أمتو
1: أي حكمها والتنوين متتابع معناها واحدة فايتة واحدة أي بعدها الواو من حروف يؤمن
3: يؤمن
1: حكمها الادغام بغنة هكذا بغنى. تقرا حتى ما يفهمش نقولوا نحن ممكن يكون فيه جدل شويه
3: بغنى.
1: او بالتطبيق سيدي اقراها هكذا صحيح أمة تو تو وسطاء اعاود
3: أمة وسطاء
1: اي وسطاء لي الطاء زي التنوين فوق من الطاء اي من حرف الطاء بعد اللام اللي هو حكم اللام مشد حكم الإدغام بلا غنة
3: بلا غنة إدغام تام
1: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازمي أي
3: لتكون
1: معناها ندغماها من غير ما نعملوها الغنة هكذا على السادة المستمعين والمستمعات يا سيدي أنت تبعني كيفاش نقرأ وسطلي هاي ما طالبكش نقول لك شنو هذا حكمه أعرف اللي أقرأ برك وسطلي وسطا وسطا وسطلي تكونوا نعوضه
3: وسطلي تكونوا
1: وسطلي تكونوا
3: وسطلي تكونوا
1: وسطلي تكونوا اي خلي اي وصل
3: الحكم هذا سيدي مازال حكم
1: لا خلي يقول الاخ علي بعجاله

0: على على عقبيه العين
1: على
0: والقاف. أي
1: عقبيه.
0: تخرج لي الأحكام. أيوة ما جعلنا أي الحكم الأول في لفظ القبلتا.
1: هنا قلقلة الباء،
0: أحسنت،
1: الباء هنا
0: الباء
1: قلقلة
0: حكمها سكون،
1: ثم
0: القبلتا تقرأ هكذا القبلتا. أي كنت
1: كنت
0: حكمها شنو؟
1: نون ساكنة
0: إخفاء مع الغنة.
1: غنة
0: أي كنت، أي
1: كنت
0: أحسنت. من النون عند الياء
1: إدغام
0: من
1: بغنة.
0: من يتبع نقراها من يتبع ممن، الميم مشددة إظهار الغنة فيها، مم
1: وإدغام
0: ممن نون بعدها أي عند الياء في يؤمن تقرأ هكذا ممن ينقلب على عقبيه. أحسنت، النون عند القاف إخفاء بغنة ينقلب هكذا تقرأ. أي القاف مقد كما قال الأخ الفاضل عمار. أي أحسنت، بارك الله فيك، وفي هذا القدر كفاية. ننتقل إخواني، ولو كان لعلي أطلت عليكم بإجازة، نحن نتعاون حتى الإنسان يستحضر، وباش نختم اليوم معناها كأل التعريف، باش نرجعوا للسادة المستمعين والمستمعات قروهم سورة الفاتحة ومبينوا أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة. نحن قلنا في الحصة الماضية نقول الحمد لما فعل لنا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، كان قلت اللهم أعني على هذا، لأنك قلت يا رب معناه الذي، أنت الذي سخرت لي الأشياء بدون تسخيرك لا أستطيع قضاءها أو فعلها، لما نفعل، والحمد لما فعل لنا. إيش نقول؟ فعلم واجد الوجود وهو لفظ الجلالة، وهو لفظ الجلالة الله، إنما جاء في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا، وفعل لنا أي فعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى أن تنتهي، أن الحمد انفعال. قالوا شنو معنى انفعال؟ فكيف معنى إذا كان مع بعضنا نقول ما معنى انفعال؟ ومعنى الانفعال هو تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد. نقول نحن تأخذها بانتباه، هذا شنو معنى الانفعال؟ معنى تستقبل الأشياء بفكرك أي بانتباه. ثم ساعة واحد سامحوني واحد يأخذ الأشياء اللامبالاة الحمد، لكن لما تأخذها بمعنى استقرار في الذهن، استقرت في ذهنك أي في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بمثل بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد معقودة. معناها لما تأخذها بعزيمة وإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي أوجدك من عدم، هذه شنو معنى تستقر. ثم قال ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، تقول الحمد لله بملء شفتيك واستقرار في الذهن وإشعاع في القلب، حتى معناها القلب يشع على جميع الجوارح. نقول نحن مثال بالمثال طبعا، بالله عليك لو كان الإنسان عنده معناها باش يشرب شرب ماء، يشرب شرب ماء يجيبها خاصة في وقت الصيف سخونة ويقول الحمد لله، هل استجابت الجوارح؟ أبدا. علاش؟ من الأفضل إذا كان في وقت الحرارة في وقت الصيف معناها الماء برده قدر ما تحمله، كيف تقول الحمد لله استجابت جميع الجوارح.

انطفأ الظمأ، معناها شدة العطش هذه كزالت، معناها وقع معناها زيادة النفس في الرئتين بانقباض وانبساط فيها، حق إن استجابت جميع الجوارح. هذا وشو معنى استجابت؟ ما دائما تتذكر أن الله سبحانه وتعالى ولي نعمتك، كما قال والنعمة ليست لقلبك فقط بل النعمة لكل كيانك، فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، إذن كل ما يتمتع بالنعمة لابد أن ينفعل بالحمد. قلنا الانفعال هو معناها أكل استقبال الأشياء بفكرك، بمعنى أنها ترسخ، بمعنى انتباه، مش تقول الحمد لله والفكر متاعك خالي، لا، تقول الحمد لله بانتباه شديد. رد بالك بالله عليك، لو كان واحد يعطيك قول صوت يأتيك صوت ما ترد عليه ولا ما تردش؟ لما يقول لك الصوت انت انتبه فإن خلفك شيء ما، هنا تنفعل أي تستجيب جميع الجوارح، هذا هو معنى، معناها استقرار في الذهن حتى يتصل بالوجدان، بعد ذلك بالقلب، معنى بقلبك يشع على جميع الجوارح. ما لا أش نقول، ما لا إخواني وأخواتي سامحوني، لأنه هو في الحقيقة ما زال كثيرا نقول الحمد لله على ما فعل لنا، إيجاد من عدم وإمداد من عدم إلى آخره، أي الحمد لله على نعمة البصر. رد بالك بالله عليك، فكيف إذا سلبت منك ترى الأشياء وتنظر بها في محارم الله؟ يا عبد الله، هذه باش نحب نوصلها، أن الله جعل لك أعظم النعمة هي نعمة البصر، فكيف أنت تنظر بها في المحارم؟ فكيف إذا أخذت منك؟ قولوا مال الدنيا معاش، أي رد بالك، فكيف إذا سلبت منك؟ ما نقول الحمد لله على نعمة البصر، اللهم عاوني على أن أنظر إلا في الشيء الذي يرضيك ليرضيك. الحمد لله على نعمة البصر السمع، فكيف بك إذا فقدتها؟ ساعة الإنسان رد بالك، هذه أعظم نعمة، ساعة يعطيه ربي نعمة السمع يمشي، فكيف إذا فقدت؟ رد بالك، معناها أراه الأمور عند ربي. قل الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله. ثم قال أفعال الله لا تعلل علة تعود عليه، ولكنها علة تعود على من؟ على العباد. أش يقولوا؟ مزيد للحمد لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الأسماء والصفات، باش نختم بهذه بإيجاز، حاضرا لديك، ألا تخاطبه بعد هذا الاستحضار. إيش نقوله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا يا غيبة ويلا مشي غيبة، هذه غيبة. يقول رب العالمين كلها غيبة، القياس يقول إياه نعبد، القياس المتعارف عليه إياه نعبد، لكن جات إياك. ملأ الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم غيبة، ملك يوم الدين غيبة، وكأنه بذلك معنى أو نزيد نبسطها شيء، قالك إني رب العالمين. فانتبه لذلك، الحمد لله رب العالمين غيبة، الرحمن الرحيم صفة جلال وصفة جمال، رحمن رحيم نرحم ولو يعصيني الناس، ملك يوم الدين بيد الجزاء كله. الآن بعد هاته الأسماء والصفات وجب عليك أن تلتفت إلى خالقك، أن تلتفت إليه من غيبة إلى حاضر، فقلت إياك نعبد. هذه إياك نعبد، هذه تقدم المفعول عن الفعل، نشوف الدلالة، إياك نعبد
ما قالش نعبدك، لو كانت نعبدك ولت بالكاف كأن الكاف لابد أن يأتي بعده العطف، قولوا نعبدك ونعبد غيرك. أما هي جاءت إياك نعبد، جيب مثال لإنسان تقول له إياك أعطيتك إياه، ما هي بعدها ضمير، معنى ما ينفع هذا، ما لابد أن أعطيت ليك ولغيرك والغير غيرك. لما يقول له إياك أعطيت، معنى راني ما أعطيت إلا ليك. على كل حال، ما اللي نأخذه بإيجاز أن بسم الله الرحمن الرحيم دائما دائما، هذه الخلاصة هي اللي باش ناخذها، لأن الحقيقة مازال فيها سياقات. نقول باسم كل ما نعمل شيء نبدو به، ولا باش نفعل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي ينساها أراه ما يذيش على نفسه، ممكن يكمل هك الحاجة اللي يبداها وممكن ما يكملهاش، والشيء اللي عمله مبطور. ما لكل واحد مش يبدا شيء مش ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يربط الشراب متاعه نقولوا نحن كلاسط يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، باش يعمل أي حاجة في حياته الدنيا، حتى الإنسان في الحياة الاجتماعية. وإذا أكملت شيئا ما قل الحمد لله لما فعل لنا، أكلت وشبعت قل الحمد لله الذي لما فعل لك، سخر لك الأكل والشرب، سخر لك الرزق، احمد الله قل الحمد لله. ما لا اللي هي بين اللي نستحضرها معانا، نقول إذا نبدو شيء بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، ونقول الحمد لله لما فعل لنا، بين ماذا به الإنسان دائما أبدا في يقظته حتى في منامه، دائما لما يعود نفسه يقول حين النوم عند يرقد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهذا القياس قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ونختم بهذا، سمحوني حتى الإطالة، بل الحصة القادمة هو في الحقيقة الحمد هو مازال متصل بما بعده في الحقيقة، لكن نحن في هذا القدر كفاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. أعوذ

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. 17 صفر 1448 للهجرة، 31 جويلية 2026، حصة جديدة متجددة لحصة تعهد القرآن مع أخيكم بلال بن محمود مباشرة من استديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحبة. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى دوما وأبدا المنة والفضل. يصحبني في هذه الحصة المباركة، حصة تعاهد القرآن، في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي. تابعوا الحصة على صفحة الفيسبوك راديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم. ثم نرحبوا ايضا، قلت له توا في الاوف عندي برشا ما شاء الله ما حضرش معانا، كي انا مش نقول هكا ديما الكنيه اللي نقولها له هي معروفه، فوفو ان شاء الله ربي يحفظه، سيدي فؤاد اليعقوبي في الاخراج التقني، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله مع بعضنا نعدوا حصه طيبه مباركه ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم في هذه الحصة المباركة لابد أن نحيي كل الإخوة والأخوات الطيبين والطيبات الذين يستمعون إلينا مباشرة عبر أثير إذاعتنا، اللي قاعدين في المدارس القرآنية يستمعون إلينا، واللي قاعدين في الطرقات يستمعون إلينا، وفي السيارات وفي المستشفيات وفي البيوت وفي كل بقعة يستمعون إلى حصة تعهد القرآن. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتين خف نظاف حلوين برشا، شو محلاه؟ أول كلمة يقولها يقول البخيل. يعني إذا كان هو قال أول كلمة البخيل، أنت يفهم روحك هل أنت من البخلاء أم لا. إش قال؟ قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أنا مش نطلب من السادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، نحبك توا قبل ما نبدأ بالاتصالات إن شاء الله، شنية الصيغة الأقرب إلى قلبك اللي أنت تحبها؟ اكتبها في التعليقات خلينا نشوفوها، ولا إذا كان أنت تسمع فينا وما تنجمش تدخل على صفحة الفيسبوك قولها ورددها بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يوصل لنا الأنوار متاحة. شنية الصيغة اللي أنت تحبها وديما تصلي وتسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش أنا قلت قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي؟ وتعرفوا نحن في حصة ذكر، في حصة يعني والله يغبطنا عليها أهل الدنيا، نعود نقول الحصة هذه يغبطنا عليها أهل الدنيا. أهل الدنيا شادين ومكبشين في الفاني، في الملذات اللي هي فانية في الحقيقة، لكن نحن نجتمع بأرواحنا ما شاء الله في تونسنا الطيبة المباركة، إن شاء الله ربي يحفظها وربي يبقى لنا ستر، وكذلك وخيانا اللي تابعوا فينا من بلدان أخرى. نحب نقول حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نحن من فضل ربي علينا سبحانه وتعالى بدينا الحصة متاعنا بكلام ربنا، وبدينا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي رسالة سيدي شبيك ما قلتش لله. التحايا إلى أهالينا وخيانا وأخواتنا في سيارات الأجرة، إن شاء الله ربي يعاونكم، ربي يفتح عليكم، ربي يبارك لكم، ارفقوا بالناس في السخانة هذه، يا ربي يرفق بكم بإذنه سبحانه وتعالى. نحاول نتحبب مع بعضنا، نحاول نقرب لبعضنا برشا، نحاول قدر الاستطاعة أن نحو حظوظ النفس من أفعالنا ومن أقوالنا. والله الإنسان باش يعيش مرة واحدة في الحياة هذه الإنسان. أنا توا والله جايكم، يعني سبحان الله عندي صديق سبحان الله قبل أمس أنا وياه سبحان الله، اليوم يكلموني يقول لي راه توفي ما عنده حتى شيء. فسبحان الله والله ما عنده شيء. البارح هو عيلته لبس عليهم، لبس عليهم، ما عنده ولا يعني نقول نحن أذى ولا مرض من حد شيء، إلا أن سبحان الله جهة المنية. هذا شنية هي في الحقيقة؟ رسالة للعبد الفقير قبل كل شيء، ورسالة لكل الناس. ربي سبحانه وتعالى قال لنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي قاعد تسمع فيه قديش خنت، قديش فرقت من بين الناس، قديش ظلمت الناس، قديش قليت العرق متاع الخدمة متاعك، وقديش عيطت على أمك وبوك، وقديش مشيت سحرت، وقديش عاونت ساحر، وقديش عاودت من مشرذم، وقديش فرقت ما بين أهل القرآن، وقديش يعني شهدت شهادة زور. إيه سمحني إلى متى؟ ربي سبحانه وتعالى قال فمن تاب، شو محليه القرآن، هذا هو أصل وسر تعهد القرآن. الله يرحمك يا سيدي عبد الرحمن الحفيني، هو اللي أنشأ الحصة هذه المباركة إن شاء الله في موازين حسناتك يا سيدي. شوش قول ربي سبحانه وتعالى على الإنسان اللي ظالم؟ ممكن أنا تسمع في كلامي توا قد تتأثر تقول نحب نتوب لكن ما لقيتش. شوف ربي سبحانه وتعالى شنو يقول، يقول فمن تاب من بعد ظلمه شو وأصلح، مش أن يتوب وكهو، لا لا، توب وتصلح، لأنه ثم الذنوب ثم بينك وبين روحك، وثم الذنوب متعدية إلى الغير. إذا كان أنت مش تفرق ما بين زوجين، إذا كان أنت باش تستعين ب يعني مشعوذ وساحر وظلم وتفريق ويعني شهادة زور كما قلت ونفاق وغيبة ونميمة، يعني إيه لكن يزي توفقت، شنو نعمل سيدي الشيخ؟ ربي سبحانه وتعالى هو اللي يقول لنا في كتابه العزيز فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، شو شو شو شو رب العالمين، فإن الله يتوب عليه. الله أكبر، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فقد ربي سبحانه وتعالى يحب منا أن نستر رواحنا وما نعيروش غيرنا، ويحبنا باش نغيروا من رواحنا. إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يحفظنا وربي يثبتنا، وربي سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير والبركة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا الصحبة الصالحة اللي تعاوننا على الطاعة. هذيك هي راهو سرك في أكل الصحبة، لأنه الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. إن شاء الله ربي يعطينا الصحبة الصالحة التي تعيننا على الطاعة وتبعدنا عن المعاصي، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كانت تذكر الحصة الفارطة بديناها، قلنا نعاود ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ريت ربنا الآية اللي قلناها الحصة الفارطة يعني كان تذكروها في سورة الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، نحن رقم الهاتف 71 136 ألف للتواصل معنا عبر أثير الإذاعة المباركة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذه القراءة وهل الأعمال اللي نعملوها إن شاء الله في موازين حسناتنا ويتقبل منا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا. نأخذ اتصال. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. سكر الراديو باش نجم نسمعوكم. لا مش نضطر نقصوا الهاتف، سكروا الراديو برشا خاطر الصوت قاعد يرجع لنا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
0: ايوه اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معاي؟
2: ريهان من ولايه القيروان.
0: نعم،
2: ريهان من ولايه القيروان.
0: علي صوتك شويه، عايش بنتي وسكر الراديو. عايش بنتي اسمع الكلام، خاطر اذا كان هكا راهو باش يقص السيد المخرج التليفون. نعم، نمر إلى اتصال موالي إن شاء السميع العليم، ثم نعود إلى أختنا إذا كان ربي يهديها إن شاء الله وتسكروا الهاتف خاطر الصوت يرجع لنا برشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
3: فاطمة.
0: فاطمة من يتكلم فينا يا فاطمة؟
3: من ولاية توزر.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة توزر، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم وربي يبارك لكم إن شاء الله. أيوة، مين باش تقرأ لنا؟
3: متيسر من سورة آل عمران.
0: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرأ يلا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم، بسم الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.
0: سمحني شنو الرواية اللي تقرأ بها أنت؟
3: رواية قالون.
0: رواية نقولوا الإمام قالون، أمان ما عاش نقولوا قالون هكاك، الإمام قالون. إذا كان أنا تقول لي سيدي وتقول لي يعني الإمام واللي وصلون الرواية هذه نقول له هكاك اسمه ساك. الله يفتح عليكم، الله يجزيكم الخير من باب التأدب مع مشايخنا وعلمائنا، هذا هم أولئك الأعلام كما قال سيدي الإمام الشاطبي جزى الله بالخيرات عنا أئمة ريت محلاها، ولابد أن ندربوا أرواحنا. فنقولوا الإمام قالون باهي، مدام تقرأ بالرواية الإمام قالون كلمة مغفرات الرم فخمة يزلنا نبينوه التفخيم، فهمت؟ ترعود هالي
3: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

0: والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
1: فخم الراء
0: إلا
1: فخم
0: الله
1: فخم الراء بالبيه ما تخافش ومن يغفر رو
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: سامحني يا فاطمة الله يجزيك الخير، تنجم توصلها كلمة الله من غير ما تقف عليها؟ ترى هنشوفه كيفاش تقرأ. ومن يغفر الذنوب
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: لا رد بالك، لا مش صحيح. ومن يغفر الذنوب إلا الله كما نصلوها، ردوا بالكم. وهذا ما يقع فيه كثير من طلبة القرآن العظيم، أنهم لما يحفظوا دوما وأبدا بالوقف، وهذا خطأ جسيم. الله يسر حالكم يا شباب، يا جماعة الخير، يا من تنكبون على حفظ كلام ربنا. أريد كي يعطيكم الشيخة والشيخ الصفحة ولا الثمن ولا الخروبة ولا سمي ما شئت، أراه وقت اللي نحفظوه يلزم نحفظه كما يعني نحفظه بالوقف، وكذلك يلزم نحفظه بالوصل. أقل شيء قبل ما تعرض على الشيخ ولا الشيخة اللي تقري فيك، تقرأ المحفوظ متاعك بعد ما تحفظه بالوصل. يعني انت كتجي مش تحفظ مثلا كما توا اختي فاطمة تقرا، ما هي حفظت مثلا تقول هكا: سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، وتبدا تعاود واللي نتكمل الثمن كامل. بعد جيبك الصفحة هذيك والثمن من الاول للاخر، ما غير ما تقف باش كي تقف على الكلمة تقف بالحركة باش تبين المسألة. توريت اختي فاطمة توا كي قلت لها اوصل، قالت: ومن يغفر الذنوب الا الله وهذا خطأ، خاطر هي هنا هكا مستثنى مش يكون مرفوع، يعني شو ها: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر. فهمت يا أختي الطيبة؟ عاودها لي الله يستر حالك، عاودها. ومن يغفر
0: ولم يصر،
1: لا لا لا عاود، ومن يغفر عاود، ومن يغفر الذنوب عاد.
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: الله يفتح عليك فتحا مبينا، بارك الله فيك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم
1: السلام. عليكم
2: وعليكم السلام.
1: سكروا الراديو والله يسر حالكم، رغم ما نجموش نسمعوكم هكذا.
2: وعليكم السلام.
1: نمر الاتصال الموالي كما يقول سيدي فؤاد، وبعدين بإذنه سبحانه وتعالى نعود إلى الجماعة اللي باش يتصلوا. نحن نعرفوا أنكم تحبوا تسمعوا أرواحكم إذا قرأ، لكن الصوت يولي يعني يرجع، ما عاش النجم ونسمعوكم الله يسر حالكم. اللي يحب بعد يسمع روحه ما شاء الله، توا سيدي أحمد الطباب يا ربي جزيه الخير يعني قاعد يبثلنا في الحصة عبر منصة التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، تدخلوا تلقى تسمع روحكم. أما أنه كي تقعدوا تحلوا الراديو وتبدوا تكلموا ما نجموش نسمعوكم، وربي سبحانه وتعالى يفتح لكم جميعا فتحا مبينا. النفس اللي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النفس الحاسدة. هذا اللي الكلام مش نقوله لكم، اكتبوه وخليها بين عيناتك وخليه في قلبك الله يسر حالك. النفس اللي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النفس الحاسدة. النفس الكريم تحزن على الخطأ، ونفس اللئيم تفرح وتفضح. هكا علاش ربي قرانا سبحانه وتعالى وعلمنا، قالنا اقراوا سوره الفلق. اش فيها سوره الفلق؟ ومن شر حاسد اذا حسد. عاود. النفس التي تفرح بخطا غيرها اكثر من حزنها والمها عليه هي النفس الحاسده. ونفس الكريم تحزن على الخطا، ونفس اللئيم تفرح وتفضح. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسترنا بستره الجميل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم
1: ورحمة الله.
3: أهلا ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ورحمة الله
3: وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
3: هبة الله يعقوب.
1: أهلا وسهلا بنتي هبة الله، من تكلم فينا يا هبة؟
3: من قصة لك قصر.
1: أهلا وسهلا بأهل هنا في مدينة قفصة وفي مدينة القصر، إن شاء الله ربي يحفظكم. قديش عمر بنيتي هيبة؟
3: عمري 12 سنة.
1: بسم الله ما شاء الله، لنا قسم تعديت
3: سنة 7.
1: ما شاء الله، وقديش جبت معدل؟
3: جبت 18.5.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية. وقديش تحفظ من كلام الله يا هيبة؟
3: أنا قبل كل شيء هو أنا راني مدرسة مبتدئة وما قلت حتى في جمعية.
1: والله يا بنيتي هيبة كلنا مبتدئون في كلام ربي. أنا هكا نتفرق بشوية بشوية، لكن أنا حبيت نسأل بنيتي هيبة قديش تحفظ هي الكل في الكل من كلام الله؟
3: حزب
1: به. نحبك توعدني بالحق هيبة، نحبك توعدني تمشي بحذاك معك ثم مدارس قرآنية، بوك وأمك يلزم كيما يخدموا للدنيا يلزم يخدموا حتى للآخرة، ونحبك تمشي توعدني تقول لي سيدي نمشي نلتحق بمدرسة قرآنية، ونحبك قبل البكالوريا تكون خاتمة للقرآن الكريم، توعدني ولا لا؟
3: موعدك إن شاء الله.
1: كلمة راه
3: أي
1: كلمة بإذنه سبحانه وتعالى. به أنت شنية السورة باش تقراها لنا توم؟
3: إن شاء الله سورة النازعات.
1: ما شاء الله. أنت يا هيبة تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: إيه
1: بالحق؟
3: والله.
1: شوف ثم أحد الأشياخ ربي يحفظ يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم له في القلب حب، فصلوا عليه كي يزيد الحب حب. أنت توا باش تصلي على سيدنا قبل ما تقرأ حتى يزيد الحب حب إن شاء الله. باهي؟
3: أيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ما شاء الله. نعم بسم الله تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: لا حرف الميم ما فيش قلق، لا ما نقولش فالمدبرات أمرا، لا فالمدبرات أمرا أمرا. عاود.
3: فالمدبرات أمرا.
1: أحسنت.
3: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ.
1: لا تولى هنا النون نحيوها عش بنيتك ينوصلوا. شو شو نقولوا؟ ها قلوبي، ما نقولش قلوب، لا من الباء نمشوا للياء، ركز شوية وبعد نقولوا هكا قلوبي يومئي ذيوة، مش ذنوة ذيوة، ترعاود
3: قلوبي يومئي ذنوة جيفة.
1: نعم.
3: أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: ما يسألش به، هي صحيحة اللي قريتها، لكن نحن في تونسنا الطيبة في ربوع بلادنا الكبيرة كلها نقرأ برواية سيد الإمام قالون، وعليه يقرأها أئنا، يعني نمد الهمزة الأولى نحققوها وصوتها نمدوه يعني حركتين وبعد نسهل الهمزة الثانية. أسمعني أنا، ها أئنا. عاود.
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: نعم.
3: إذا
1: لا
3: كن...
1: إذا نقرأها عادية، إذا كنا،
3: إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة
1: لا كرة مشتن. عاود.
3: كرة خاسرة.
1: أحسن، ربي يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله وربي يحفظكم. أنا بديت الحصة متاعي بقلت سبحان الله على الدنيا ثانية، وربي سبحانه وتعالى في مطلع خلينا نقول في وسط سورة البقرة يقول يا أيها الذين آمنوا. أسمعوا مليح، أسمعوا مليح باش تعرفوا الميزة اللي عطاها لنا ربي، باش تعرفوا أن نحن محظوظين، نحن من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا الشاهد اللي نحب نقوله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شنو قال بعدها؟ وبشر الصابرين. شكونهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، شنو قالوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أي الناس الكل اللي بحذايا واللي تسمع فيها واللي قاعدين يتابعوا فينا، قولها من داخل، من داخل بالرضا، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفوا علاش؟ سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى جي في الآية هذه فسر فيها في قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول سبحان الله لم يعط نبي هذه الكلمات قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. سبحان الله، فهذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عند المصيبة لم يعط نبي قبل سيدنا عليه الصلاة والسلام هاته القول إلا هو صلى الله عليه وسلم. فنحن لما نقولها إنا لله وإنا إليه راجعون، من أعظم الكلمات التي تعينك على الصبر، من أعظم الكلمات التي تجعلك في حرز من الله، من أعظم الكلمات التي تعينك على التقوى، من أعظم الكلمات التي تعينك على القرب من الله، حتى قال ربي سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معنا؟
4: عايدة من سيدي بوزيد.
1: أهلا وسهلا يا عايدة، سكر الراديو بحذاكم.
4: بعيد عليا.
1: إيه بيه. ولو بعيد قاعد الصوت يرجع.
4: بسم الله.
1: أيوة.
4: مريق الهكا؟
1: نعم، تو الصوت واضح. بسم الله.
4: إن شاء الله.
1: مين مش تقرأنا؟
4: ما تيسر من سورة التغابن.
1: نعم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
4: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى المختار رحمة للعالمين.
1: ما نجموش لا ما نجموش هكا الحق، صوت ياسر يا اللي فهمت ناحية، وانت تتكلم بالبارلير انت حاطة التليفون؟
4: لا
1: ما الصوت قاعد يتعود برشا. الله المستعان، سكروا الراديو بحذاك.
4: سكرت الراديو سيبيلي.
1: تفضل. بسم الله.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى المختار رحمة للعالمين.
1: السيد المخرج يقول لك حتى إيكوتير تسمع بها. قال نعم، قال لك ينحي الإيكوتير. الله يستر حالك، نحي السماعات باش ننزلوا نسمعوك.
4: نحول بلاصة زعنا مش عاملة إيكوتير. لا
1: نعم. بسم الله تفضلي.
4: نبدأ نقرأ.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك.
1: يقف عليها. يوم يجمعكم ليوم الجمع. يقف ثم.
4: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها

0: الفوز العظيم.
1: فتح الله عليك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك وربي يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. ربي سبحانه وتعالى أمرنا عبر سيدنا رسول الله عليه وسلم أن نقرأ سورة تبتدئ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، اللي هي سورة الكهف. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فلا تغفلوا عن هذه السورة المباركة، وحطوا في بالكم ربي سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب. سبحان الله، كلمتك الطيبة، قراءتك للقرآن، الذكر، الإصلاح بين الناس، أي حاجة باش تعملها كلمة خير، كلمتك الطيبة تصعد لربك ولو لم يقدرها الآخرون، لأنك مع الله تبارك وتعالى. وربي سبحانه وتعالى في آية قبل ما نأخذ الاتصال يقول: فافسحوا يفسح الله لكم. والله هذه الآية من أعظم الآيات التي تجدها في كلام ربي سبحانه وتعالى، والكل عظيم القرآن. الآية نزلت في الإفساح بالمجالس، ولكنها أعم من هذا المعنى وأجزل عطاء. شو؟ كل من وسع على من اشتدت به وسع الله عليه. أريد اللي تسمع فيها توا، إذا كان ربي حطك في طريق شكون كان في ضيق ووسعت عليه، أراه ربي سبحانه وتعالى باش يوسع عليك. من وسع على من اشتدت عليه وما اشتدت على من اشتدت به وسع الله عليه. وكل من جبر خاطرا جبر الله خاطره، وكل من أسعد قلبا أسعد الله قلبه، وكل من خفف وجعا خفف الله وجعه، وكل من مسح دمعة مسح الله دمعته. لا أحد أكرم ولا أوفى من الله تبارك وتعالى. وكما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا يا رب العالمين. أخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معاي؟
2: نوراني الأفراد من تبولبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بنتي الغالية. ما قديش عمر بنيتي؟
2: 8 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. وشني السورة اللي باش تقراها لنا إن شاء الله؟
2: الجمعة،
1: سورة الجمعة. ربي يفتح على بنتي الغالية. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبدأ نقرأ. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله، تفضل.

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي

0: حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار
1: لا كي نخفوا عليها الرمو فخمة كمثل الحمار مش الحمار عاود
0: كمثل الحمار يحمل أسفارا
1: يا بنتي الغالية ترى عاود هذه وصلها كمثل الحمار مش الحمار عاود
0: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: لا، فتمنوا الموت.
1: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
0: الله يفتح عليك فتحا مبينا إن شاء الله يا رب العالمين، وربي سبحانه وتعالى يوفق لما يحبه ويرضاه. شو محلاها الآية اللي قرأتها بنتي الغالية، سورة الجمعة، ما أدراك ما سورة الجمعة. شو سبحان الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اش قال ربي سبحانه؟ مثل، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يا هذين ناخذوها في شنو؟ يلزمنا نقرأ القرآن وندبر كلام ربي سبحانه وتعالى ونفهم شنو طلب منا ربي سبحانه وتعالى. بالله سيدي فؤادك، تلك الكلمات اللي يقولها سيدي عبد الرحمن الحفيان وقت اللي هو يوصي فينا لا تحزن إن الله معنا، وقت اللي يحكي هو على سيدنا أبو بكر الصديق وهو في الغار، وقت اللي رتب على كتفه نعدوها تو الله يستر حالك إن شاء السميع العليم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لكن يقول لي سيدي فؤاد عندنا اتصال حاضر نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معايا سيدي؟
2: عمك حمادي، يا رب يبارك لك.
0: أهلا وسهلا، أهلا سيدي حمادي، من كان فينا سيدي حمادي؟
2: من عروس مرة يعني عمري 16 سنة.
0: نعم
2: عمري 16 يقلب واحد.
0: ربي يفتح عليك وربي يكرمك إن شاء الله، ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله.
2: الله يسد في جلابيبك يا عبد الرحمن. على أساس كلمة حق تقال؟
0: والله مانيش نسمعوا فيك بالباهي يا سيدي حمادي، مانيش نسمعوا فيك يا سيدي حمادي. الصوت حاتو التارلير ولا كيفاش؟
2: حاتو التارلير.
0: لا نحي التارلير خلينا نسمعوك.
2: عاود تسمع فيا هكا
0: تو الصوت واضح، كيفاش سيدي؟
2: قلت لك انتم السفراء الكرام البرره
0: ان شاء الله ربي يجعلنا منهم،
2: انتم عمل ملائكه. لا شيخ ديلاني كلمه حق.
0: اي
2: انا نحبكم. لا بصفه ما استاذ الشيخ عبد الرحمن الحفيان.
0: اي
2: صراحه انا نبكي اللي يقولوا يجيبوا كل ليلة كل ليلة كل ليلة نتبع فيه كل بعد مغرب نحبس كل شيء.
0: ما لا أقعد معانا سيدي حمادي ومشي عدلنا كلمات متاعه سيدي فؤاد ما غير ما تعلق التليفون، خلنا نسمعوه الناس كلها مع بعضنا. سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
3: لا تحزن إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبدي لا تحزن، هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: الله يرحم سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمة واسعة يا رب العالمين. شو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم كلام يشبه العناق، ثم مفردات كأنها حضن تضيق بين الدنيا أحيانا، فتأتي كلمة حانية من صديق لتوسعها، وينكسر الخاطر أحيانا فتأتي لمسة حانية من حبيب لتجبر بخاطره، ويحزن القلب أحيانا فيأتي عناق من قريب ليفرحه. ما نحن والله جماعة الخير، ما نحن في هذه الدنيا الدنيا إلا ضيوف، فهونوا على بعضكم الطريق، ربي بإذن الله يهون علينا جميعا. يلا سيدي حمادي السلام عليكم.
2: الله يرحمه يا جبل، الله يرحمك يا جبل.
0: نعم الله يرحمك.
2: جبل من جبال تونس الحمد لله.
0: نعم أيوه سيدي، منين مش تقرأ لنا؟
2: نقرأ لك من ما تيسر من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ سيدي الغالي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب.
0: قش لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب،
2: ذلك الكتاب لا ريب.
0: قش لا لا
2: لا ذلك الكتاب لا ريب،
0: لا ريب،
2: لا ريب.
0: لا اسمع الباء شوف انا ها لا ريب
2: بالقلق للباب.
0: احسنت هكك.
2: لا ريب
0: ايوه
2: في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: ينفقون زيد
2: ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومن قبلك.
0: وما أنزل من قبلك.
2: وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: لا مش همي همو.
2: وأولئك هم المفلحون.
0: فتح الله عليك الله يفتح عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك بكرامة القرآن أنت وكل من قال أمين. نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو قص الاتصال خير إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يبين لنا في كلامه العظيم قلنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت لما تقرأ الآية هذه يا أخي المستمع أختي المستمع الكريمة والكريم والكرام كلنا كرام إن شاء الله عند ربي يا رب العالمين. ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير ربنا تبارك وتعالى في أمره. شو محلها لما الإنسان يتأمل ما قاله ربنا في بداية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. شو محلها لو أنت تبدأ تصلي ويجي في خاطرك إياك نعبد وإياك نستعين على أنفسنا إياك نستعين على الدنيا وأمورنا إياك نستعين يا ربنا على كل ما يفوق طاقاتنا يا ربي إياك نستعين بيدك الخير كله ولا معين سواك يا رب العالمين. تشوف كيفاش تتلذذ سورة الفاتحة وتعيش مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قل الاتصال حاضر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا شكون معايا؟ معايا
5: سامية من دار شعبان.
0: سامية من دار شعبان أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة دار شعبان. أهلا وسهلا. من مشاقراننا يا أختي الباهي
5: إن شاء الله سورة الفاتحة إن شاء الله
0: نربي يفتعلي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا. نعم بسم الله أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
5: هاي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: نعم بسم الله تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.
0: لا زيد شوية الغنى. من ذنبك زيد.
5: من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا.
0: لا اليا مفتوحة يا ميمتي. ويهديك مش ويهديك.
5: ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.
0: لا الراء مفتوحة عشان ميمتي. وينصرك
5: الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
0: منقوش مع إيمانهم. مع إيمانهم.
5: مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
0: الله يفتح عليك فتحا مبينا يا رب العالمين. نحن في
5: نقول لك حاجة برك.
0: أي
5: حب نشكر عندي شيخ ربي بارك له وربي نقوله شيء اللي هو علمنا هو شيوخ الكل بل هو على راسهم هو في سيدي حمدي الشوق.
0: سيدي الممتاز هذاك. اي سيدي هذاك.
5: ولدي وراني نحبه وراه الحمد لله اللي عملنا المسابقة وشجعنا برشا في القرآن وربي يبارك له وربي
0: ربي يحفظكم. سلم لي عليه برشا سيدي حمدي.
5: يبلغ يعيش كان غدا نقرا معاه
0: سلم عليه ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يبقى لكم الستر. ربي يعزك بارك الله فيك الله يفتح عليك. مع هذه الكلمات الرقرقات من أمنا سامي ربي يبارك لها. لكن واحد توا يبعث لي مساج يقول لي سيدي بربي راني مغلوب فانتصر. قلت واش خليت يعني باش نجيب وكا. شوف يا اخويا الباهي اختي الغاليه, نحبك اللي تسمع فيا توا بربي, صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم. لا نحبك تتبسم, مش كابس روحك, لا لا, صلي قول اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد ونحبك تتبسم. تعرفوا علاش؟ لأن هذا سيد المتبسمين صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن في آية من الآيات, قال ربي سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط. يا جماعة الخير, يلي غاطسين في الحياة والملذات متاحة والابتلاءات متاحة, أزمات الحياة لا تدوم على حالها, فإذا ضاقت اتسعت, وإذا تعسرت تيسرت, وإذا اشتدت فرجت. أحفظوها من عند خيكم بلال, هكذا اكتبها عندك في مخيلتك وفي مخك, أفهم الكلام هذا. الله قال ربي سبحانه الله يقبض ويبسط, أزمات الحياة لا تدوم على حالها, فإذا ضاقت اتسعت, وإذا تعسرت تيسرت, وإذا اشتدت فرجت. فالقبض والبسط بمن؟ بيد الله تبارك وتعالى, خاطر هو قال والله يقبض ويبسط, وأمره سبحانه وتعالى كلمح البصر. فاطمئن واعلم بأن المنتصرين هم من اتخذوا من الثغرات سلما, ومن التمزق تميزا, ومن الوجع قوة, وهم الذين توكلوا على الله وفوضوا أمرهم إلى الله. قل معي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نمشوا إلى فاصل قصير فيه نسمات هواك باختيار
6: نسمات هواك
0: إن شاء الله ربي يبارك له وربي يفتح عليها. بربي ركزوا مع الكلمات وزيدوا شوية في الفلسة متاع الراديو متاع إذاعة الزيتونة, خلي تدخل الديار وللبيوت الكل واسمعوا الكلمات بالبهي. يلا بسم الله.

0: مجيب دعانا يا مولانا، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا تبارك وتعالى، ما بعضنا نقوله الدعاء يلا، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يلا قل الدعاء وركز فيه شوية وفهمه، تفهم النعمة اللي أنت فيها الآن، والله تفهم النعمة اللي أنت فيها الآن. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: مالك بدري.
0: نعم
1: مالك بدري.
0: أهلا مالك بدري، من كلام فينا يا مالك؟
1: من ولايه سيدي بوزيد.
0: اهلا وسهلا ومرحبا باهلنا في مدينه سيدي بوزيد. قداش عمر ولدي؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 12 حزبة.
0: ما شاء الله. وشنو هي السوره باش تقراها لنا تو ان شاء السميع العليم؟
1: سوره غافر.
0: سوره غافر ما شاء الله. وتبدأنا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراه يلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أحسنت، بسم الله تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز.

0: بعصولهم ليأخذوه فجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق
1: ليدحضوه
0: فكيف كان
1: لا
0: عقاب.
1: مد لنت يا
0: وكذلك
1: شيخ
0: حقت كلمات ربك
1: يا مالك
0: الذين كفروا
1: يا مالك
0: أنهم أصحاب النار
1: يا مالك
0: الذين يحملون العرش ومن حوله

0: تقولي دي بغالي يعني.
1: سيدي ما سمعتكش.
0: قلت لك كلمة ليدحضوا ثم مد، غاديك يلزمك المد الطبيعي هذاك المدوها عاش ولدي، خاطر أنت قلت ليدحضوا به الحق، هذيك قالت ليدحضوا به الحق، وعليه أنت كيما شد تقراها يلزمك توزن المد عاش ولدي الغالي، واضح؟
1: واضح.
0: عاود هالي ياي. وجادلوا بالباطل.
1: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان.

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا

0: أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
1: الله يفتح عليك يا مالك عاشولدي، انت ما شاء الله قراءتك طيبه وظاهر فيك انت تصلي في التراويح، جربت تصلي في التراويح؟
0: نعم
1: ها هاك علاش ما شاء الله خاطر قراءتك سريعه وكذا عاشولدي. شوف نحن في الحصه كما هكا لما نقراو بشويه بشويه باش نصلحوا القراءه نتاعنا. انا خليتك تقرا، ممكن انت ظهر لي اول واحد قريت عليا تو ما شاء الله تقريبا قريب الثمن ما شاء الله، صوتك جميل وقراءتك طيبه، لكن عاشولدي باش نصلحوا القراءه عايزين نقراو بشويه بشويه. المره القادمه ان شاء الله كلمنا وباذن الله ان شاء الله ربي يفتح عليك، ونحبك تكمل من هنا لاخر الصيف باذن الله سيدي الباهي، كمل ربع ياسين الكل باهي
0: سيدي. راني نحفظ في الدار.
1: علاش؟ شكون يقري فيك؟
0: انا نحفظ سيدي جمعية بعيد عليا.
1: مالا شكون يقري فيك؟
0: ماما.
1: يا ربي يفضلها لك ان شاء الله ويرضيها عليك. باهي نحبك تكمل سورة ياسين باذن الله، باهي؟ باذن الله، ربي يفتح على ولدي الغالي وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الخير والبركه. يا ريت كي تبدا الام صالحه ما تخافش على الدار. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هكا علاش يعني الإنسان ينبغي أن يبدأ عارف روحه، خاصة الأم. الأم هي يعني تعلي الدار وهي اللي تهبط الدار. ما هو مرة السيدة عائشة رضي الله عنها، حبيت نقول لكم باش تفهموا المسألة منيحة، قالت لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة هكا قالت له فيما معناه بطبيعة، قالت له يا رسول الله إن الدعاء كثير، يعني ثم ناس تدعي بالرزق، ناس تدعي بالذرية، ناس تدعي بالهداية إلى آخره. شوش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ شنو هو؟ قالها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين. شو سبحان الله، يعني الإنسان لما يكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى ويقرأ كلامه يدبر كلام رب سبحانه وتعالى يعيش بطمأنينة يعيش براحة، فقط يلزم لما يقرأ روحه لتقرأ. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم
1: كمل الكل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معاي؟
2: إيمان
1: نتكلم فينا يا إيمان؟ من؟
2: ولاية باجة.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة باجة. ومنين ما شقرنا يا إيمان؟
2: من سورة الفرقان.
1: ما شاء الله، قديش تحفظ من كلام الله يا إيمان؟
2: 60 حزب.
1: نعم
2: 60 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله، قديش عمر بنيتي؟
2: 14.
1: بسم الله ما شاء الله لبنيتي. فين عمر انت ختمت القرآن؟
2: ختمته 10 سنين.
1: ما شاء الله. انت لهنا هكا غلبتنا الناس الكل في بالك.

0: بيدي.
1: مدام غلبتنا وانا مش ندلل على بنيتي الغاليه تو ما شاء الله ملين يسمعوا فيك. نحبك تدعي لنا دعوه خير، خلينا نقولوا امين الناس كلها خاطر الدعوه نتاعك انت مستجابه باذن سبحانه وتعالى. يدعي لنا خلينا نسمع نقولوا امين.
0: فتح الله علينا وعليكم جميعا وربي يهدينا كل
1: امين يا رب العالمين. زيد خلينا نقولوا امين.
0: ربي يشفي مرضى المسلمين
1: امين.
0: ربي ينجح كل كل مؤمن
1: امين.
0: ربي ما نعرف حسده
1: تعرفش ان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح. عن شكون قريت بنتي الغاليه؟
0: عن الشيخ ايمن.
1: ايمن شكون؟
0: ايمن الجرامي.
1: ما شاء الله على سيدي ايمن، هاي ربي يفتح على بنيتي الغاليه وربي يكرمك. سلم لي عليه ان شاء الله. وانت شنو السوره اللي قلت لي باش تقراها توا؟
0: متى يسمى صوت الفرقان؟
1: برا نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا وعايش بنيتي. هاي
0: اعوذ بالله من
1: الشيطان. ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا.
0: اعوذ بالله من
1: الشيطان. بس
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: تعرفوا علاش؟
0: شوف
1: عايش بنيتي، الله يستر حالكم. يا من تدرسون كلام ربنا لابد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، راه هو اللي علمنا القران من خلال ربنا تبارك وتعالى. فمفتاح القراءه الصلاه والسلام على سيدنا. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا، نستعيذ بالله ونتوكل على ربي ان شاء الله. باهي
0: باهي
1: يلا بسم الله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسنت.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: ما شاء الله صوتك جميل لكن زيد شوي الغنان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
1: بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية. أسمعني أنا تو مش نطلب منك أنا كبيلة تدعي لي دعوة خير أنا وحدي، خلينا نقول أمين خاطر غيرة الحق.
0: ربي يحفظك
1: امين.
0: ربي يفرحك
1: امين.
0: ربي يفتح علينا وعليك
1: صابر امين يا رب العالمين. ربي يفتح على بنيتي الغاليه في حفظ الله دمتي وربي يكرمك وربي يبارك لكل مشايخنا الكرام وربي يفتح عليك. تونس بخير يا جماعه الخير، تونس بخير، نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى. لما نشوفوا قفصه نشوفوا القرى القيروان نابل كل ولايات الجمهوريه باجا كل كل كل بسم الله ما شاء الله. وليداتنا يقراوا في القران ما تخافوش، البلاد هذه بلاد طمانينه، بلاد سكينه، بلاد رحمه. فقط ما نخلوش الفساد يطغى على الإصلاح، لا، القرآن هو قبل كل شيء. عمروا بيوتكم بالقرآن، عمروا مساجدنا بالقرآن، عمروا الجمعيات القرآنية بالقرآن. خلي القرآن يمشي في الأرض هذه في السماء وفي الأرض. خلي نرفع أصوات وليداتنا بالقرآن لأن رفع الصوت بالقرآن يطفئ غضب ربنا تبارك وتعالى. ربي يحفظنا، ربي يكرمنا، ربي يبارك سيدي فؤاد، ربي يبارك سيدي أحمد، ربي يبارك لك سيدي محمد. إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا، ربي يبارك للسادة المستمعين والمستمعات. نحن نأتي إلى ختام هذه الحصة ما شاء الله في ساعة عدات. إن شاء الله ربي يكرمنا، ربي يحفظنا. مع بعضنا نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: إلى القلب.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون السابقون.

بسم الله افتتحت على الله توكلت إن الله بصير بالعباد. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب أتوجه بها إلى كل تونسي حر أصيل، تحية من القلب أتوجه بها إليكم في هذه الساعة الجمعية. أحبتي في الله تعالى، عسى أن نجتمع على الخير الذي يريده من الله سبحانه وتعالى. هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم أقدم لكم دعوة عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، دعوة خيرة بامتياز، دعوة عسى أن نرسم بها ابتسامة جميلة على وجوه أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. كالعادة أحبتي في الله تعالى في برنامج السابقون السابقون نتواصل مع أطفالنا، مع شبابنا ومع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، لأننا آمنا بهذه الرسالة الإنسانية الإسلامية. فهيا ننجح أحبتي في الله تعالى في أن نكون سندا حقيقيا وشريكا فاعلا مع أطفالنا وشبابنا بمختلف القرى بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. هذا هو المقصد الإنساني من برنامج السابقون السابقون، عسى أن يكون هذا الرصيد في ميزان حسناتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي العزيز طارق التايب يؤمن أن الإخراج الإذاعي لهذه الساعة الجمعية، وكذلك الأخت العزيزة كريمة عتيق تؤمن التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن فلنجعل أحبتي في الله الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد في هذا اليوم الجليل والعظيم، نجعله بإذن الله تعالى دافعا لنا لنترك بصمة جميلة وأثرا طيبا وعملا صالحا يحبه منا الله سبحانه وتعالى. أينما كنتم مع بعضنا البعض نرفع لواء التعاون على البر والتقوى، هكذا أمرنا قرآننا أحبتي في الله، فلنستجب لهذا الأمر ولنستجب لهذه الأوامر الربانية، عسى أن نحقق مراد الله تعالى على هذه الأرض قبل أن نغادرها. وكالعادة نواصل مع قصص النجاح في برنامج السابقون السابقون، قصص نجاح لعائلات تونسية طبعا أصرت على أن تكون صاحبة مشروع طيب، على أن تسعى جاهدة في هذه الحياة الدنيا لترعى أطفالها وطبعا تضمن لهم الحياة الكريمة. هذا في طبعا برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال ديما نحكي لكم عليه، وطبعا هذا البرنامج يستحق منا كل الدعم كيف لا، وهو يضمن حياة كريمة للعائلات الفقيرة ويجعلها بإذنه تعالى صاحبة يد عليا. وطبعا هذا مقصد إسلامي بامتياز، كل واحد فينا ينبغي أن يكون له النصيب الأوفر منه. إذن قصة نجاح إن شاء الله البداية مع السيدة إلهام عفلي، وهي أخصائية اجتماعية بمكتب دعم الأسرة بتونس. اليوم باش تحكينا على قصة نجاح البطلة متاحة، باش تكون حاضرة معنا بإذن الله تعالى عبر الهاتف السيدة وريدة، وباش نشوفوا زادة صور جميلة بإذن الله تعالى. اتأكد إن شاء الله إنه اللي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وطبعا الإنسان الخير اللي يمد طبعا يده ويكون بإذن الله تعالى من الناس اللي قدموا إن شاء الله تعالى النفع وياخذ بيد خوه المحتاج، فبإذن الله تعالى النتيجة باش تكون طيبة، وهذا قاعد يتحقق في الجمعية التونسية لقراء الأطفال SOS. تعذر علينا الاتصال بسيدة إلهام عفلي وبالأخت أريدة، لكن طبعا سنحرص على واصل معهم عسى أن نبلغ هذه الرسالة، وبالتالي هدف الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS يكون واضح لكل من التحق بنا يعني كمستمع جديد لبرنامج السابقون السابقون. توا 6 سنوات من العطاء والحمد لله تعالى، 6 سنوات أردنا أن نبلغ فيها رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، أردنا أن نبلغ يعني من خلال هذا البرنامج صوت أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، لكن الحمد لله
الله رب العالمين، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس قدمت لهم منزل بأتم معنى الكلمة، قدمت لهم عائلة بأتم معنى الكلمة، قدمت لهم الأم الحاضنة اللي ترعاهم بكل حب وبكل حنان وبكل عطف. هذاك علاش برنامجنا أنا نعتبره ترجمة لوصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين. نعم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، لذلك نريد أن نتراحم فيما بيننا ونخرج أطفالنا من الضيق إلى أوسع طريق. وهذا اللي صار لأختنا أريدة، كانت في ضيق كبير باش تعيش أطفالها حياة كريمة، لكن الحمد لله تعالى انتفعت في برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، وهي اليوم صاحبة مشروع مدر للدخل والحمد لله تعالى. وفي الصور اللي باش نشوفوها إن شاء الله تعالى بعد قليل باش نشوفوا الضحكة المزيانة اللي تأكد أنه الامرأة التونسية والحمد لله تعالى امرأة كادحة وتريد طبعا أن تنجح بعرق جبينها والحمد لله تعالى. وعنا أمثلة طبعا رائعة وصلناهم من خلال برنامج السابقون السابقون. أحبتي في الله تعالى نبقى مع هذه الومضة لبرنامج السابقون السابقون، ثم نعود إليكم لنبلغ هذه الأصوات الطيبة، عسى أن نكون سندا لها بإذنه تعالى. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال.

0: تاريخ يم الأصول يطلع في العالي شهاب.
1: هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم أجدد الدعوة لكم لنتواصل مع أطفالنا وشبابنا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. أذكر طبعا بالتواصل معها على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002 أو على موقعها www.sosve.tn. ربما نؤجل قصة النجاح بعد اتصالنا بأخينا أحمد عدوني وهو أخصائي اجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة بالSOS المحرس. سنتحدث معه عن اهتمامهم طبعا بشبابنا الذين نجحوا في البكالوريا. اليوم يعني الأسبوع الفارط صار يوم توجيهي جامعي لفائدة شباب الإدماج وشباب برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال. أحمد عدوني باش يقدم لنا كل التفاصيل لتأكد اهتمامهم يعني بكل المراحل الأساسية في حياة شبابنا. أحمد عدوني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يا مرحبا يا أحمد، كيف حالك أخي الكريم؟
2: والله الحمد لله مدام مليكة، ربي شريك.
1: الحمد لله رب العالمين. وشبابنا شو أحوالهم في المحرس يا أحمد؟
2: والله في خير نعم الحمد لله يا رب.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله تعالى.
2: شكرا لحسن الضيافة مدام مليكة، ربي يكثر خيركم إن شاء الله مدام مليكة وجميع المستمعين لقناة الزيتونة.
1: يعيشك يا أحمد، ربي يجعلنا كلنا من الأخيار، ربي يجعلنا من الأبرار إن شاء الله. ربي لكلنا كل تونسي يمد يده للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS عسى أن ننقذ أطفالنا وشبابنا الذين فقدوا سندهم العائلي. وهذا اللي تحرص عليه أحمد، حضرتك أخصائي اجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بSOS المحرس. يعني خدمتك ماهيش سهلة يا أحمد، ربي يكون في عونك يعني تأطير وتوجيه لشبابنا خاصة شباب الإدماج. وإحنا اليوم باش نحكي إن شاء الله على يوم توجيهي جامع لفائدة شباب الإدماج وشباب برنامج دعم الأسرة.
2: يعطيك الصحية.
1: نعم.
2: يوم 24 جويلية 2026 قبل يوم الجمعة قمنا بيوم توجيهي جامعي لفائدة شباب الإدماج صغيرات معطى للسواس وشباب برنامج دعم الأسرة.
1: الصغيرات
2: من اللي نجحوا في امتحان البكالوريا 17 صغير قمنا بتأثير وتأثيث معتها يوم توجيهي توعوي.
1: نعم.
2: بإشراف الأستاذة نعيمة النيفر. هدف من اليوم هذايا هو مرافقة الشباب ومساعدتهم على اختيار مسار جامعي وأكاديمي مناسب يتناسب مع طموحاتهم ويضمن لهم مستقبل مهني واعد. اليوم اليوم صحيح مهمتنا صعبة لكن حين نتكاتف ونفس الكليكة إن معناتها ايدنا الخيط ان نجم نقدموا بالصغيرات هذوما. الصغيرات هذوما هم تونس المستقبل، شباب تونس المستقبل.
1: نعم.
2: من خلالهم هم نجموا نسمعوا تونس جديده، نجموا نسمعوا خبراء، نجموا نسمعوا دكاتره اطباء، معناتها من خيره الشباب. معناتها اليوم
1: نعم.
2: من انطلاقه من احنا نجموا نسمعوا زهره للمستقبل الجديد نتاعنا ان شاء الله.
1: جميل يا احمد، ومحليه المقصد والمقصد جلال، والكلنا علينا ان نتكاتف. هذه كلمتك قداش محليها، لازم كل الجهود تتكاتف من اجل صناعه باذن الله تعالى شباب واعد كيف ما قلت يحمل المجعل ويحفظ تونس ويجعلها ان شاء الله تعالى في اعلى المراتب. اذا نتاكد انه رساله الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS رساله وطنيه بامتياز، هي رساله حياه بامتياز. هكا ولا يا احمد؟ يعني اليوم اجتمعتوا مع 17 يعني من أولي اللي نجحوا في البكالوريا من من من يعني من شباب الإدماج ومن شباب برنامج دعم الأسرة، اللي البرنامج هذا يحتوي العائلات الفقيرة وياخذ بيديهم والحمد لله. وانتم اليوم أكيد باليوم التوجيهي اللي صار يوم الجمعة الفارط بعثتوا يعني بعثتوا أكيد حماس كبير وجعلتوا وليداتنا يعني أصحاب رؤية واضحة بإذن الله تعالى لمسارهم الجامعي يا أحمد.
2: طبعا مدام مليك، اليوم من خلال عنوان متاعنا من خلال العنوان الدورة التكوينية هذيك كانت من الحلم إلى الاختصاص. اليوم رفقنا صغيراتنا في البكالوريا عقيرة السنة أنهم باش يحققوا الحلم نتاعهم، معناتها دزينا معاهم وعولناهم وكنا معاهم في السراء والذراء أنهم باش يوصلوا ياخذوا البكالوريا. اليوم الحمد لله معناتها حققنا الهدف نتاعنا، لكن ما خلوهمش يعني صغيراتنا، نوصلوا معاهم حتى المسار الجامعي. والمسار الجامعي يبدأ بحاجة برك، أهم حاجة يبدأ بها هو حسن الاختيار. لازمك تحسن اختيار التوجيه نتاعك، الاختيار نتاعك، باش انك توصل تحقق حلمك. اليوم رافقناهم من صغيراتنا باش اختاروا، اخترنا معاهم التوجيه اللي يناسبهم واللي ينجم يحقق لهم اهدافهم في المستقبل. صحيح نجم نشير لحاجه صغيره،
3: حد المجموعة مثلا السائلات ما حالكمش الحل انهم باش يشوف امتحان بكالوريا بتأثروا على الغاية لا تمرح هم خلوهمش لي باش نجموه في صورة ما عاود امتحان بكالوريا ولا ما عاودوش فما شكون باش اختار اني عاود اثنين رانا معاهم مستعدين انا باش ندعموه في نفس الوقت اللي ما يحبوش يعاودوا ما عندهمش رغبة انهم باش يعاودوا اختاروا توجه التكليف المهني ولا اي اختصاص اخر ولا اي فرنسا هم يحبوا يعملوه اثنين رانا معاهم ان شاء الله
1: ان شاء الله. احمد رجاء ابعد على هالحس اللي بحذيك خلينا نسمعوا كلامك لانه كلامك يعبر على إنسانية كبيرة يعبر على دعم كبير دعم عاطفي ودعم يعني إنساني رائع جدا وما أحوجنا ليه اليوم خلينا نعبر على إنسانيتنا كما ينبغي وهذه هي أخلاق الإسلام والحمد لله. يعني قلت نرافقوهم ناخذوا بيديهم نقفوا معاهم حتى اللي ما حبش يعاود البكالوريا يعني باب التكوين المهني مفتوح يعني الحمد لله ما فمش بيبان مسكرة وإنما تحرصوا وتسعوا على أنك بتحلوا هالبيبان هذية في وجوه شبابنا يا أحمد. رجاء أبعد على الحس هذا يا أحمد أمان الحس هذا يقلق فينا يا أحمد ما نسمعش فيك إن شاء الله طريق السلامة ليك يا أحمد. ملا نعملوا خلاصة للي قلت لنا عليه يعني أنا أكدت طبعا على الحس الإنساني اللي عبرت عليه بكلامك يعني فما حرص على مرافقة وليداتنا عاطفيا إنسانيا من باب النصيحة من باب التوجيه الحسن حتى تضمنوا لهم إن شاء الله تعالى مستقبل آمن بإذن الله تعالى. يعني حتى اللي ما يحبش يعاود البكالوريا تدخلوا له باب التكوين المهني مفتوح والحمد لله.
2: طبعا ما هاني احنا نخلق فرص لكليك الصغيرات حسب رغبة صغير حسب ما نشوفوه احنا مناسب انه باش يحقق طموحه وحقق استقلاليته من نهار اخر. اليوم احنا رانا ما نحكوش كجمعيه ولا كشخص ولا كذا احنا اليوم نحكو كعائله واحده معناتها راهو صغير تذكر معايا صارنا وعائلاتنا قبل يكونوا في برنامج دعم الاسره لو شباب القريه معناها احنا رانا عائله واحده اما بعضنا خطوه بخطوه راهو هما كما فرحونا ونجح في البكالوريا حتى احنا نقفوا معاهم ونعاونوهم راهو كيف فرحوا هما ونجحوا هما حتى احنا نجحنا حتى احنا فرحنا معناتها التعب الكلية اللي تعبناه وكل شيء راهو مثل النتيجه نتاعها في ثمره النجاح نتاع صغيرتنا.
1: الحمد لله قد يشمح ليك يا أحمد بالحق نحييك من قلبي وانت ما شاء الله شاب من الشباب يعني حتى سيد المستمعين اللي يتفرجوا علينا على صفحة الإذاعة ويشوفوا الصورة متاعك يعني شاب انت أخ ليهم والحمد لله تنصحهم وتوجههم وفما صورة جماعية يعني لمتكم الكل تعكسك الأريحية وتعكس أنه بالابتسامة الجميلة هذيك يعني متفائلين بغدوة والحمد لله تعالى فربي يوفق كل واحد فيهم شبابنا 17 هذوما اللي كانوا حاضرين في اليوم التوجيهي وانت يا أحمد نخصك بالذكر ربي يجازيك كل خير وشكرا ليك على أخلاقك العالية يا أحمد.
2: شكرا يا مدام مديكا ذاك وجبنا نسك ليك إن شاء الله يد في اليد نحقق أحلام صغيرتنا كليك راون موجود أي صغير في حالة تهديد ولا حالة إهمال رانحي موجودين وإن شاء الله ربي يجزينا كل الخير وإن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير مع صغيرتنا كليك ونحاولوا نحميهم صغيرات كليك إن شاء الله يا رب.
1: أمين أمين ربي يفضلكم لتونس وربي يفضلكم الأطفال تونس الفاقدين للسند وكلامك هذية صدقا يوصل للقلب يا أحمد وإن شاء الله ربي يوصل لقلوب التوانسة الكل وين ما كانوا في تونس وخارج تونس عشان تو ياخذوا القرار بدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. القرار هذا يعني حماية طفل كيف ما قلت لنا وإنقاذ طفل فاقد للسند. فبارك الله فيك يا أحمد.
2: شكرا يا مديرك وشكرا لإذاعة زيتونة وجميع المستمعين إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم في أمان الله. قديش مزيان برشا برشا كلام أحمد عدوني الأخصائي الاجتماعي ورئيس مكتب دعم الأسرة بأسواس المحرس. هو شاب من الشباب كيف يحكي بي هاللغة هذية اللي فيها برشا أخوية وفيها برشا محبة وفيها برشا دعم يحكي بالتعاون يحكي بالتضامن يحكي بالتآخي والتآزر هذه هي هذا هو الكلام يعكس أخلاقه ويعكس رسالة الجمعية ككل. قال احنا من الجمعية احنا عائلة وطبعا نريد أن ندعم هذه العائلة لأنه هذه العائلة التونسية فربي يبارك لنا في التوينس الكل اللي قدموا السند هذايا والدعم هذا وتعاونوا على البر والتقوى. هيا أحبتي فالله تعالى في يوم جمعة نترجم بإذن الله تعالى آيات رب العالمين ونجعلها بالحق حقيقة تمشي على الأرض. تواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال على رقم مكتبها الوطني 58-371-002 وإلا تدخلوا زيادة توا على موقعها www.sosve.tn وهكا نكون بإذن الله تعالى أنقذنا روح بشرية. فربي يبارك في الجميع وربي يتقبل من الجميع. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع وسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: تشتاو قسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع وسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس.
1: هيا أحبتي في الله تعالى نستبق الخيرات ونستبق هذه الخطى نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي ونحو عائلتنا التونسية لتحتاج منا كل العون. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا الحديث النبوي الصحيح صدقا يكفينا باش يحفزنا على أن نكون يعني فردا من عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. ونتوى يسعدني أني نستقبل يعني بنت بر بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، السيدة إلهام عفلي، وهي شابة تونسية آمنت طبعا بهذه الرسالة الإنسانية، وهي أخصائية اجتماعية بمكتب دعم الأسرة بتونس. إلهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم مدام مليكة، اسمحوا
1: لي. الحمد لله، طمني عليك إلهام.
2: الحمد لله، يعيش التحية ديك وشيخة مصنعي الزيتونة.
1: بارك الله فيك يا إلهام. ربما ما نقطعوش الحبل الجميل اللي بدأ بيها أحمد، أحكي لنا على يعني مرافقة شبابنا، أحكي بمحبة كبيرة أحمد عدوني. إلهام أحكي طبعا على أنه أحنا ما نحكيوش باسم جمعية بقدر ما نحكيو باسم عائلة، وهذا ديما أنتم تأكدوه والحمد لله، وأكيد أنت باش تأكده لنا من خلال قصة نجاح زادة جميلة تحققت في مكتب دعم الأسرة بتونس. إلهام
2: هذا هو، احنا كي نحكيه وما نحكيوش أسماء، احنا بالعكس نحكيه بأسماء العائلات والأسر اللي نتدخلوا معاهم، وخاصة نفرطوا برشا كي نتدخلوا مع عائلة ونلقاو منها الالتزام ونخدموا أهداف ونوصوا ونحققوا الأهداف هذه، دونك كيف تكون الفرحة متاعنا وتكون النجاح متاعنا. الحمد لله
1: الحمد لله، إن شاء الله أفرح دائمة ونجاحات دائمة. واليوم باش نحكي على قصة نجاح لسيدة تونسية، لأم تونسية كذلك انتفعت ببرنامج دعم الأسرة وقالت الأطفال من الأهمال. اليوم باش نحكي على مثال جميل يحتذى به، التزم هو التزمت هكا ولله أختنا وريدة، التزمت طبعا معاكم ونجحت والحمد لله تعالى في تحقيق استقلاليتها. أعطينا التفاصيل. للأسف يا إلهام وريدة ما تحصلناش عليها، للأسف ما هيش باش تكون موجودة معنا، لكن أنت باش تعبر لنا طبعا على تفاصيل هذه القصة
2: إن شاء الله. هذا هو، إذا هي مدام وريدة نحب نقدمها لأنها إنسانة مكافحة، إنسانة ملتزمة، أم حبت تغير من واقع الاجتماعي متاعها ومتاع صغيراتها وتنجحهم وتشوف نجاحهم. فساعات كانت هي يعني اللي عبرت على الرغبة متاحة في أنها هي طبعا مشروع يكون مصدر دخل قار لها ولصغيراتها ويبدل من الوضعية متاحة. احنا ديما كي نحكيه مع اي عائلة تدخل معنا في برنامج الجول نحكيه معاها ونعمل معاهم حاجة نسميها احنا مخطط نمو الأسرة، نحكيه معاهم على الالتزام، وهو شرط تحقيقه يعني نفسر اهمية الحاجة هذه، هي شرط من شروط الادراج في البرنامج متاع الأسر اللي ينتفعوا بالبرنامج. هو الأسرة هذه تتوفر فيها الأسيطة متاع الالتزام والرغبة في تغيير الواقع متاعها ولا لا. يعني إذا هو ما يحبش يغير وإنسان سلبي ونخدمه معاه على حاجات أخرين، أنه أحنا بش نحبه أنه الرغبة هذه تتطلق عنده، لكن اللي نلبسه فيه الرغبة ونلبسه فيه الالتزام وحب التغيير وحب يتعلم نخدمه على الحاجة هذه، والحمد لله نحقه بها فينا يعني برشا نتائج باهية على الصغير، ترجع بالفايدة على الصغيرات وعلى العائلات اللي ندخلوا معاهم.
1: نعم،
2: حتى الأسر تعرف يعني لما ديك نلقاو أسر يحبوا يضعفوا مشاريع لكن ما عندهمش حتى نقولوا احنا نتاع يد خاصة مثلا نمشيو حتى في التكوين، يعني مش لازم انت يكون عندك صنعة كأسرة باش نعمل لك انا مشروع مثلا في خياطة، انت تحب خياطة وعندك رغبة مغرومة بالحاجة هذه نبداو في التكوين نكونوا الأسر نتاعنا، وبعدك يعني بشوية بشوية نخدموا على المشروع نبعث المشروع للأسرة ويتم يعني المتابعة بطبيعة الحال مع فريق العمل الاجتماعي، تقعد متابعة دورية وفيما كيف نخدموا على التزام الأسرة إنها هي يعني تكون معانا مع البرنامج في نفس التوجه وحمد لله كل وين نلقاه الحاجة هذه متوفرة في الأسرة كل وين نحقه نتيج كما حققناهم عمها دام وريدة.
1: نعم.
2: هي يعني عمها قشك في مونسي زير بالتحديد وين ترجي السور برا وبحثيها.
1: أي يعني و... شيء تستحق والله تستحق كل العنوين متاحة. نعم.
2: وترغب برشة أنه هي تطير في طائرتها والحمد لله قاعدة تحقق حاجة هذه خطوة بخطوة.
1: الحمد لله.
2: وحتى أنها يعني هي بدأت مشروع قشك من لول ومن قصر ما حرقها أنها هي بالرسم يعني تغير الواقع فيها طورت فيه المشروع هذاك ودخلت حتى الأكلة الخفيفة
1: فهي
2: على باز عمدها يعني بالحرف يعني مع الليوي وال يعني ساندويتش من ساندويتش دونك دخلت الحاجة هذه ضد المشروع فيها وقاعدة تسعى على أنها هي تبدل من واقع الصغيرات الحمد لله يا ربي يعني وصلنا حققنا نتيجة باهية معها برشا
1: نحييها
2: بالرسم
1: نحييها
2: وقسم كامل الفريق
1: نحييها لكلنا طبعا يا إلهام ونشكروها طبعا ونحييها ونرجو لها مزيدا من النجاح والتوفيق وإحنا طبعا وانت تتحدث قاعدين نشوفوا في زوج صور محليهم الأخت نوريدة اللي نسلم عليها برشا وبك الضحكة متاحة بالحق محليها ضحكتها المزيانة وهي تعمل هكا في كعبات مليبية هكا في الكشك متاحة بالحق حاجة تثلش الصدر و... والحمد لله تعالى يعني توفرت فيها المواصفات الكل يعني إنسانة متوكلة على الله تعالى مهيش متواكلة وناشطة والحمد لله وحارس على أنها تنجح من أجل أولادها وهو تحقق المشروع يعني اليوم النجم نقوله أنه ريدة حققت استقلاليتها وبش تخرج يعني من برنامج دعم الأسرة لكن دائما مع المتابعة متاعكم إلهامة
2: أكيد جدا أكثر اللي يدخلوا معنا في البرنامج هما يتمتعوا بالبرنامج لمدة 3 سنوات إذا حدود 5 سنوات يعني حسب خصوصية كل أسرة والمتابعة ما تنقطعش خاصة يعني مع الأسر اللي عندهم المشاريع كما هكي يستنوا معهم بعض المشاريع المتابعة تستمر حتى بعد ما هي تخرج من المشروع قطب احنا نخدمه في المشاريع خاصة المدرع على الدخل نخدمه على الديمومة
1: نعم
2: الديمومة متاع المشروع هذيك باش يغير من واقع أسرة فلما يقعد يعني يكون مدر للدخل ويكون مصدر قار للصغيرات هذيكم على مدى الحياة يعني مش أنا بعد ما خرجت الأسرة من البرنامج نقف أنا هذيك معاكم نتابعها نجم هي تعرضها صعوبات ومع الأسف ساعات ما تنجمش يعني تتصرف مع حالات معينة فالمشروع هذاك يفشل وإحنا يعني حتى ما توفرش المعلومة إذا ما نجموش نخاطبوا بيه هذيك علاش المتابعة تقعد مستمرة التواصل يقعد مستمر مع العائلات باش نضمنوا ديمومة انه المشروع هذاك يكون مدر للخير بتاعكم ويكون مصدر يعني يحقلهم الاستقرار
1: نعم. نعم جيد صدقا كلامك يبعث الأمان للداعمين يبعث الأمان زادة في الناس اللي تخمم باش يكونوا شركاء معاكم في برنامج دعم الأسرة اللي يحب الحق يعاون هذه العائلات برشا عائلات أكيد يعني في برنامج دعم الأسرة تحب تعمل مشاريع مدرة للدخل لكن يلزمها رأس مال وطبعا يعني انتم حملكم ثقيل يعني في هذا الباب نعرفوا أنه قاعد يقدم في أدوار كثيرة برنامج دعم الأسرة ومن أهم أهدافه أنه يحقق الاستقلال الذاتية والمالية طبعا لكل عائلة منتفعة في برنامج دعم الأسرة كلامك اليوم الهام تقول لي احنا يعني نحرص دائما على الديمومة المتابعة ضرورية حتى لو العائلة تخرج من برنامج دعم الأسرة وبدأت تتحقق في استقلاليتها إلا انكم ديما تتبعوا وتساندوها طبعا اذا فما اي اشكال تقفوا معاها ان شاء الله ربي يعني امور تكون ميسرة باذن الله فاكيد هذا يبعث الامان للناس اللي تخم تقول انا نحب نعاون مثل هذه العائلات نحب نعطيهم راس مال نعاونهم في انهم ياسسوا هذا المشروع المدر للدخل يعني فلوسه باش تمشي باذن الله تعالى في مكانها الصحيح يا الهام
2: اكيد جدا ان شاء الله بفضل ربي احنا الحقيقه نحفظوا برشا حتى من البدايه من جوز بالفعل كما حكيت مدام مليك علاش ديما يعني نلوجوا على الالتزام بالاسره على خاطر احنا ما نريسكيوش وما نخاطبوش بانه نحطوا يعني فلوس في حاجة بعطيك تنجم تفشل فإحنا نعم. نقرأ حياتنا من اللول ننميوك الأحساسة ذاتها في الأسرة والمسؤولية من اللول وبعديك نحكيو على مشروع ونحكيو على استقرار مادي ونحكيو على متابعة مشاريع فمن اللول من أول خطوة مع الأسر متاعنا نحسب حساب الحاجة هذه على خطر الفلوس ذيك إحنا نعتبروها أمانة عندنا الحقيقة وأمانة ثقيلة برشا على كتافنا ذيك علاش يعني الحرص يكون في أقل الديتاي معناها ما نكونوش يعني ما يكونش العمل الاعتباطي بالعكس
1: طبعا.
2: هو منظم ومنظم جدا والمتابعة تقعد مستمرة حتى لين يعني الأسرة الرسمي تقف على ثقة وحتى يعني ما ينقطعش بالكل يعني التواصل.
1: جيد جيد والحمد لله، كلامك بالحق يطمنا يا إلهام ويحفزنا أنه ندعم برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الإهمال. طبعا في الختام نحب نجدد التحية لأختنا أريدة، ربي يوفقها وربي إن شاء الله يبارك لها في رزقها ويرزقها رزق الحلال وتواصل مسيرتها كذلك مع أولادها بكل أمان وبكل سعادة بإذن الله. هذه هي الغاية الإنسانية اللي نحب نحققوها لأختنا أريدة، فربي جزيها كل خير. وأنت وصفتها بأنها امرأة كادحة وامرأة قوية، احنا قاعدين يعني قلت لهم بالحق سيد المستمعين ادخلوا شوفوا صورتها قديش محليها بالحق بك الضحكة الحلوة اللي تعكس فرحتها يا إلهام وتعكس انها ان شاء الله يعني عندها امل في غدوة انه بش يكون احسن من ماضيها بإذن الله تعالى. فكل التوفيق لأختنا أريدة، وذكرنا بالباكين مكان الكشك اللي تبيع فيه مواد غذائية وتعمل فيه زيد الملاوي وتعمل فيه هكا يعني كسكروتيت كما قلت لنا انت، وين خلي نمشي وندعموها ونشريه من عندها ان شاء الله إلهام؟
2: أي هو في مونبليزير بالضبط تحت ترجي ستور.
1: باهي غاديك في مونبليزير، مالا امشي وبحدا وليده واعملوا التحريشه البنينه هذيك التونسيه هكا ولا يا طارق تمشي
2: هكا ايه
1: طارق باش يمشي.
2: شكرا يعطيك الصحه مدام هذيك.
1: ربي يخليك الهام ان شاء الله موفقه وهكا نساندوا عائلتنا التونسيه. ربي يجازيك كل خير. موفقه سيدتي العزيزه الهام عفلي الاخصائيه الاجتماعيه بمكتب دعم الاسره تونس، قدش محليهم على القصص الجميله هذيا وقعدوا معنا لانه سنربط بهذه القصه مع سيدي فضيله الشيخ الامام الخطيب اسامه الوافي نتحدث عن الانفاق. وجميل احبتي في الله تعالى ان نعين يعني اللي ربي كرمهم يعني بالمال وهو رزق من الله سبحانه وتعالى ونحن مستخلفون فيه، فجميل أن نوظف أموالنا في مثل هذه المشاريع لأننا نعتبرها بإذن الله تعالى صدقة جارية. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى لنستأنس بكلام طيب يكون له الأثر الطيب على أرض الواقع. هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
3: السابقون
1: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. نواصل أحبتي في الله تعالى مع بعضنا البعض على هذا الدرب الإيماني على هذا الدرب الإسلامي، عسى أن نرفع راية الإسلام عاليا كيف لا، وطبعا دليلنا القرآن الكريم ونبينا ورسولنا وقدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وخير الناس أنفعهم للناس. هيا أحبتي في الله تعالى نحقق هذه الخيرية امتثالا لأمر الله تعالى وامتثالا واستجابة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعيدة جدا وأتشرف بأن أتمم هذه الأنوار القرآنية وهذه الأنوار المحمدية في هذه الرسالة الإنسانية مع سيدي فضيلة الشيخ أسامة الوافي، وقد حمل طبعا مساندة أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، فربي يبارك لنا فيه وربي يجزيه عنا كل خير. سيدي أسامة جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مليكة مساء الخير وتحية مباركة لك وللسادة المستمعين ومستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة.
1: شكرا جزيلا سيدي أسامة، شرفتنا بالحضور في هذا اللقاء تحت عنوان السابقون، وطبعا نريد أن نرقى إلى هذا المقام، وطبعا الارتقاء إلى مقام السابقين يستوجب منا عملا في دار الدنيا سيدي أسامة، لذلك نريد أن نتحدث عن الإنفاق بعد إذنكم في هذا المقام. ولو تسمح لي أريد أن أربط يعني حديثكم الطيب بقصة نجاح لامرأة تونسية تحدثنا عنها منذ قليل قبل أن نتصل بكم السيدة أريدة اللي اللي الحمد لله اليوم هي منتفعة ببرنامج دعم الأسرة في الجمعية، اليوم أصبحت صاحبة مشروع مدر للدخل، عندها اليوم كشك تبيع فيه مواد غذائية وتعمل فيه الملاوي والحمد لله، اليوم أصبحت صاحبة يد عليا سيدي أسامة بعد ما كانت يعني صاحبة يد سفلى، اليوم الحمد لله بفضل الداعمين اللي قدموا مالهم في هذه المشاريع. نعتبرها هذه مقدمة جميلة سيدي من واقع مجتمعنا التونسي لتؤكد على أهمية الإنفاق، هكا ولا سيدي أسامة؟
4: أكيد أكيد أكيد. أولا تحية طيبة مباركة لهذه الأخت المباركة،
1: نعم،
4: لعلو همتها
1: ما شاء الله
4: ولسعيها للخير، ودائما اليد العليا خير من اليد السفلى.
1: نعم،
4: وتحية كذلك لكل من دعم هذه الأخت وغيرها من ربما فاقدي السند أو المحتاجين للدعم، ونذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه نوع من الحياة، أن الإنسان بيشي يستمر في الحياة وهو مقبل على الحياة وهو له دخل عنها يمكنه من أن يعيش عايشا كريما. طبعا مسألة الإنفاق هي ومسألة السبق للإنفاق ومسألة أن الإنسان يسعى لأن يكون من المنفقين، فالإنفاق هذا هو ركن من أركان الإسلام لا يخفى على حضراتكم، وهو الصدقة وهو الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. ثم هو ركن من أركان التقوى، وما أدراك ما التقوى؟
1: جميل.
4: وهو ركن من أركان الفلاح. فالقرآن العظيم سطر لنا منذ البداية طريق الفلاح في أول سورة البقرة، وهذه معاني مهمة جدا الإنسان أن يعيها ويحاول أن يعمل بها. ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم عرف المتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
1: نعم،
4: مباشرة.
1: نعم،
4: هذه هي طريق الفلاح. ثم في آخر هذه الآيات تختم هذه الآيات المباركة بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإنفاق هذا أمر عظيم، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذا حق للسائل والمحروم لمن يعي ولمن يسعى إلى أن يكون من المتقين وأن يكون من السابقين إن شاء الله. لا يخفى علينا أن الإنسان يبد له أن يعي بأن الإنفاق هذا واجب ديني وليس معناها ربما حاجة نافلة أو شيء معناها نستغني عن، خاصة وأنه صلاح المجتمع كما نراه هو مرهون بصلاح الأفراد.
1: جميل.
4: وبصلاح الأسر.
1: نعم.
4: هذه معاني لابد لنا أن نتدبرها في القرآن ونعمل بها.
1: ربي يبارك لنا فيكم، ما أجمل هذه المداخلة وما أجلها سيدي أسامة.
4: نعم.
1: كيف لا.
4: نعم.
1: وهي مزدانة بآيات رب العالمين، وطبعا هذه الآيات القرآنية اللي حضرتك ذكرتها على لسانكم الطيب نريدها أن تكون حجة لنا ولا علينا. يكفي أنه حضرتك أكدت أنه الإنفاق ركن من أركان الإسلام، أنه الإنفاق ركن من أركان التقوى والفلاح، ونحن نريد طبعا أن نسير في درب الفلاح وأن نتزين بتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني سيدي أسامة، المال اللي ربي كرمه بالمال، الإنسان الغني اللي قادر أنه باش يعطي، اللي قادر أنه باش يعاون خوه الفقير، يعاون عائلة، لما لا يعاون امرأة يعني أرملة عندها أيتام، ينجم يعطيها نصيب من المال باش تكون عندها يعني صاحبة مشروع مدير بالدخل. يعني سبحان الله، يعني العمل هذا يجعلنا يعني من نحقق به إن شاء الله تعالى تقوى الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا بإذن الله تعالى من المفلحين دنيا وآخرة سيدي أسامة.
4: أكيد أكيد، مهم جدا كل من أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بالمال وبالصحة وبالعافية، فمن باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن ينفق مما أعطاه الله. فالمال مال الله سبحانه وتعالى، دي من الإنسان يزمي معناه يتذكر.
1: نعم.
4: رأوا كلها الحياة هذه راهي امتحان وهي اختبار، وعطاك ربي سبحانه وتعالى كل إنسان وعطاه ربي معناها نوعية الامتحان بتاعه. ثم شكون امتحانه جاه في المال، أعطاك الله المال ليرى ماذا تصنع به. فوجود أبواب الخير راهي نعمة عظيمة.
1: نعم.
4: أنها ربما يوشك أن يأتي زمان فيخرج الإنسان بصدقته فلا يجد لمن يعطيها.
1: نعم.
4: فالإنسان مدام ثم لشكون يعطي، خاصة هذه الجمعية المباركة الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، معناها الحمد لله هي باب عظيم من أبواب الخير، لأنه كالمال ذاك أولا بما نحن نقول أنه يحقق معناها غايتين مهمتين. الغاية الأولى هي أنه الفلوس بتمشي للمكان الصحيح ولله الحمد،
1: نعم.
4: والغاية الثانية أنه بيشكون فيها أكل الأجر العظيم، أجر الخفاء، أنه الصدقة ذيك بيشكون مخفات، الله أعلم بيشكون بالشمشي، لا اللي أعطاه يعرف بالضبط لشكون بالشمشي، ولا اللي معناها تصدق عليه يعرف شكون قاعده. فهذه أجرها عظيم، وربما يلقاها الإنسان أضعافا مضاعفة يوم القيامة. فالإنسان الحقيقة ما يحرمش نفسه ولا نافي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر حسنة، خاصة في مسألة بعض المشاريع ومسألة أنه نعلم إنسان معناها كيف يستثمر، خير من ألف مرة أن نعطيه فلوس وتمشي على روحك الفلوس دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاه معناها أحد الفقراء يسأله مالا، فمعناها قال من يتصدق عليه بدرهم، ثم أمره أن يذهب بذلك الدرهم فيشتري معناها يقسمه نصفين، نصف لأهلي ونصف يشتري به فأسا، ثم ذهب يحتطب، ثم عاد. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف معناها كما قلنا اليد العليا خير من السفلى، وعاد بعد مدة وقد فتح الله عليه وصار معناها غنيا وأغناه الله سبحانه وتعالى ببركة معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة السعي. هذا معاني لابد لنا أن معناها نسعى لتحقيقها في مجتمعاتنا.
1: نعم سيد الكريم، ربي يجعلنا من أهل هذا السعي المحمود. وطبعا كل يعني واحد فينا ينبغي أن يكون لبنة، يعني لبنة طيبة ولبنة يعني إن شاء الله تعالى تحقق هذا البناء للمجتمع. يعني كلمتك حملنا مسؤولية كبيرة سيدي أسامة.
4: ثم جانب آخر يلزم زادة نأكد عليه، مش زادة إنسان ما عندوش مال يقول أنا في حل الله يرد بالك. أولا الصدقة ولو القليل، ومفتوح باب الصدقة في الجمعية المباركة هذه ولو بالقليل القليل، حتى 10,000 في الشهر ما نقولش إنسان راه قليل، لا، اتقوا الله ولو بشق تمرة.
1: نعم.
4: ثم الإنسان ما يغفلش على أجر عظيم، وهو أن يحض على طعام المسكين. فرب سبحانه وتعالى ذم أقواما لأنهم لا معناها لا يحضون على طعام المسكين، أي لا يذكرون الناس بالإنفاق وبإعطاء الفقراء. فالإنسان أضعف الإيمان انه على الاقل يذكر بهذه معناها ابواب الخير.
1: نعم.
4: ويحض معناها اصحاب المال والناس اللي عندهم باش يسعوا للخير هذا.
1: يا رب يا رب يجعلنا من اهل هذا الخير. وحضرتك تتحدث سيدي اسامه، السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويسي، بشرني انه توا دخلوا 9 منخرطين في منظومه الاقتطاع الالي القار اللي حضرتك اشرت لها سيدي اسامه، يعني ب 10 دنانير شهريا، حتى ب 5 دنانير كيف ما قلت انت، كل قدر وقدره اللي نجم بمئات الدنانير، اللي نجم حتى بدينار بزوز بخمسه، بسم الله ما شاء الله كله خير. هكا ولا سيدي أسامة؟ فتسعة منخرطين هذوما شنو تقول لهم سيدي أسامة؟
4: كيف
1: التسعة منخرطين هذوما اللي دخلوا في عائلة الأسواس؟
4: إن شاء الله نبشرهم
1: يا رب.
4: وربي سبحانه بشرهم من قبل، فقال ربي سبحانه وتعالى انظري هذا الأسلوب معناها الرباني من ملك الملوك سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شوفت الفضل الكبير، الإنسان اللي ينفق فينفق الله عليه، يعطي فيعطيه الله أضعافا مضاعفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يزيد يبشر المتصدقين فيقول ما نقص مال من صدقة. الصدقة ذيك ما تنقصش من المال، بل بالعكس هي تزيد وتدفع الأذى إلى غير ذلك. فهنيئا لهم.
1: نعم.
4: ونحض أنفسنا وكل مستمع باش يسعى معناه ولو بالقليل القليل في هذا المشروع المبارك إن شاء الله.
1: ربي يبارك لنا فيكم سيدي أسامة الوافي، وحضرتك حامل لهذه الرسالة الإنسانية اللي حضرتك حريص أنك تبلغها طبعا لكل للمصلين طبعا في يوم جمعة مثل هذا اليوم الجليل والعظيم. فربي يبارك لنا في جهودك سيدي أسامة الوافي، وطبعا جهودك القرآنية والحمد لله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة أثمرت والحمد لله.
4: الحمد لله.
1: فربي يبارك لنا فيكم
4: الله. وإن شاء الله ديما نذكر أن القرآن راهو صحيح معناها حفظ وتعلم وتجويد وتلاوة وإتقان، ولكن الأهم من هذا الكل ربي إن شاء الله يكرمنا بأن نعمل بالقرآن.
1: نعم.
4: وأن نطبق القرآن في أرض الواقع في أنفسنا وخاصة في أبنائنا والأجيال معناها التي تأتي، لأنها مهمة عظيمة. مهمة
1: صحيح.
4: عظيمة أن نحافظ على نعمة معناها الدين ونعمة الرحمة الموجودة في ديننا الحنيف.
1: نعم سيدي الكريم، مهمة جليلة منوطة بنا أن نحفظ هذه النعمة سيدي العزيز، فربي بركلنا فيكم وشكرا لكم على هذه الرسائل القرآنية التي أرجو أن تصل إلى قلوب كل التونسيين، عسى أن يكونوا بإذن الله تعالى من الداعمين للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ومن الذين طبعا يبعثون الحياة في نفوس أطفالنا والعائلات التونسية الفقيرة. شكرا لكم من القلب سيدي أسامة الوافي، لكم مني كل الاحترام والتقدير.
4: العفو العفو، موفقين إن شاء الله على الدوام أختلك.
1: أمين يا رب العالمين، وإياكم في أمان الله تعالى وحفظه. إذن نحظوا، هذه هي الرسالة على الإنفاق، نحظوا على العطاء، والحمد لله تعالى هالبذرة هذه موجودة في قلوب التوانسة بدليل هالنجاحات اللي قاعدة تحققها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS مع أطفالنا التونسيين، مع شبابنا وشاباتنا، والحمد لله مع العائلات التونسية. يكفي قصص النجاح اللي نمررها لكم في كل حلقة، والحمد لله اللي تأكد أنه هذه الأموال تبعث في حياة بأتم معنى الكلمة، كما أكد سيدي أسامة، الإنفاق ركن من أركان الإسلام، الإنفاق ركن من أركان التقوى والفلاح، وطبعا نريد أن نتزين بلباس التقوى. سيدي رشيد الخبور، عودة ميمونة أخي العزيز، فرحني طبعا بتواصلك معي في هذه الحلقة. 9 منخرطين نحييهم من قلبي وأشكرهم، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم. هالتسعة منخرطين إن شاء الله يربي يوليوا أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى، عسى أن نحقق الديمومة لهذه الرسالة الإنسانية الإيمانية التونسية في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ابقوا معنا، ختامها كالعادة مع مشروع دار الآخرة، سنتحدث عن عائلة تونسية تحتاج إلى عوننا وإلى مساعدتنا. كل التفاصيل بعد قليل، بعد أن نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله. هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة.

0: ما جاء في القرآن الكريم أكد على ضرورة أن نعمل بالتنزيل. وطبعا هذه من معاني تقوى الله سبحانه وتعالى، ما هوش فقط كلام يعني نسمعوه ولا كلام نرددوه على ألسنتنا، وإنما لا دعوة للجوارح لتطبق أوامر رب العالمين. وهذا البرنامج هو ترجمة لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأوصانا به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فربي قدرنا لي نستعد لهذا اليوم، ليوم الحساب. سنختم بمشروع داري الآخرة، وإن شاء الله ربي ينجحنا فيه وربي يجعلنا فيه من المفلحين. مرحبا يا رؤى، ورحب برؤى الذوادي. مرحبا أختي العزيزة رؤى الذوادي، أخصائية اجتماعية بقرية أسواس أكودة. كيف حالك يا رؤى؟
1: الحمد لله، عايشك مدام
0: كده بيت. يا ربي يبارك لنا فيكم يا رؤى، جزاك الله خيرا. أنت اليوم عندك أمانة باش توصلها يا رؤى للتوانسة الكل.
1: بالضبط مدام.
0: نعم،
1: اليوم باش نحكي على عائلة معوزة تعيش في ظروف صعيبة، تسكن في دار ملك، أما الدار مازلت غير مكتمل في البناء. هذا ما يخلي الظروف العيشة صعيبة، خاصة في ظل الإمكانيات المادية المحدودة. العائلة تتكون من أم وأب وثلاثة صغيرات، جميعهم في سن المدرسة. هذا بطبيعة الحالة هذه تخلي العائلة عندها مسؤوليات ومصاريف كبيرة.
0: نعم.
1: مصاريف القراية واللباس والأدوات المدرسية والتنقل والمصاريف اليومية والحاجيات الأساسية اللي تدفع كل يوم. العائلة هذه المورد الرزق متاعها هو محدود برشا.
0: أب
1: يخدم في جمع القوارير البلاستيكية، يعدي فيها نهاره باش يوفر قوت عائلته ويأمن لهم الحاجيات الأساسية.
0: نعم.
1: لكن المدخول متاعه بسيط غير مستقر،
0: يكفيش
1: تغطي المصاريف اليومية.
0: نعم.
1: بالأخص ما يسمحش العائلة أنها تواجه مصاريف كبيرة واستثنائية كيف مصاريف العلاج والعمليات الجراحية. اليوم العائلة هذه قد روحها قدام ظرف صحي صعيب عقد وضعيتها برشا. الزوجة تعاني من فتق في البطن، حالتها تستوجب تدخل طبي عاجل وإجراء عملية جراحية في أقرب وقت.
0: نعم.
1: مدى مليكة كلفة العملية تقدر بحوالي 3.5 مليون دينار، هذا من غير مصاريف الأدوية والعلاج والمصاريف الأخرى اللي تنجم تترتب على العملية. الحقيقة 3.5 مليون يكون برشا ناس يحسوها مبلغ صغير، أما بالنسبة للعائلة هذه تعتبر كبير برشا ويفوق إمكانيتها وقدراتها المالية.
0: طبعا أختي العزيزة.
1: بالضبط. الأم اليوم محتاجة للعلاج، والعائلة محتاجة المساندة منا، وثلاثة صغيرات محتاجين أمهم إنها تعاود توقف على ساقها وتكون معاهم ترعاهم تعاونهم وتواصل حياتها بصورة طبيعية.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: على مدام مالكة.
0: نعم.
1: شكرا. من هذا المنبر حبينا نوجه رسالة لأي إنسان ينجم يساهم باش نعاون العائلة هذه.
0: بيه.
1: أي مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق. خاطر ساعات مدام مالكة واحد يقول لك هي 3.500 معناها أنا باش نتبرع ب 10,000 شنو باش تعمل لها؟
0: تعمل لها
1: 10,000 و10,000 وكل سنة اللي تنجم تساهم هذاك المبلغ الصغير نجم نوصل للمبلغ المطلوب الكل، وتعاون الأم باش تقوم بالعملية الجراحية نتاعها
0: إن شاء الله
1: صحتها إن شاء الله بخير.
0: يا رب الهدف مال الهدف إنساني، إن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا في عون هذه الأخت وفي عون هذه العائلة الفقيرة اللي فيها يعني ثلاثة أطفال. الأم ربي يشفيها ويعافيها، إن شاء الله ربي تدخل الطبي تقوم به في أقرب وقت إن شاء الله، وترجع تقف على ساقيها لوليداتها بإذن الله. وطبعا الأب ربي يعينه، لأنه نعرف وش معناها أب الخدمة متاعه جمع قوارير بلاستيكية. حنا هنا نشوفه فيهم في شوارعنا خاصة مع حرارة الطقس، وقلت أنت ما هوش طبعا قار حتى يعني اللي يتحصل عليه يعني، ونعرفه حاجة بسيطة ما تخليش هذه العائلة تعيش يعني بكرامة، خاصة مع ثلاثة أطفال، ونعرفه أحنا شنية المصاريف مع غلاء المعيشة وغيره، وزاد على هذا يعني الظرف الصحي اللي تمر به الأم واللي يستحق تدخل عاجل. فربي قدرنا إن شاء الله تعالى يا رؤى باش نكونوا في عون هذه العائلة. الأولوية للأم إنها باش تقوم بالعملية في أقرب وقت، ولما لا لما لا إنه نعاونوا العائلة هذه إنها تكمل. هم الحمد لله في منزل ملك، لكن كيف ما قلت لنا يا رؤى غير مكتمل البناء.
1: مكتمل البناء إيه
0: صحيح مدام. نحب نوسع الدائرة، اسمح لي. نعرف لي أنت توا حريصة طبعا على الأم، وطبعا أنا حريصة معاك على وضعها الصحي، هذا لي الأولوية، لكن ندائي إنه إن شاء الله نوسعوا يعني بإذن الله تعالى دائرة المساندة، بإنه نلموا المبلغ هذية

0: العملية اللي قلت لنا 3,500,000، ومع هذا ربما دخلوا عليهم الفرحة بأنهم يكملوا الدار متاعهم، ولما لا إن شاء الله بمبلغ قار شهري يعاونهم أنهم يعيشوا بإذن الله تعالى حياة كريمة. هذا المطلوب هكا ولا يا رؤية؟
1: أي مدى ربي يقدرنا.
0: أي على الرقم
1: 57-390-109. نعم.
0: 109. نعاودوها الرقم رؤية بعد إذنك، 57-092-109.
1: شكرا مدام.
0: ربي خليك رؤية، بعد إذنك أنا باش نعاود هذا الرقم. هذا رقمك أنت رؤية؟
1: رقم زينب.
0: رقم زينب. زينب السميشي، تحية ليها زينوبة اللي كانت حاضرة معانا، والحمد لله ربي يوفقنا أنه نلقاو كل التفاعل بإذن الله مع خيانة التوانسة. عسى أنه يكون هذا العمل بإذن الله تعالى سبيلهم للفلاح في داري الآخرة. إذا يا رؤى نعود نذكر سريعا بوضعية هذه العائلة وبرقم أختنا زينب السميشي 57-092-109. زينب هيش بحذيك يا رؤى؟
1: لا لا
0: للأسف، حبيت نعرف إذا بديش التفاعل. إذن يا رؤى الخلاصة أنه التدخل الطبي عاجل لأختنا، عسى أنها تقوم بإذن الله تعالى من جديد بصحة جيدة لأبنائها، وتكون عون لزوجها اللي يجمع القوارير البلاستيكية. ضيف شي حاجة رؤى؟
1: لا يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، وشكرا على دعمكم المتواصل لنا أنتم وكل الداعمين.
0: ربي خليك رؤى. ما زلت تقريبا أنا 4 دقائق توصلنا على ختام هذا اللقاء. إذا أنت تواصلت مع زينب طمني حتى برسالة، قل لي إذا فما تفاعل أم لا. والحمد لله أنه فما إعادة لهذه الساعة بإذن الله، لهذه الحلقة في 10 ليلا بإذن الله، فاللي ما سمعناش توا يسمعنا 10 متاع الليل بإذن الله. رؤى
1: إن شاء الله. شكرا مدام، ربي يبارك لك.
0: ربي خليك إن شاء الله موفقة رؤى ذوادي، ربي يجزيك كل خير. أخصائية اجتماعية بقرية أسواس أكودة، هيا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى ونكون في عون هذه العائلة التونسية اللي تحتاج منا كل العون، تحتاج أنه نساندوها فالمحنة هذه اللي تمر بها. عسى أن تمر هذه المحنة على خير. اتصلوا بأختنا زينب السميشي على رقم 57-092-109. نعاود الرقم 57-092-109. هيا نجعل من نبض هذا الهاتف نبض إيماني بامتياز، نجدد النية لله سبحانه وتعالى. نتذكر رسالة الشيخ أسامة الوافي اللي حكي لنا على الإنفاق اللي هو ركن من أركان الإسلام. هذه عائلة فقيرة تحتاج منا كل العون كل الدعم، عسى أنها تعمل العملية متاحة 3,500,000، نقدر أن نلموهم اليوم قبل غدوة بإذن الله تعالى. فهيا نشد الهمة أحبتي في الله، عسى أن يرتاحي يوم الجمعة بحمدنا لا بذمنا. فإن شاء الله يا ربي جعلنا في هذا اليوم بهذا العمل الصالح من المحمودين ومن المغفورين ومن المرحومين. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. أختي قالت لنا بدأ الحمد لله، بدأ التفاعل على هذه الوضعية الإنسانية، الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا. اتصلوا بأختنا زينب على رقم 57-092-109. ما تنسيوش أختنا وريد، أعطيناكم عنوان الكشك متاحة، تعمل الملاوي وتعمل الكسكروت التونسي في مون بليزير. امشيوا غديك وعاونوها وسندوها، قولوا لها الكلمة الطيبة، اشريوا من عندها، عسى أنها تربي أبنائها بإذن الله تعالى بكل كرامة وبكل عفة بإذن الله تعالى. هكا تقريبا نصل إلى ختام لقائنا، إن شاء الله ربي ساعتنا هذية يتقبلها من الله سبحانه وتعالى، والساعة هذية تكون حجة لينا يا رب العالمين ومش علينا. إن شاء الله ربي كل نداء وكل كلمة قالت ناخذوها بقوة إيمان ونعض عليها بالنواجذ لما فيها من خير. أخي العزيز رشيد الخبور يقول لي 11 منخرط، جيد، ربي بركلنا فيهم هالتوانسة هذوما اللي آمنوا بهذه الرسالة، واتصلوا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على رقم 58-371-002، وإلا دخلوا على موقع الجمعية وشاركوا في منظومة الاقتطاع الإلي القار على موقعها www.sosve.tn. هنيوني مالا على العائلة التونسية اللي تحتاج منا كل الدعم، رقم زينب 57-092-109. طارق الطيب أخي العزيز أحييك من القلب وشكرا لك من القلب. كريم عتيق ربي بركنا فيك وربي جزيك كل خير، وربي فرح قلبك وربي فرح قلوبكم الكل وين ما تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. في أمان الله تعالى وحفظه.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا

الحصاد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

قال فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم

حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج

بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول:

أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم الأستاذ حمزة الصدفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في القراءة والتعليق على مقدمة ابن جزي الغرناطي في علوم القرآن وأصول التفسير. وكنا قد أتممنا في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية قراءة الباب الثالث، واليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع بعض مع الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. أقول وبالله التوفيق، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. قال: فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. وهنا المؤلف رحمه الله عرف التفسير وبين أن التفسير هو شرح القرآن وبيان معناه، ثم قال: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على 3 أنواع: الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. قال: وجعلناه نحن قولا واحدا، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. قال: والثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد. قال المؤلف: قال: ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. هذا بالنسبة للقول الثاني. وأما القول الثالث وهو الاختلاف الثالث، قال: اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. انتهى كلامه. والمؤلف هنا رحمه الله بين أن الخلاف ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وأما القسم الثاني فهو اختلاف في التمثيل، وأما القسم الثالث فهو اختلاف المعنى. فأما بالنسبة للقسم الأول وهو الاختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وهذه أمثلته كثيرة، لأننا نجد كثيرا من أقوال العلماء أو أقوال الصحابة أو التابعين تختلف أقوالهم في تفسير معنى لآية مع أن المعنى واحد. فنجد مثلا يفسرون قوله تعالى ملك يوم الدين، كلمة الدين يقولون الدين هو الجزاء أو هو يوم القيامة أو هو يوم الحساب. وهنا نجد أن العبارات قد اختلفت في لفظها، لكنهم في المعنى قد اتفقوا، لأنهم كلهم يريدون أن المراد بالدين هو يوم القيامة. ف فهذا بالنسبة للقسم الأول. وأما القسم الثاني الذي ذكره المؤلف قال: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد. وهنا نجد عبارات كثيرة للصحابة والتابعين يفسرون القرآن أو الآيات بالأمثلة، وهذه موجودة كثيرة في الأثار. فمثلا لما ننظر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتجد بعض التفسير يفسر قالوا ظالم لنفسه، قال هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وقالوا المقتصد هو الذي يؤدي الصلاة في وقتها، وقالوا السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت. وهذا التفسير هو التفسير بالمثال. وكذلك مثلا نجد من يفسر هذه الآية بالصيام مثلا، فيقولون أن الظالم لنفسه هو الذي لا يصوم رمضان، وأما المقتصد فهو الذي يصوم رمضان ولا يصوم النفل، وأما السابق بالخيرات فهو الذي يصوم رمضان ويصوم النفل. فهذه التفسير كلها إنما هي أمثلة لبيان المعنى وليس لحصر المعنى في هذه الأمثلة. وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله، أن هذا لا يعتبر خلافا. وأما النوع الثالث قال: فهو في اختلاف المعنى. قال: فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. وهذا هو الذي يعد خلاف، وهو المراد باختلاف المعنى. فمثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمنهم من فسر القرء قال هو الحيض، ومنهم من قال هو الطهر. فهنا اختلفت عباراتهم، فهذا يعد من اختلاف في التفسير لأنه فيه اختلاف المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب وهذا الذي رجحه المؤلف قال أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضاء أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وهذا الذي رجحه المصنف هو اصطلاح الأصليين والمتكلمين المتأخرين. وأما المتقدمين فمثلا نجد من كتب التفسير تفسير الإمام الطبري رحمه الله، فإنه يريد أحيانا بالتأويل يريد به التفسير، لذلك سمى كتابه الشهير جامع البيان عن تأويل أي القرآن. وأحيانا يفسر الآية فيقول القول في تأويل قوله تعالى ويذكر أقوال الصحابة والتابعين، ثم يرجح بعد ذلك بما يراه صحيحا. وهذا القول الأول الذي ذكره المؤلف فلا تعارض بينهما، لأنه يراد أحيانا بالتأويل التفسير، وأحيانا يراد بالتأويل صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر يخرج عن ظاهره. فلذلك من قرأ نصوص المتقدمين بمصطلح المتأخرين قد أخطأ. لذلك هذا المثال هي قاعدة لما يسمى بتحرير المصطلح قبل الحكم، وهذا الذي يلح عليه الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى في مقدماته في التفسير. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث عن القراءات. قال: وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص، والشاذة ما سوى ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله من اختصاص الشهرة بالقراءات السبع فقط، هذا سنقف معه إن شاء الله تعالى في المقدمة الثامنة التي ذكرها المؤلف بمزيد من التفصيل، ونبين سبب ذكره للقراءات السبع وحصره لصحة القراءات في هذه السبع فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: قالوا إنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا الأندلس وسائر بلاد المغرب، والأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءة ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها. وهنا المؤلف رحمه الله يعني يشير أنه في تفسيره للقرآن الكريم لن يتوسع في ذكر مسائل القراءات وعزوها إلى أصحابها، لأنه قد كتبت وألفت كتب كثيرة في هذا الفن. ثم قال: وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات، وهو الباب الثامن، سنقف فيه مع مسائل مهمة في علم التجويد والقراءات. والمؤلف رحمه الله اقتصر على معنى الآيات دون توسع في ذكر المسائل التي تتعلق بالقراءات، لأنه أراد بكتابه أن يكون مختصرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن أحكام القرآن فقال: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن فرس. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أحكام القرآن وأهم التصانيف التي كتبت في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن النسخ، وهنا سيذكره اختصارا، وإلا في المصنف رحمه الله سيخصص له بابا كاملا من هذه المقدمات التي بين أيدينا، وسيتكلم فيها عن النسخ مع شروطه وأمثلة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: قال: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، ولابد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وهنا من المسائل المهمة يعني التي يجب أن نبينها أن مبحث النسخ أو علم النسخ من العلوم التي يشترك فيها علوم القرآن الكريم وعلم أصول الفقه، إذ أن علماء القرآن الكريم والذين كتبوا في علوم القرآن الكريم لما يتكلمون عن النسخ يبينونه ويتكلمون من جهة نسخ الآيات وألفاظها، وأما علماء أصول الفقه فلما يتكلمون عن النسخ يتوسعون في ذلك ويذكرون نسخ الآيات وكذلك نسخ الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي، وقد ذكرنا في المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن علم الحديث. قالوا: أما الحديث فيحتاج المفسر إلى رويته وحفظه لوجهين: الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فيجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. وهذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله، أنه لما يرد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم غيره عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم في التفسير بالمأثور أول ما يفسر به القرآن يفسر بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم التابعين وغيرهم. فأول النظر يكون في تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن القصص. قالوا: أما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، لأن الضرورية منه ما يتوقف على التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغن عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنه ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه، وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن التصوف، والذي هو موضوع حديثنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نصل إلى ختام هذه الحصة، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التسهيل في علوم التنزيل، التسهيل في علوم التنزيل. نصحبكم في رحلة علمية مع مقدمة الإمام ابن جزي الغرناطي في تفسيره للقرآن الكريم، لنكتشف مفاتيح الفهم وأصول التفسير وأسرار التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل. أعداد وتقديم: الأستاذ حمزة الصدفي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
5: بسطت يدي من لي أنود به إلا كاسني.
6: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول: يا ملائكتي، هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ علي بن صالحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ علي بن صالحة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.